0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند. ميرا.
1: يصبح الخير يصبح النور. مرحبا بكم. اليوم لحد 17 مايو 2026 وتوا 6 تاع الصباح وانتم تسمعوا في صباح الخير ويكاند برنامجكم على اذاعتكم الاولى موزايكا فام. كالعاده الصبحيه نعديوها جميعا ان شاء الله بالفقرات اللي استنستوا بها وزاد بالغنيات وبالموسيقى اللي ان شاء الله يا ربي تنال اعجابكم. اليوم مش نبداو بموسيقى تونسيه مفتون بخزرة غنيها يغنيها الفنان الجميل الراحل ربي يرحمه ينعمه الهادي جوين. يلا نقولكم انا نهاركم طيب نهاركم اسعد الايام وقدوا معنا على موزايكا فاميلي.

0: 36 دقيقة. يا صباح الخير، يا صباح النور، يلا ناخذ فكرة على حوالي طقسنا. ميتيو بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم لحد 17 ماي 2026، سحب أحيانا كثيفة بالشمال والوسط مع أمطار متفرقة تتقلص تدريجيا آخر النهار، وسحب عابرة ببقية الجهات. البحر شديد الاضطراب تدريجيا مضطرب، الحرارة في انخفاض نسبي كالعادة والعويد. ساعة أخرى نكلم المعهد الوطني للرصد الجوي نسألهم على كل تطورات وتفاصيل طقسنا. ميتيو
1: ويكند.

0: الستة وتسعة وخمسين دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير، يا صباح النور، نسلموا على كل مستمعينا تسمعوا في صباح الخير ويكاند وخلطنا إلى ساعتنا الثانية نكلموا فيها المعهد الوطني للرصد الجوي، نسألوهم على هالطقس هذايا المتقلب كيف باش يكون اليوم، كيفاش باش يكون زادة الجمعة جاية. عنا زادة دقيقة حد نسمعها من عند فطومة. يا صباح الخير، تسلم عليكم وتصبح عليكم كوكب الشرق أم كلثوم. نهاركم طيب، نهاركم أسعد الأيام، نخليكم مع زميل سيف الدين المهري في الاخبار واحنا نرجعوا لكم.
1: صباح الخير ويكند
2: ريكاب سبور، كل حد من الخمسة متاع العشية لثمانية متاع الليل، تحليل فني، تصريحات، كواليس، موفيولا وحوارات، وجديد مش كان الفوت، كل اخبار الرياضة الجماعية والفردية. ريكاب سبور لو ماجازين دو تو لي سبور على موزيك فم.
3: راديو موزايك فم تونس، الأخبار.
4: مستمعي إذاعة موزايك فم، صباح الخير. مفتي الجمهورية هشام بن محمود يعلن في بلاغ أن يوم الاثنين الموافق للثامن عشر من ماي الجاري هو أول أيام شهر ذي الحجة 1447 هجرية، وأن عيد الأضحى المبارك يكون يوم الأربعاء الموافق للعاشر من ذي الحجة 1447 الموافق ليوم 27 من ماي 2026. وسمحت المفتي يضيف أنه عملا بالرؤية والاستئناس بالحساب، فإن يوم الغد الأحد 17 أو اليوم الأحد 17 من ماي هو تمام 30 من شهر ذي القعدة 1447 هجرية. تراجع نسبة البطالة في تونس إلى 15% مقابل 15.2% خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025، مع انخفاض عدد العاطلين عن العمل إلى 641.7 ألف شخص مقابل 645.2 ألف خلال الثلاثي السابق وفق مؤشرات التشغيل المعهد الوطني للإحصاء. البريد التونسي يعلن في بلاغ أنه بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية كارت سوسيال من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية داب الباردية والبنكية. في تطورات الشان الدولي، في اليوم 79 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينشر صورة على منصة تروث سوشال تظهر سفنا حربية في مضيق هرمز وعبارة هدوما قبل العاصفة، في الوقت الذي أكد فيه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف أن جهود الوساطة مستمرة بين واشنطن وطهران. صحيفة يدعو تحرنوت العبرية تفيد

0: بأن واشنطن وتل أبيب تواصلان الاستعداد لاستئناف القتال، مضيفة أن ترامب سيكتفي على الأرجح بضربة محدودة في إيران على غرار استهداف محطات كهرباء وجسور. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسمح أمس بانتهاء سريان إعفاء من العقوبات كان قد سمح لدول منها الهند بشراء النفط الروسي المنقول بحرا، وذلك بعد تمديده لمدة شهر بهدف التخفيف من نقص إمدادات النفط وارتفاع الأسعار الناجمين عن إغلاق إيران لمضيق هرمز. وفي الختام، انتخابات اللجنة المركزية لحركة فتح تسفر عن فوز ياسر عباس النجل الأكبر لرئيس السلطة الفلسطينية بعضوية أعلى هيئة قيادية في الحركة، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت أمس في ختام المؤتمر العام المنعقد في رام الله وغزة والقاهرة وبيروت. ويعرف ياسر عباس البالغ من العمر 64 عاما بكونه رجل أعمال يملك عددا من الشركات العاملة في الأراضي الفلسطينية ضمن قطاعات مختلفة، كما يقضي معظم وقته في كندا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند.

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند.
1: السبعة 26 دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. يلا ناخذ فكرة على حوالي طقسنا.
2: كتالوج عزيزة الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش. ملي اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
0: ميتيو
1: ومعانا مدام سعيدة بن صالح مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح الخير أستاذة.
3: صباح النور ميرا. مرحبا بيك ومرحبا بكيف مستمعي ذات مزايك.
1: مرحبا بيك. نحب ناخذ فكرة على طقسنا اليوم كيف باش يكون وهل فما تغييرات هكاية معناها في أول الأسبوع القادم.
3: أيه. يعني بالنسبة لليوم كما لاحظنا يعني بداية من البارح كنا لاحظنا انخفاض في درجة الحرارة. صحيح. كذلك أمطار كنا يعني سجلناها البارح في الليل واليوم الصباح. بتواصل يعني أمطار محلية هذا صباح في الشمال والمناطق الشرقية. أمطار متفرقة يعني وبعض شكون سحب عابرة بأغلب الجهات. اليوم الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا فمحلية قوية بالجنوب مع دوائر رملية محلية. وضيفة في معتدلة بقية الجهات. البحر اليوم شديد الاستراب فتدريجيا مضطرب والحرارة تواصل في انخفاض طفيف. اليوم تتراوح القصوى بين 18 و 24 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وبين 25 و 30 ببقية الجهات وتوصل حتى 34 درجة بأقصى الجنوب. اليوم نتوقع يعني 22 درجة في تونس العاصمة. بالنسبة لغدوة يكون طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات. تكثف محليا السحب آخر النهار في الوسط الغربي مع أمطار مؤقتة رعدية وتكون مغيم جزئيا في بقية المناطق. غدوة ريح تتواصل من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب. تنقص الفاعلية متاحة تكون ضعيفة فمعتدلة بأغلب الجهات. حرارة غدوة في استقرار تتراوح القصوى بين 20 و 25 درجة في الشمال والوسط وتكون في حدود 17 درجة في المرتفعات الغربية وبين 25 و 30 درجة ببقية الجهات. ننتظر تقريبا 24 درجة في تونس العاصمة غدوة. بالنسبة لبقية الأيام يعني يبدأ الاستقرار في العوامل الجوية بداية من يوم الثلاثاء. تكون سحب عابرة على كامل البلاد. صحيح. الحرارة تبدأ في ارتفاع طفيف وتدريجي بداية من يوم الثلاثاء.
1: أيوة. نشكرك برشا مدام سعيدة بن صالح على كل المعلومات. يلا توا 7:28 دقيقة تسمع في صباح الخير كانت
0: ميتيو.
2: كتالوج عزيزة الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش. ملي اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
0: صباح الخير ويكاند.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: السبعة واربعين دقيقة ارجعنا لكم. يسبح الخير يسبح النور. نسلموا على كل مستمعينا منورينا ومنورين الدنيا. اهيا خلطة فتومة نسموها توا في دقيقة حظ.
2: ميميرا مغني بالاملاح المعدنية اخفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحكم فل، صباحكم سعادة، صباح الموجات الإيجابية لليوم 17 ماي. إن شاء الله تكونوا بخير. الحظ ويتيكم والسعادة من نصيبكم. أول أخبارنا باش تبدأ مع الحمل للبرج الناري في الخدمة. راهو عندك منافسة وهذا في صالحك، انت تخدم لها بذكي مش بعصبية، وري قدراتك من غير تسرع. الثور راهو نهار مليان طاقة، أما رد بالك من ردود الفعل السريعة، كلمة منك مش في بلاصتها راهي تنجم تعمل مشكل كبير. جوزي فكر قبل ما تندفع، راهو أي خطوة تعملها توا تنجم تأثر عليك على بقية الشهر. خذ وقتك للتفكير قبل أي قرار. والسرطان مش كل فكرة لازمك تطبقها توا، اختار الأهم وامشي فيه بشوية بشوية، وإن شاء الله يا ربي ربي سهلك في الخير. الأسد ركز، راهو فما تفاصيل مهمة في حياتك المهنية، لكن في الحب فما حنين ومشاعر قوية. العذراء انت اللي تعيش الفرحة في صبحية نهار اليوم، راهي داخل عليك أيامات كلها حظ سعيد. والميزان هو صحيح نهير فيه شوية تعب سيس متبذير، هوني نحكيه على المصروف اللي ما عنده ما يفيدك. العقرب في الحب مغامرة جديدة وحلوة، نهير ممتاز راهي طاقة باش تكون إيجابية. وانت يا برج القوس، انت يا ناري، نحكي معك انت يا قوس، وأخيرا تعيش النجاح، وأخيرا بعد هيك التعب بالضغوطات فما طاقة حلوة وإيجابية. والجدي مفاجأة حلوة في صبحية نهار اليوم، نحكيهم مهنيا فما خبير زين يستنى فيكم. ادلوا فترة فيها الحركة الفرص، ومع شوية تركيز وصبر راك تنجم تحقق تقدم واضح في حياتك. ونكملوا مع برج الحوت، فرصة باهية حتى من المدخول يتحسن إذا كان استغليت مهاراتك القيادية.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية اخفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند.

0: الفنان الكبير الراحل هو بيدو للأسف معناها ربي يرحمه وينعمه هاني شاكر يغنينا مقطع من أحلى الأغاني من غير ليه. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار وإحنا نرجعو لكم.
1: صباح الخير ويكند. البرمجة الشتوية موزيك فم برامج جديدة وبرامج العادة وبرشا أفكار في وسط الجمعة أول ساعة مع نادي الفورتي تبدأ نهارك بأحلى صباح مع أمين جارة وحكايتك الكل في صباح الناس مع جيهان ميلاد لأول مرة فريكونس إيكولو مع جيهان بن عبدالله برنامج ميدي ماك مع نوف الورتاني وتتواصل ميدي إيكو مع أنيس مراي كل يوم موعدكم المفضل فغام مع ليندا الرحالي وأشسار كل يوم في على كل لسان مع حسن الهمالي واحد من الناس وحوارات التوانسة مع شاكر بسباس وكل نهار جمعة أمينة بندوة في برنامج جديد حكاية منا الثقافة والفن في كولتور بلوس مع سامي الحامي وبنة الفام في لوك جديد مع يوسر جديدي. تابعوا البرمجة الشتوية على الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك فام www.mosaikefm.net فيسبوك انستغرام تيك توك يوتيوب لينكدين والابليكاسيون موبيل موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس. تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك فام 3

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك اف ام، صباح الخير من جديد. اليوم الأحد الموافق للسابع عشر من مايو الجاري انطلاق إجراء مرحلة القبول الأولي، أي اختبارات الأسئلة متعددة الاختيارات لمناظرة وزارة التربية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفنية دورة 2026. وكان وزير التربية نور الدين النوري أكد أن هذه المناظرة لا تعد عودة إلى الكباس ولا تتعارض مع روح القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. هذا وقد أعلنت شركة نقل تونس عن إعداد برمجات خاصة في خطوط الحافلات والمترو من خلال تدعيمها بسفرات إضافية بمناسبة هذه المناظرة. دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تحيل 18 متهما من بينهم صناع محتوى على منصتي تيك توك وإنستغرام على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم على خلفية سلسلة من التهم المتعلقة بالمحتوى الرقمي والاستغلال الجنسي والمالية. هذا وقد تم تحديد شهر جوان المقبل موعدا لانطلاق جلسات المحاكمة. الحلول الفنية والإدارية الكفيلة بتسريع استكمال عناصر مشروع ربط ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي البالغة اعتماداته المالية الجملية 135 مليون دينار محور الاجتماع الذي عقدته اللجنة الجهوية المكلفة بتسريع إنجاز المشاريع العمومية المعطلة ببنزرت. ووالي بنزرت سالم بن يعقوب يؤكد ضرورة أن تتحمل الأطراف مسؤوليتها ولا سيما المقاولات المكلفة بعدد من عناصر المشروع، مشددا على أهمية تسريع إنجاز مختلف عناصر الصفقات الفنية من أجل تأمين وظيفة المشروع وجدوى في دفع الاقتصاد الوطني والاستثمار الصناعي والتشغيل وتزويد 14 منطقة بلدية ببنزرت بالغاز الطبيعي. في الشأن الدولي، الإذاعة الرسمية الإسرائيلية تنقل عن الوزير زيف إلكين أنه ليس لدى إسرائيل حل لوضع حد للمسيرات المتفجرة التي يستخدمها حزب الله في جنوب لبنان. بريطانيا تعلن اليوم الأحد أنها نشرت نظاما صاروخيا جديدا منخفض التكلفة في منطقة الشرق الأوسط لحماية مواطنيها وشركائها الإقليميين من هجمات الطائرات المسيرة. وذكرت الحكومة البريطانية في بيان أن وزارة الدفاع عملت بسرعة مع القطاع الصناعي سعيا لانتقال النظام الجديد من مرحلة الاختبار إلى النشر في أقل من شهرين. وفي الختام، منظمة الصحة العالمية تعلن اليوم انتشار فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا مما يشكل مخاطر على البلدان

0: مجاورة.
1: إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaic.fm.net، والمشوار يتواصل مع فهمي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
2: أقوى الموسيقى على موزايك FM. موزيك FM Non-stop music.
3: ما أريد الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
4: أريد طور عالمك.
5: صباح النور. اليوم يكون الموعد مع المباراة المؤجلة من ثم نهائي الكاس بين نجم المتلوي والترجي الهذي التونسي في ملعب المتلوي بداية من ماضي 3:30. الحكم صادق السالمي المتأهل للمواجهة هذه باش يواجه بعث بوحاجلة في الدور ربع نهائي. منتخبنا الوطني اللي قال من 17 عام انقاد الهزيمة البارح ضد مصر في الكان المقامة في المغرب. المنتخب اللي كان متقدم 1-0 رجع عليه المنتخب المصري 1-1 وقبل هدف دقيقة 89 وانتصار مصر. المباراة الجاية باش تكون ضد منتخب أثيوبيا نهار الثلاثاء الجاي، ومنتخبنا مطالب فيها بالانتصار. وضعية الترتيب مغرب ومصر الأولى بأربع نقاط، تونس وأثيوبيا عندهم نقطة واحدة. المنتخب كما قلت مطالب بالانتصار لضمان يحاول أنه يتأهل، إذا كان ما يتأهلش يحاول يلعب على مركز يخليه كونه يكون من الثوالث اللي نجمه يلعب على الأماكن المؤهلة للمونديال. في الفولي مبروك للترجي الفوز بكأس تونس على النجم الذي الساحلي 3-0. الترجي حقق الدوبلي 9 على التوالي و17 في تاريخه. عصام الجبالي فاز البارح مع فريق جامبا أوزاكا الياباني بالتشامبيونز ليج آسيا على حساب النصر السعودي. جامبا فاز بنتيجة 1-0. أسيست كان من عصام الجبالي، وعصام الجبالي تم اختياره كأفضل لاعب في المسابقة، وهذه حاجة مهمة ومهمة جدا في ظل النجوم الكبيرة، خاصة إذا كان نحكيه على ساديو ماني وأخصهم كريستيانو رونالدو. تفوق كبير لعصام الجبالي مع فريقه جامبا أوزاكا. أيضا سيباستيان تونيكتي فاز البارح مع فريقه الاسكتلندي سلتيك بالبطولة في المباراة الأخيرة والحاسمة من البطولة ضد فريق هيرتس بنتيجة 3-1. الفوز كان تونيكتي أساسي وخرج مع نهاية الشوط الأول. بكأس الكاف اتحاد العاصمة هو اللي فاز باللقب على حساب الزمالك بعد التعديل بين التعادل بين الذهاب والإياب. وركلة ترجيحية حسمت اللقب للاتحاد العاصمة. سيف الجزيري مع الزمالك احتياطي ودخل في دقيقة 61. كانت هذه أولى نشراتنا الرياضية لليوم، تلقاها على السيت موزايكا فام بونات. نخليكم مع ميرا في صباح الخير ويك.
3: ما أريد في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان ليجيك بار SMS. اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
4: أريد طور عالمك.
2: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند ميرا.

0: ويكند.
1: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبق توبنات. لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
2: توب نت very fiber people.
0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند كل سبت واحد من 6 للنصف نهار.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: 28 دقيقة رجعنا لكم. يسبح الخير يسبح النور. ونستقبلوا ونرحبوا برشا بالدكتورة بثينة زنيد، منسقة وطنية في المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء. يسبح الخير يسبح النور.
2: صباح الخير ما ميرا، وصباح الخير لكل مستمعينا مزيكا فان.
1: مرحبا بك دكتورة. نحب نحكي معاك على اليوم التحسيسي اللي باش يصير نهار 21 ماي، معناها الخميس الجاي. حكينا عليه هذايا اليوم التحسيسي هذايا، عليه معناها خممتوا فيه وفي هالتوقيت هذايا.
2: هو من مهام المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء حث المواطنين على تحسيس بالتبرع بالأعضاء وعلى نشر ثقافة التبرع بالأعضاء. اليوم هذايا كما العام الكل احنا ننشطوا في النشاط نتاع التحسيس. العام الكل السنة المرة هذه قررنا باش نعملوا يوم تحسيسي للشرطة الفنية والعلمية. هو يوم باش يصير معناها تحت إشراف وزارة الصحة بالبارتناريا مع وزارة الداخلية. دونك المركز مع إدارة الشرطة الفنية والعلمية هما اللي باش يعملوا اليوم هذايا. علاش؟ على خاطر ثم القانون التونسي، القانون 99-18 اللي يقول المواطن عنده الحق يختار انه يكون متبرع بالأعضاء نتاعو بعد وفاته. والنص هذا يقول لك تحطها كلمة متبرع على بطاقة التعريف. دونك احنا برشا مواطنين يقولون راهو كي نمشيو المراكز ساعات نلقاو صعوبات. ما عادش معنى هذا يمكن كانت قبل، لكن توا عندنا سنين بدينا نعمل في تحسيس لكامل أعوان الشرطة الفنية والعلمية اللي هما يقدوا بطاقة التعريف. دونك احنا غيقول نعملوا لهم دي سيكل دو فورماسيون. المرة هذه باش نعملوا بور لو غون تونس، تونس بن عروس من نوبة عريانة، باش نستدعاهم في المشتل ان شاء الله باش يكونوا موجودين باش نعملوا لهم تحسيس باش يسهلوا للمواطنين اللي يحب يبدل كلمة متبرع. لكن مش كان بيسهلوا متبرع برك، ينجموا هما بيدهم يقترحوا للمواطن اللي يجي ما يعرفش الفكرة هذه باش يبدل بطاقته، يقول له راه عندك الحق بالقانون باش تبدلها. وما فيها حتى اجراءات خاصة. دايوغ احنا نهار الخميس 21 ماي باش يكونوا معنا انستاند فيه الشرطة الفنية للي وقتها سيغ بلاس يحب يبدل بطاقة التعريف نتاعو مجانية، يلزم زوز تصاور. احنا باش نوفروا مصور، لكن اللي يحب يمشي في مهما مركز في تونس الكل يمشي زوز تصاور والبطاقة القديمة اكاهو، ثم مطبوعة تتعمر سيغ بلاس يعمل لها ليجاليزاسيون رئيس المركز. معناها لا يمشي لا بلدية لا حد شيء، ما يشريش تمري، ما يجيب حتى ورقة أخرى. بعد 3-4 أيام ترجع له بطاقته مكتوبة فيها متبرع.
1: معناها هذه حتى تسهيل للمواطن بيدو، معناها حتى باش تطلع بطاقة تعريف ويسحق تولي كنز تصاور. وكما قلت معناها دكتورة تطلع بطاقة تعريف بعد 3 أيام.
2: ثلاث أيام يكتبوا له فيها كلمة متبرع. علاش الشيء هذا نعملوا فيه؟ على خاطر لاحظنا اللي التوانسة مازالت رغم اللي قاعدين ننشطوا ديما في التحسيس بالتبرع بالأعضاء، بعض التوانسة مازالوا يرفضوا. الأكثرية السبب اللي يقولوه لنا يقول لك أنا ما نحبش ناخذ قرار في عوض اللي يتوفى ولده ولا أخوه ولا ما نحبش نقرر، خاف لا هو ما كانش يحب وإلا. دونك احنا نقولوا المواطن عبر على رأيك،
1: عبر على رأيك
2: ولا اكتب على بطاقة تعريف ولا قول لعائلتك.
1: صحيح. لو حتى كان الشخص يقول العائلة، ساعات كما قلت انت دكتورة تصعب خاطر هي حاجة مش سهلة ولكن كيبدا العبد هو بيدو، يعني كانوا عبد يبصم كما نقوله، هو حط في بطاقة تعريف متاعه راني انا كان جرات لي اي حاجة اي نحب نتبرع بالأعضاء متاعي. معناها تولي هي حتى حاجة تسهيل على الناس الكل.
2: بيان سور خاطر احنا العائلات قلت لك اكثر جواب يعطيونا يقولون بون ثم برشا اسباب اخرى لكن اكثر حاجه نخاف نقرر في بلاصتو.
1: اللي كنت تحكي لنا على البرنامج، معناها احنا حكينا شويه هكا على البرنامج على المكان. العقليه دكتوره قاعده تتبدل، يعني احنا توا كل مره نسمعوا يقول لك يعني فما حد توفى ولكن يقول لك راهو راوذيه كان معناها متبرع والعائله تبرعت بالأعضاء. وفما يعني ساعات لقاهم زوز ثلاثة من الناس يقولك هم رجعوا للحياة وكل على خاطر هالمتبرع هذية. التجارب اللي كما هكا حكي لنا معناها خل نسمع خاطر هم حاجات معناها تمس ياسر القلب الحقيقة.
2: أنت ميرا ديما تطلبنا في الوقت المناسب. البارح يوم السبت خذينا أخذ الأعضاء في مستشفى من مستشفيات تونس اللي عنده ترخيص. تم عائلة أعطت الموافقة توفي لهم معناها قريبهم عمل حادث الله يرحمه حادث مرور جيته ضرب على رأسه وعلى كرشه لمحل أخرين كان الكليتين والقلب الكبدة كانت مضروبة ما نجمش ناخذوها لكن ده لحكة مرضى توا دايغ العملية يمكن راهو في البلوك مازالوا ما خرجوش ثلاثة مرضى معناها باش يستنفوا بزراعة أعضاء عائلة موافقة
1: الحقيقة صح عليه معناها صح عليه الإنسان اللي غادر الحياة وهو بيدو معناها بيدوره يعطي الحياة للناس الآخرين وديما فما حاجة نحب نذكره فيها معناها احنا المستمعين وفكر فيها حتى العبد روحه يعني كيما الإنسان كي يستحق يحب يلقى يلزمك انت زادة بيدك تكون معناها موافقة انك انت الناس كي تستحق انت بيدك تبدأ تكون باش تعطي فهي اكبر اكبر اكبر دعو اكبر عطاء معناها ان انسان يكون هو متبرع بال باعضاء الحقيقة معناها هذه انا واحدة من الناس معناها نقولها على العلن او معناها باش نشجع حتى الناس فهمت متبرع باعضائي معناها علاش لي محليها حاجة كي نسمع حاجة كي معك معناها واحد لحم يقشعر واحد يقول لحم يقشعر يقول معناها ملا صحة ليهم وإحنا حتى حضرتوا معنا برشا وحكينا معناها حتى كي الموقف كيفاش يصير وكيفاش معناها يعني الشرطة تبدأ تتبع فكل يعني فكل
2: إسكوخت
1: معناها فما حاجة يقول لك تصير معناها حاجة معناها كما قلنا تقشعر اللحم إن شاء الله موافقين وانا متأكدة انه برشا
2: توانسة
1: ايش نجيب انا جاية
2: مرحبا بيهم نجم يجيب هي يوم مفتوح هو سيبلي للشرطة لكن نحن انسان يحب يجي يسمع مش نحكيه على الدين والتبرع بالأعضاء مش نحكيه على القانون معناها الجانب القانوني وعلى الجانب الصحي معناها شنو المنافع تاع التبرع بالأعضاء تكون معنا الشرطة السيركلاس اللي يحب وقتها يبدأ بتاخد تعريف نتاعو مرحبا بيه
1: ايوه نشكرك برشا برشا برشا دكتورة بثينة زنيد منسقة وطنية في المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء تو 8:36 دقيقة تسمعوا في صباح الخير ويكاند يا ناس حبوا الناس يغنيها إلي شويري

0: ويكند.
1: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كأنك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش ولا ابغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
2: توب نت very fiber people.
0: صباح الخير ويكند.

0: 48 دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. يلا خلطنا لفقرتنا إيكو ناتور.
1: إيكو ناتور إيكو ناتور.
0: ونرحبوا بضيفنا ومنور الدنيا حسام حمدي رئيس جمعية تونيزي غسيكلاج. مرحبا بك.
2: مرحبا ميرا. مرحبا بالسادة المستمعين والمستمعات.
0: شنو أحوالك؟
2: الحمد لله.
0: أنت الحقيقة عندك بليزيغ بروجي ما شاء الله عليك. معناها حتى نتابع فيك على مواقع التواصل الاجتماعي على انستغرام. معناها محب للطبيعة وأنت بيدك مندمج فيها الطبيعة.
2: أي أكيد.
0: وكي واحد يقرب لها الطبيعة يولي الحقيقة يحس عليها ويخاف عليها.
2: خاف عليها برشا
0: ويحس حتى بالخطورة متاعها.
2: بطبيعة خاطر هي هشة والطبيعة هي ما عندها صوت للأسف من الناس الكل ما تسمحوش.
0: الناس الكل ما تسمح.
2: دونك نتصور من الجماعة اللي يسمعوا صوت الطبيعة.
0: والحمد لله.
2: والحمد لله. واللي هي في خطر الحق. دونك هذاك علاش ندافعوا عليها. دونك احنا ندافعوا على الناس اللي ما عندهم الصوت.
0: ايوه.
2: والحكاية اللي ما عندها الصوت عند العباد الكل.
0: أيوة.
2: واللي هي الطبيعة للأسف ما عندها الصوت.
0: الطبيعة اليوم هي مظلومة الحقيقة في تونس. يعني احنا تو فما هي مشكلة كبيرة، مشكلة الأوساخ. الناس الكل تتشكى منها، ما فماش حد يخرج الشارع، ما يراش معناها الأوساخ في البلايص الكل. معناها تونس الحقيقة شيء يحزن القلب. سيوجع القلب. بلاد شبيبة كما بلادنا، موقع كما موقع اللي احنا فيه، نخليوها هكاكة معناها مسخة، معناها حاجة توجع القلب. اليوم تونيزي غوسيكلاج فما مشروع، مشروع ذكي، معناها ينجم يدمج كل المجتمع فيه. نجمو كلنا معناها نحطو يدنا هذية يد في اليد باش نجمو نلقاو حل هالأزمة هذي.
2: أكيد احنا كيما احنا جزء من المشكل، ولا احنا المشكل
0: خلينا نقول صحيح العبارة. احنا قاعدين بالضبط
2: احنا نوسخوا عبر استهلاك. نراو الدوره ولا معناها السيكل دو في نتاع النفايات يبدا من الوقت اللي تشري ولا حتى من اللي تنتج. معناها انت كي تمشي تقضي مثلا وتاخذ ساك كيس بلاستيكي عارفوا خمم فين وين باش ينتهي به المطاف. لانه المطاف باش ينتهي به في مصبات مفتوحه واللي هي تحت اي عامل. معناها مصبات مفتوحه هذه في احسن الحالات.
0: في احسن الحالات.
2: في احسن الحالات. اذا كان ما يكونش يطيش لبرا معناها توكو. وللأسف دونك توينسا تبعنا مع الوسخ.
0: خسارة.
2: تبعنا معناها شوف بين تشكي وتنقد وكذا وبينك انك تعمل حاجة
0: صحيح
2: فما خيط رفيع. يلزمنا نتزوجوا هذيك. ما نلقاوش في معناها في النيفو نتاع اوكي بلدنا خامجة وكذا سامحوني في الكلمة.
0: معناها حشاها هي.
2: حشاها تستاهل كل خير. لكن نبقاو ننقدوا احنا ما نعملوا حتى شيء.
0: نتكلموا ما فماش الفعل.
2: وانت مازلت مثلا تمشي تقضي بكيس بلاستيكي وانت طايش الزبله كيما يجي وغيره وغيره وغيره. خاطر احنا انتجنا النفايات هذه الكل. المقاربه هي راهي الموروثه نتاعنا. احنا نسالوا حتى الناس اللي يسمعوا فينا جدودنا معناها قبل في الارياف كان حتى شيء ما يضيع.
0: صحيح.
2: كانت الماكله معناها تولي سمد عضوي. كانت بارتي ماكله تعطى الحيوانات. معناها
0: ما يلوحوش حتى التلويح. ما
2: فماش ما كانش حتى حاجة أخرى تعاود تستعملها مرة أخرى. معناها ما كانش بالحق الحجم متاع النفايات هذي ما كانش موجود في المناطق الواحدة. لكن للأسف توا تقلبت المعادلة كسوا في المناطق الحضرية ولا حتى في المناطق البيئية. المشروع هذي في المدينة الحق هو امتداد الفكرة تصورناها من 2013 بديناها في الضاحية الشمالية والمنطقة معناها الملامسة للضاحية الشمالية. واللي هي الفلسفة هنا حتى تعمد بدرجة أولى على كيفاش المواطن يحاول ينقص من انتاج النفايات نتاعه. ثم جانب تحسيسي، إعادة الاستعمال بجانبها الفني. معناها شفت ساعات انت تلقى حاجة تطيش نجم انت تعاود تصنع منها حاجة أخرى تستعملها في حياتك.
0: وبرشة تو احنا حتى يجونا في كرياسيون تونيزيان ولي وبرشة برشة برشة يقولك ناخذ هذاك القماشات الفاضل تاع القماشات اللي يقعد في المعامل ويعملوا بيهم فستوشات وحوايج ويخدموا بيهم ويبيعوا كل وان شاء الله ربي يرزقهم ويزيدهم.
2: وحاجة مزيانة وعليها إقبال حتى من السويع. وثم جانب معناها حتى للتصدير معناها مهم برشا. معناها دونك علاش الثروة هذيك تضيع حرام ولا حاجة ماتير بريمير مادة أولية نجمو نجيبوها في بعض الحالات بالعملة الصعبة. نحاولوا احنا ما نطيشوهاش ونعاونوا نلقاو لها سيكل دو في آخر ونثمنوها.
0: المشروع اليوم كيف باش يكون معناها بالضبط؟ خلينا نفهموا احنا معناها يبدا كيما قلت من وعي المواطن
2: بالضبط.
0: انه كيفاه معناها خلينا نفهموا كون خدمه
2: بالوعي كيفاش بدينا بالصغار. ما ثماش حاجه خير من الصغار.
0: صحيح.
2: دونك حبينا نركزوا منظومه نتاع فرز انتقائي في ثلاثه مدارس معناها في المدينه.
0: اي
2: ثم مدرسه اخرى مازلنا ما وصلناهاش ان شاء الله في السيزون الجاي نوصلها.
0: اي
2: اللي هما الصدقيه حكيم كسار ونهج الباشا.
0: اي
2: دونك هذوما نمشي ونحسوا الصغيرات الغديكة ونركزوا منظومة متاع فرز انتقائي. وكي نقولوا منظومة متاع فرز انتقائي شكون الفئة اللي هي كما جيش هي وعاملين مزايا كبيرة علينا برشا. احنا عندنا تقريبا 4% معناها نسبة متاع رسك متاع نوفيات. المساهمة فيها هي الفئة الأكثر هشاشة في تونس اللي هم البربشة. دونك حابين نحاولوا نكونوا البربشة باش نحميهم, خاطر ماك تعرف اللي هم عرضة لعدة أخطار. ساعات مثلا يبدا مواد خطيرة يتعاملوا معها ينجموا تكون أمراض, كما مثلا زريقة مثلا, كما مواد طبية وغيره,
0: الجزيز
2: معناها. دونك هذوما نكونوهم, وبعد باش يقع إدماجهم في المشروع هذا باش يكونوا هما النواة معناها نتاع الفرز الانتقائي في المدينة. فهمتني؟ مع مش نحاول نلقاو حلول باش يكون عندهم تغطية اجتماعية باش في المشروع هذا.
0: ان شاء الله يا رب,
2: ان شاء الله. دونك احنا كوننا 10 معناها في بربشة في المشروع هذا. في المشروع القيد باش نحاولوا ندمجوا نسبة منهم في منظومة الفرز, وباش نكبروا بشوية بشوية باش نبداو نشربوا, خاطر لازم تبدا لازم تكون العملية سلسة. دونك ذي الكل تحسيس مهم, اولا باش المواطن ينقص, ثاني حاجه باش المواطن يقوم بالفرز الانتقائي. اذا كان خاطر النفايات سهله برشا في تونس, باش نلقاو حل لازم نلقاو حل الحاجتي.
0: شنو
2: اللي هو الاول حاجه؟ هو الفرز الانتقائي يقوم به المواطن, وثاني حاجه الجمع. والمشكله هنا احنا في تونس للاسف, ما حتى لبعض المشاريع ساعات ما تلقاش فرز انتقائي, تلقى الجمع كيما جاء. وساعات تلقى فرز انتقائي لكن ما تلقاش جمع, وساعات ما تلقاش حالتين الزوز.
0: هذاك علاش هو ديما هكا. والله نقولوا احنا نعمل يدي معناها للناس الكل, عندك حاجه البلاستيك, الكردونه
2: الالومنيوم,
0: بوط دو كونسيرف, هذوك نظفهم يسيلش معناها نظفهم كيما تغسل. بخيتو كانت فيهم ماكله, هي حاجه انت باش تاكلها, نظفهم شيحين يتلموا كل مع بعضهم ويتحطوا معناها في شكاره. علاش ليه؟ معناها باش على الاقل حتى معناها دعي وتخير من البربيشه,
2: وما يبقاش مساكن يبقاو يفرزوا في الزبله وحده.
0: حاجه يوجع القلب.
2: شوف مادام انسان وصل يقطات معناها من الواحد سيكور, ما عندوش حل اخر. لكن
0: نعاونوا بعضنا معناها
2: الحب. صحيح,
0: هيا نجربوا المحب.
2: على الأقل افرز في دارك. ممكن تفكر, قلتها في فترة سابقة, البوبيلة متاع تونسي سهل. عندك 70% مواد عضوية, وعندك 25% مواد تنجم تثمنها, معناها نحكي غير عضوي. وعندك في 5% مواد غير مواد معناها مواد أخرى.
0: مواد أخرى.
2: أنت السوفي فرقت بين المواد العضوية وبين المواد غير العضوية, نخلقوا ثروة كبيرة برش.
0: إن شاء الله
2: نسهلوها الحكاية يعني.
0: إن شاء الله.
2: دونك ذي الكل اللي يصير معناها ذي الكل يصير بعد يمشي وين؟ يمشي عندنا مركز متاع كرياسيون متاع خلق, معناها عندنا أببري أكثر من 15 حرفي اللي هم يحاولوا يصنعوا دي زوبجي ونكسبوز معناها الأبجي ذوما في المدينة. والسيركوية ذي معناها كل زوبجي ذيك يلفون معناها وليهم موجود في المشهد السياحي بتاع مدينة تونس, واللي هي حاجة أوريجينال كتوينسا, معناها حاجة تفرح اللي هم موجودة. عندنا حاجة من ريكوبيرا موجودين في السوق.
0: برشا برشا برشا. حسام حمدي كما قلنا رئيس جمعية تونسي غسيكلاج, نورتنا يا سيدي, وديما مرحبا بك في كل وقت.
2: مرسي ميرا, وميرسي على الدعم اللي تعملوا جمعية الكل اللي يجي ولادي.
0: لا الحمد لله, الحمد لله, نحبكم.
2: ربي يخليك.
0: نرجعوكم.

0: 58 دقيقة الوقت يجري. يا صباح الخير يا صباح الأنوار، نسلموا على كل مستمعينا. اخلطنا لساعتنا الرابعة، عنا فيها موعدنا مع الدكتور البيطري وجيه قدور، نسمعوا في أنيمال وورد، وعنا زيدا أصواتكم نسمعها في صندوق عجب. نجيو للموسيقى، هذه من اختيار زميلنا وشكر رفيقنا رفيق السعدابي، زميلنا مخرج الحصة. هذه مقطع من بودعك الوردة الجزائرية، قالك اقلب الكاسات وحط الفاسة الثانية. يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين مهري في الاخبار، واحنا نرجعو لكم.
1: صباح الخير ويكند ريكاب سبور، كل حد من الخمسة متاع العشية للثمانية متاع الليل، تحليل فني، تصريحات، كواليس، موفيولا وحوارات، وجديد مش كان الفوت، كل أخبار الرياضة الجماعية والفردية. ريكاب سبور لو ماجازين دو تور سبور على موزيك فام.
2: Et si votre smartphone faisait tout, mais en mieux? Découvrez le nouveau Vivo V70 5G. Équipé d'appareils photo frontal et arrière de 50 mégapixels avec AI, du numéro 1 mondial Zeiss. Processeur ultra rapide Snapdragon 7 génération 4. Un total de 24Go RAM et 512Go de stockage. Batterie 6500 mAh. Écran AMOLED immersif 120Hz. Prix public conseillé 2199 dinars. Vivo V70 7. Adapte à votre rythme.
3: Radio Mosaïk FM Tunis. Al-Akhbar.
4: سمعي إذاعة موزيكا فام، تحية طيبة. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تفيد بأن توقف حركة القطارات على خط أحواز الساحل بين سوسة باب جديد والمهدية مساء أمس ناجم عن حدوث عطب في السلك الكهربائي. والشركة توضح في بلاغ لها أن مصالحها الفنية تعمل على إصلاح هذه الوضعية التقنية لسناف سير القطارات وعودة الحركة في أقرب وقت، مؤكدة أنه سيقع الإعلام عن العودة العادية لحركة القطارات على هذه أو على هذا الخط في الإبان. الأمين العام لاتحاد الشغل صلاح الدين السلمي يعتبر أن المراسلة التي تلقاها الاتحاد من وزارة المالية والتي تدعوه فيها إلى تقديم مقترحاته بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027 هي خطوة إيجابية تفاعلت معها المنظمة الشغيلة بعقد مائدة مستديرة تحت إشراف قسم الدراسات لتأكيد حسن النية واستعداد المنظمة للتفاوض دون أي خلفية مسبقة. والأمين العام يدعو في اختتام الندوة التكوينية للجامعة العامة النفط والمواد الكيميائية، يدعو الحكومة إلى ضرورة فتح التفاوض والحوار المباشر بعيدا عن المراسلات، مشددا على أن العمل النقابي مبني على الحوار البناء في كل الملفات الاجتماعية التي تهم المؤسسة، باعتبار أن مصلحة العامل مرتبطة بمصلحة المؤسسة وبمستقبلها وفق تعبيره. وزارة الداخلية تعلن في بلاغ لها أنه تقرر اتخاذ جملة من الإجراءات بمناسبة تنظيم نصف الماراثون العسكرية اليوم الأحد الموافق للسابع عشر من ماي الجاري، بداية من الساعة 7 صباحا لغاية نهاية السباقات، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. وتتمثل هذه الإجراءات في تحجير جولان جميع أصناف العربات بشارع الحبيب بورقيبة في جزئه الممتد من ساحة الثورة ومحطة الأرتال تجام، وبالطريق الرابطة بين حلق الواد ومحطة الأرتال تجام. في الشأن الدولي، سفارات الأنظار تدوي في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة للتحذير من هجوم يشتبه بأنه بطائرات مسيرة أطلقها حزب الله من لبنان. وطيران الاحتلال الإسرائيلي شن صباح اليوم غارة على بلدات واقعة في جنوب لبنان وفق ما أفادت الوكالة اللبنانية للأعلام. مقتل 4 أشخاص على الأقل في هجوم أوكراني كبير بطائرات مسيرة على مناطق روسية من بينها موسكو التي شهدت أكبر هجوم منذ أكثر من عام. وذكرت السلطات اليوم أن 3 أشخاص قتلوا في منطقة موسكو وشخص واحد في منطقة بيلغراد. وفي الختام، مسؤولو الصحة العامة في كندا يعلنون أن راكبة كانت على متن سفينة سياحية فاخرة وتعد من بين الأكثر عرضة للإصابة تبين أنها مصابة مبدئيا بفيروس

0: بيوس أنتا. والمريضة واحدة من 4 كنديين كانوا على متن السفينة التي أبحرت من غرة أفريل الماضي من الأرجنتين في رحلة عبر المحيط الأطلسي. إلا أن تفشي هذا المرض النادر الذي تنقله القوارض وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaic.fm.net. والمشوار يتواصل مع ميرا ورفيق وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند ميرا.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: التسعة واربع وعشرين دقيقة جعنا لكم. يصبح الخير يصبح النور يلا خلطنا الفقرتنا Animal World.
0: Animal World مع الدكتور البيطري وشيقة الدور.
1: اهلا وسهلا
2: صباح النور.
1: شنحكي لك الدكتور؟
2: الحمد لله
1: لاباس عليك.
2: الحمد لله.
1: اول حاجه وجي نحب نترحموا ربي يرحمه وينعمه الوليد القروان الشاب التونسي معناها صغير اللي توفى من جراء قدمة كلب وتعذيب داء الكلب
2: بالضبط.
1: وتوفى ربي يرحمه وينعمه وربي يصبر عائلته
2: بالضبط.
1: اليوم نحب نحكيه على القرار الحقيقه اللي خموا فيه السادة النواب مشكورين واللي هو بالحق باش يطرح حلول خاطر احنا عندنا توا قديه من سنه يعني ندوروا في حلقه مفرغه
2: بالضبط.
1: اقتل كرتوش وفروده وما فما حتى حل يعني كجت حتى الطريقه هذه جابت حل معناها مفيد للناس وللحيوان بيدو نقولوا ميساج ولكن هي ما جابت حتى حل وقعدت معناها الكلاب تكثر
2: بالضبط.
1: وما فما حتى حل فمشكورين خاطر نعرفوا اللي معناها بادروا هذا بمشروع حكينا عليه انت وجي
2: اكزاكتومون دونك دوا برشا مشكورين سيد النواب عملوا قاعدين يحضروا في مشروع قرار انه باش يوقفوا لي كومباني دباتاج وباش نعوضوهم دوتخ معناها بحاجات معناها في معناها خير في القيم اللي هما دي كومباني نتاع ستيريليزاسيون دي
1: فاكسين
2: تعقيم وتلقيح للحيوانات في عوض انه ما معناها في عوض انه نعملوا دي كومباني دباتاج نقتلوهم وكهو
1: كيفاه معناها تو هو قل قايل هما كيفاش يخموا يقولوا كي تمشي نقتلوهم وكي تقتلوا كهو في
2: اكزاكتومون هذيك هو
1: عليه هو معناها عليه
2: علاش هذا ما توصل لحد شيء
1: ما توصل لحد شيء فهمنا انت خاطر
2: اكزاكتومون باش ناخذ ام بيتي اكزامبل صغير في اي حومه تلقى ديجا جينيرالمون انت ولا انا الناس الكل عندنا خمسة ستة سبعة كلاب متاع الحومة اللي نعرفوهم الكل معناها من ثلاثة إلى خمسة كلاب نعرفوهم الناس الكل جنرالمون تلقى الكلابات هذوكم حتى العباد اللي متاع الحومة تلقى معناها يتعاملوا مع الفيتيرينير متاع الحومة تلقاهم مزرقين وتلقاهم يلموا في الفلوس باش يعملوا لهم استيريليزاسيون وإلا كان هذا ما عملتوش البلدية احكيوا هذا كان ما عملتوش البلدية
1: البلديات حملات
2: اكزاكتومون كان البلديات ما عملتش لي كومباني ولي سونتر دو ستيريليزاسيون تلقاهم العباد لموا عملوا استيريليزاسيون للكلابات هذوك وفاكسيني وتلقاهم يلموا باش يشريوا هم دوا الدود ودوا البرغوث ويعطيهم الصحه
1: ويوكلوهم وكل شيء
2: اكزاكتومون انا كي نجي ما بين ليله ونهار نخرج في البلاصه هذيك نعمل باتاج للحيوانات هذوك
1: نقتل
2: اللي باش نقتلوا الاخرين باش يهربوا باش يمشوا لبلاصه اخرى البلاصه هذيك باش نخلق فراغ الفراغ هذيك شنو باش نجر عنه انه باش يهبطوا باش تجي موت جديده كلاب اخرين جدد من الجبل من بلاصه اخرى تجي كلبه اخرى والده وهنا نجم نقولوا راهو الكلاب جينيرال فما بارتي كبيره راهو الدخل نتاعنا نحنا العباد خاطر لابوندون خاطر نلوحوا خاطر نحن نلوحوا معناها ان عندي كلبه تخرج مثلا ما عادش حشتي بها نحل الباب ونخلي لها تخرج دونك هذيك مش تمشي باش تمشي للحومه هذيك باش تقعد غاديك اللطف باش تحبل معناها مش لطف باش تحبل ما باش تحبل باش تجيب صغار غاديك والصغار هذوك اللي يوليو ثلاثه اربعه جو معناها في عام ينجموا يوليو لي ثمانيه عشره ينسي دو سويت معناها ملي يكون عندي سبعه ثمانيه حيوانات ملقحين ايدونتيفيي نعرفهم نبداو مسمينهم عندهم اسامي وعندهم كارنيت وكل شيء نلقى روحي عندي سبعه ثمانيه كلاب جدد لو اقعد شوفهم اسكو باش حتى يتشدوا باش نعملوا لهم فاكسان ونعاودوا نعقموهم من الاول الجديد
1: وشوف منين جاي وزاد على خاطر تو تحكي انت على الكلاب اللي موجودين معناها في الحوم فما برشا برشا برشا حوم وحوم من الانواع الكل من الحوم معناها الحوم الشعبيه وكل تلقاهم الكلاب معروفين كما قلت وما الكلب بيدو هو لا يقدم لا يقرب للناس على خاطر هو ما يتضربش
2: ما يضربش
1: راهو زاد الحيوان يولي اغريسيف
2: من
1: سيستم ريفليكس ما فماش حيوان انت معناها ما تضربوش وما تشفروش وهو يقوم يقدمك
2: بالضبط.
1: كان هو معناها هو في باله باش يدافع على روحه يعني هو ما هو الا حيوان واحنا بشر احنا اللي عندنا العقل
2: اكزاكتومون دونك غير هو معناها دونك نحن باش ندخلوا في البوكل هذيك معناها بوكل تتعاود نعاودوا نفس الشيء وكما العاده معناها نعاودوا من الاول جديد عاود كما قلت لك نعاودوا شدهم وعاود نعملوا لهم ستيريليزاسيون وعاود نعملوا الفاكسان دونك هذا الكل باش نقعدوا في حلقه مفرغه وما عندنا وين نمشي وصل
1: ما وصلت لحد شيء هاو ظاهر معناها
2: اكزاكتومون دونك هذاك شنو عندنا سنين تو نعملوا في لي كومباني دباتاج ما عنده وين وصل ومعناها إلي تون تو باش نشوفوا دي معناها ديما نقولوا معناها باش نشوفوا دي معناها حلول أخرى حلول اخرى, حلول معناها حتى في الايتيك مو خير
1: متطوره حلول معناها هي متطوره, حلول انسانيه يعني.
2: وشوفوا زاد لي معناها الاكسبيريونس نتاع البلدان الاخرين,
1: كيما البلدان الاخرين
2: مثلا كيما المكسيك, كيما بالي اللي تفشى فيهم ده الكلب اللي يتعدى من الكلاب
1: وكلاب في الشارع وكل شيء,
2: في الشارع وكل شيء. دونك خذوا سهله, خذوا معناها خذوا معناها اكسبيريونس سهله برشا. دونك تشد الكلب تعمل له ستيريليزاسيون, تعمل له فاكسيناسيون, تعاود تسيبه في بلاصته
1: وتعقيم
2: اي هذيك هي. دونك تشدو تعمل له تعقيم, تعمل له فاكسيناسيون, تلقح له على داء الكلب, تنجم تعمل له ايدنتيفيكاسيون, احنا نعملوها سهله برشا بك
1: البوك الصفر,
2: وتعاود تسيبه في بلاصته. دونك انت كي تشد الخمسه والسته هذوكم في بلاصتهم ستيريليزي فاكسيني, كل عام ترجع تلقاهم. وحتى لو العبيد يعاونوا جماعه باش يعاودوا يشدوا الكلاب هذوكم باش يعملوا فاكسين. دونك انا من هنا لسته سبعه عشر سنين القديم نعرف البوبولاسيون هذيك نفسها ونعرفها اللي هي ملقحه, وباش نحي عليا برشا مشاكل. حتى كان يتزاد كلب اثنين ماهوش كيما باش يتزادوا سبعه وثمانيه كلاب,
1: 18
2: اكزاكتومون. معناها باش تلقى سيغتانمون باش يتزاد كلب اثنين, اما ساسخا بلو فاسيل ايدونتيفي الكلب اللي تزاد, ساسخا بلو فاسيل انه نشدوا الكلب تزيد, وسا سخا بلو فاسيل اني نعمل له تعقيم وفاكسان وكل شيء. دونك الحل هو انه معناها الحل انه كيما حكينا تو يتشدوا الكلاب في دي سنتر, يتعملوا لهم عمليه تعقيم تلقيح, ونعاودوا نسيبوهم في بلاصتهم. معناها راهو كيما معناها هذايا هو احسن حل. وكيما حسب لو ام اس تقول لك تحب تقضي على الغاج لازمك ميني معناها تلقح مينيموم 70% من البوبولاسيون نتاعك
1: تاع
2: الكلاب. دونك هذاك شنو عندك هذاك على شيره, وان نعملوا دي كومباني نتاع تلقيح معناها ماسيف للكلاب نتاعنا الكل. هي ديجا التلقيح ضد داء الكلب مجاني, دونك تهز كلبك تزرق له مجاني في اي معناها فما بلايص تجم تسال عليهم في لي سي ار دي او, في تسال حتى على لي باج تجم تعرف. دونك هذوما هما التلقيح ولو ان نشدوا الكلاب معناها يزي من الاباتاج نتعداو الحاجه انه بلو ايتيك اللي هي معناها كما قلنا تعقيم والتلقيح.
1: وش خص زيدة معناها حاجة معناها أخرى معناها هذية هكا والله فكرة, حتى كان يصيروا دي سانتر معناها ينجموا زيدة يتحطوا فيهم كلاب. عليه خاطر فما مناطق راهو فيهم برشا كلاب, الناس معناها تخاف باش تخرج الصباح, تخاف باش تخرج الليل, فما ناس تخاف من الكلاب يعني حتى هذية احنا نتفاهموه. فأنا نتصور راني حتى كان فما يصير أنا بيل برشا الناس تحب الحيوانات يا أخي يقولك عاون, أنت ما كتحب عاون أي نعملوا سانتر ما تشرف عليه حتى الدولة, راهو نعملوا سنتر يا أخي معناها البلاصة اللي فيها برشا برشا كلاب حتى صغار ما نجموش يلعبوا, لا تلقى حل كيما هكايا نجم تكون موجودة حلول كيما هكا,
2: نجم نلقى حلول كيما هكا. أما زادة لازم نعرفوا اللي راهو من فوال الحيوان معقم راه فما بارتي كبيرة زادة معناها من فما أجريسيفيتي
1: بارتي,
2: فما بارتي نتاع أجريسيفيتي تتنحى,
1: ما عادش ينكز على العباد وما عادش
2: اكزاكتومون. وهو راهو حتى وهاني قلت لك ديما راهو حتى كان مثلا حتى كان عمل دي رياكسيون ولا حاجة راهو سي تيريتوريال معناها على البلاصة نتاعو هو يعني على البلاصة نتاعو هو. اللي نجم نقول لك صحيح هو الحكاية نتاع لي سونتر حاجة باهية, ما زادة نهوني نحكيو على معناها على بيانات خانيمال اسكو باش يقعدوا محصورين
1: سيروا بعد سير التبني وسير معناها فما برشا معناها في الخارج احنا كلابنا العربي عندهم برشا سكسي راهو البر معناها انا شفت هكا وانا سافرت البلاد وكل شفت الناس تحوس بالكلاب العربي معناها
2: تسالوا منين يقول لك من تونس
1: يقول لك راهو من تونس معناها احنا كلابنا مو مفكيين برشا ويعس معناها بريسك انستنكتيفمون لا تربيه لحد شيء ويعرف ويعقل وكل نحبوا معناها قرارات ومشكورين هما معناها الساده النواب يعطيهم الف صحه تكون هكا إنسانية وتكون فيها الرحمة خاطر احنا زاد ربي طلبنا أن نكونوا معناها رحمين
2: بالضبط
1: فنحب نكونوا هكا معناها هكا.
2: حاجة بركة نحب نقولها زاد إن شاء الله نلقاو حل لمشكلة لابوندون
1: اي
2: ان شاء الله نلقاو حل مشكله لابوندون خاطر راهو به
1: هي فراهي كبيره
2: كلاب هما كلاب الشارع على الشيره معناها كلاب اما راهو فما بارتي كبيره منهم هما دي زانيمو ابوندوني من العباد
1: يلوحوا العباد يلوحوا نقولوها ونعاود نقولوها لا تشري لا تهز كلب راهو الكلب لا هو دبدوب لا هو تلفزه لا هو اورديناتور لا حتى هو كائن حي وراهو عندك عليه مسؤولية
2: بالضبط.
1: يا أنت كان تعرف روحك تنجم تقوم بالمسؤولية
2: فبها
1: ما كانش لوح عليك فك عليك معناها خاطر تقعد تلقف
2: خاطر غير الموت أو كان جي تشوف تدخل حتى على سوغ لي باج معناها فيسبوك وكل تلقى لي شيان ابوندوني مسكن سوا معناها سوا دي كانيش سوا دي معناها دي زوسكي معناها هذوما كلاب جينيرالمون تلقاهم تشريو بالفلوس تشريو بالفلوس ومن بعد تسيبو
1: تسيبو
2: من نفهم اللي نجم يذيع الكلب أي. ما نجمش نفهم انه يقعد الكلب ضايع شهر ومو حتى حد ما مسألة عليه وما حتى حد ما هو يلوج عليه.
1: كل واحد يرد باله على روحه راهي الدنيا تخلص خافوا حتى على روحنا.
2: دونك ان شاء الله نلقاو معني ان شاء الله تو نلقاو حل في المشكله هذيا نتاع معني نحيو لاباتاج ونعاقموا حيواناتنا ونعملوا فاكسيناسيون للحيوانات نتاعنا
1: ان شاء الله يا رب.
2: وان شاء الله زيد نلقاو حل لابوندون للمشكله نتاع انه معني لابوندون نتاع الحيوانات
1: هي مساله عقليه
2: اكزاكتو. ان شاء الله العقليه تتبدل
1: ان شاء الله هي ان شاء الله
2: وان شاء الله قبل ما نولي نحل الباب للحيوان نلوج لشكون نعطيه نلوج لشكون عند شكون نخليه وحتى معناها نعاون حتى الفريد العبد اللي باش ياخذ تكون عندي مسؤوليه نعاونو
1: اي نعاونو ونلقصوا ما كل التلويح حتى توا مثلا تلقاها ناس يحبوا القطاس يربيوا القطاس بدا قاعد ها ورميوا لك قطوس ها ورميوا لك قطوس ها ولوحوا لا راك ماكش تعاون فيه خاطرتي قاعد تضيق على الشخص اللي مسكين هو يحب الحيوانات وينحي القدمه من فمه باش يوكلهم باش يداويوهم. تلقى الناس تحب الحيوانات داو فما راهو بتلقى ب 18 بال 20 قطوس وكل فلا
2: هذوكم هما المساكن خاطر يسخفوا
1: وخليف
2: هذوكم مساكن يسخفوا يدخلوا الحيوان هذاك وتلقاهم جينيرالمون كالحيوان الصغير هذاك يحل فتريه في 18 الاخرين
1: في 18 الاخرين
2: جينيرالمون هذاك
1: في الخير راهو كي تمشي تلوحوا قدام دار ناس هما يحبوا الحيوانات ما يسالش انت كان عندك رحمه معناها انت تقبى به يا تعقمه ما تخليهش يجيب صغير بالضبط. يا تمشي تعطيه لحد انت من يدك ليده قول له ها ما يسالش اتعب شويه وقت فركس وتلقى اللي يفركس يلقى
2: بالضبط.
1: ربي
2: يفضلك
1: ربي يخليك احلى
2: زي.
1: دكتور في الدنيا
2: عايشك.
1: يلا نرجعوا لكم
0: Animal World مع الدكتور البيطري وشيقة الدور. صباح الخير ويكند.
3: بابا كومون فواياج ان باتو؟
4: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس ابوغ شيخين وبالويفي مكونكتين.
5: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
6: Zama wien nlqa burger bnin w yemla lain.
7: Jersit Maxit. Outre l'application Maxit nta Orange, ou fi rubrique win-win, talqa les promos lkol. Men l'ethnin l khmis, andek 30% remise ala burger fi baguette. ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك أورانج.
0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند كل سبت واحد من الستة للنصف نهار.

0: ويكند.
1: رجعنا لكم 59 دقيقة، نسلموا على كل مستمعين ونشكركم زادة برشا على التفاعل متاعكم على الباج متاعنا موزايك فام وعلى الباج متاعنا زادة صباح الخير ويكند باي موزايك فام. كلمتونا على 71-113-013 كالعادة والعويد، إن وصلكم أصواتكم في صندوق عجب.
0: صندوق عجب.
2: بربي يحب نوصل صوتي. عايش أختي الله يبارك لك. أنا مواطنة من ولاية نابل، من أصلي من معتمدية بوعرقوب. شبع فينا العطش والله العظيم يا بنتي، رو الماء وصلنا بجنب ديارنا، وأحنا نتو عدنا أكثر من 6 سنين وأحنا نتجاروا على الماء. صدقني نتو أحنا في 2026 معناتها إنسان يستعمل في السيترنات، ريحة الماء تبقى بالجمعة وبالجمعتين، معناها فيها الصيف وفيها الشيء هذا الكل، يبدأ الماء ناتر ريحة. صدقني بالخز أمرضنا وصغارنا مرضت، ما عادش لقيم بها حتى حل، والله تعبنا. مشينا والتجأنا للسلطات، تكلمنا مع الولاية، تكلمنا مع المعتمد، ما لقينا حتى حل. عدنا أكثر من عامين وإحنا نجري بين الولاية وبين المعتمدية وما لقينا حتى حل. بربي وصلوا لنا صوتنا، روك لنا العطش والله، أشبع فينا العطش والله.
3: يقولوا الكذب في المصالح جاي، محطة كعريب زادة جاي. يا ربي يا ربي، اللي يسكنوا بحث مراكز الامتحانات ينقصوا شوية من الحس أيام الباك، بحثين مترسين أولادكم ما تخصبوهمش بالعرق والعياط ولا نقاط بالقوي ولا أغاني من قهوة ولا من دار، خليهم يركزوا شوية على يعديوا فيه. هذا رجاء صالح حتى الامتحانات الاستيزيام والنزيام، وربي نجح لي يخدم على روحه أكثر.
4: عسلامة مزايد. بربي نحن نتكلم على ديرجان طاع القصاب. نهار السبت ضبيحة، طبا ما فماش سبيتار معبي، سكارت فاكة، الكبار تتوجع حالة حليلة، فما حتى حد توا فريق من ثلاثة والعباد الطيشة حالة حليلة، شوفونا حل. مرسي مزايد.
0: صندوق عجب.

0: ويكند. التسعة وخمسة وخمسين دقيقة خلتنا إل ساعتنا إل خامسة. أي تيديش عنا فيها؟ عنا فيها إعادة لدقيقة حد نسمعها من عند فاطومة. زاد عنا فيها نيوتري بلوس مع المختصة في التغذية أميرة العسكري. وعنا فيها أصواتكم نسمعوها في صندوق عجب 71-113-013. نجيو للموزيكا. محمد منير الفنان الكبير يغنينا نعناع الجنينة. يلا نخليكم عزمينا سيف الدين الماري في الخبار وإحنا نرجعو لكم.
1: صباح الخير ويكند.
2: نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتي موزايك العالمية، نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
3: This continent knows have both been perpetrators of racism.
4: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
5: I have a dream.
2: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
6: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
7: But the bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
8: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
2: مع اليس الغربي سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك موند.
9: مع توبنات كل طرح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيد راكوردمون بلاش ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.تي.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
10: توب نت very fiber people.
11: البرمجة الشتوية الموسيقى نون ستوب على موزايك FM. تسمع أقوى الموسيقى، أقوى الميكس وأقوى البلاي ليست.
12: Okay.

0: زادو زوادو واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا اوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. اوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
1: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 إلى 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6 والنصف مساء.
2: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة أنترنت موبيل في تونس. تتويج وراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.

0: Non-stop music. راديو موزيك FM تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزيك FM تحية طيبة. المعهد الوطني للأحصاء يتوقع أن يبلغ عدد سكان تونس سنة 2030 نحو 12 مليون و160 ألف نسمة مقابل 11 مليون و970 ألف نسمة سنة 2024، أي بزيادة تقدر بحوالي 190 ألف نسمة خلال 6 سنوات فقط وفق تقديرات سكانية جديدة نشرها المعهد. ومعهد الأحصاء يفيد بأن نسق النمو الديموغرافي في تونس يتجه نحو مزيد من التباطؤ مقارنة بالسنوات السابقة، مبينا أن ذلك ارتبط أساسا بانخفاض عدد الولادات. أكثر من 1200 مواطن بمعتمدية حاجب العيون من ولاية القيروان ينتفعون أمس بخدمات قافلة طبية متعددة الاختصاصات نظمتها الدائرة الصحية بحاجب العيون تحت إشراف وزارة الصحة وبالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان. وشارك في هذه التظاهرة الصحية أكثر من 100 طبيب في مختلف الاختصاصات الطبية، تم توزيعهم على عدة فضاءات شملت المستشفى المحلي بحاجب العيون والدائرة الصحية والمدرسية الابتدائية 2 مارس وأعدادية حاجب العيون، حيث شهدت القافلة إقبالا مكثفا من مختلف الفئات العمرية. أستاذ الطب المتقاعد ورئيس قسم الجراحة السابق في معهد صالح عزيز بالعاصمة خالد الرحال يعتبر في تقييمه لوضع اختصاص علاج السرطان في تونس أن البلاد تمتلك كفاءات طبية متقدمة في مختلف مجالات علاج الأورام، إلا أن الإشكال الرئيسي يكمن في نقص المؤسسات الصحية المتخصصة القادرة على استيعاب الطب والطلب المتزايد. والرحال يشير في تصريح لمزيك أمس إلى أن معهد صالح عزيز بلغ طاقته الاستيعابية القصوى، مشيرا إلى أن مشروع أحداث معهد جديد متعدد الاختصاصات لعلاج السرطان بتمويل كويتي على أرض مخصصة بولاية بن عروس ظل قيد الانتظار منذ سنوات رغم تقدم الدراسات الفنية المتعلقة به وفق تعبيره.
2: معهد صالح عزيز تعرفوا الناس الكل فتحها بابه عام 69، كبرناه من جميع النواحي وكل، لكن وصل الطاقة الأقصى بتاعه ما عادش ينجم يستوعب أكثر من هذاك. ثم مشروع موجود في وزارة الصحة بناء معناتها معهد جديد متعدد الاختصاصات، ونستناه بفارغ الصبر وأنه معناتها يوصل لمرحلة الإنجاز، خاطر الموضوع هذا مفتوح من 2018 تقريبا 2017، التمويل متاعه معروف معناتها تمويل كويتي مع بالطبيعة على مستوى الجهات باش يكون فتح معناتها أقسام جديدة لجراحة السرطان، أقسام جديدة للمداوات بالعلاج للعلاج بالأشعة بصفة ديبول دو تريتمون، فهمت كما نقولوا الجنوب الغربي الجنوب الشرقي الوسط الغربي الوسط الشمال كذا، باش معناتها نقصوا مسافة على المريض باش يوصل إلى مركز مختص في علاج السرطان.
1: في الشأن الدولي، صحيفة الاندبندنت تفيد نقلا عن مصادر استخباراتية بأن حلف شمال الأطلسي يعتقد بأن إيران ما تزال تحتفظ بمعظم قدراتها الصاروخية ومنشآتها

0: عسكرية تحت الأرض رغم الضربات الأمريكية والإسرائيلية. وبحسب المصادر فإن طهران احتفظت بما لا يقل عن 60% من قدراتها الصاروخية، فيما ترى الاستخبارات الأمريكية أن 90% من مواقع الإطلاق والمستودعات الإيرانية لا تزال صالحة جزئيا أو كليا للعمل. البنتاغون يعلن أن حاملة الطائرات USS جيرالد فورد التي أبحرت إلى الشرق الأوسط قبل اندلاع الحرب مع إيران عادت إلى أمريكا السبت بعد فترة انتشار لأكثر من 320 يوما. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaic.fm.net، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند. ميرا.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، صباحكم سعادة، صباح الموجات الإيجابية لليوم 17 ماي. إن شاء الله تكونوا بخير، الحظ مويتيكم والسعادة من نصيبكم. أول أخبارنا باش تبدأ مع الحمل، البرج الناري في الخدمة راهو عندك منافسة وهذا في صالحك، انت خدملها بذكي مش بعصبية، وري قدراتك من غير تسرع. الثور راهو نهار مليان طاقة، أما رد بالك من ردود الفعل السريعة، كلمة منك مش في بلاصتها راهي تنجم تعمل مشكل كبير. جوزي فكر قبل ما تندفع، راهو أي خطوة تعملها توا تنجم تأثر عليك على بقية الشهر، خذ وقتك للتفكير قبل أي قرار. والسرطان مش كل فكرة لازمك تطبقها توا، اختار الأهم وامشي فيه بشوية بشوية، وإن شاء الله يا ربي ربي سهلك في الخير. الأسد ركز، راهو فما تفاصيل مهمة في حياتك المهنية، لكن في الحب فما حنين ومشاعر قوية. العذراء انت اللي تعيش الفرحة في صبحية نهار اليوم، راهي داخلة ديك أيامات كلها حظ سعيد. والميزان هو صحيح نهير فيه شوية عب سيسم التبذير، هوني نحكيه على المصروف اللي ما عنده ما يفيدك. العقرب في الحب مغامرة جديدة وحلوة، نهير ممتاز راهي طاقة باش تكون إيجابية. وانت يا برج القوس، انت يا ناري، نحكي معك انت يا قوس، وأخيرا تعيش النجاح، وأخيرا بعد هيك التعب الضغوطات فما طاقة حلوة وإيجابية. والجدي مفاجأة حلوة في صبحية نهار اليوم، هوني نحكيهم مهنيا فما خبير زين يستنى فيكم. ادلوا فترة فيها الحركة الفرص، ومع شوية تركيز وصبر راك تنجم تحقق تقدم واضح في حياتك. ونكملوا مع برج الحوت، فرصة باهية حتى من المدخول يتحسن، هذا كان استغليت مهاراتك القيادية.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند.
3: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
4: جسيت ماكسيت؟ ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج، وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع أوبو. منو كريسبي شاباتا يولي ب10900 في عوض 16200. مين الجس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك أورانج.
1: صباح الخير ويكند.

0: العشرة واربعة وثلاثين دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. يلا خلطنا لفقرتنا نيوتري بلوس.
1: نيوتري بلوس مع أميرة عسكري.
0: أمورة صباح الخير.
2: بونجور. صباح الورد يا لالا. صباح النور.
0: صباح الفل والياسمين. عشان تحكي لنا أمورة اليوم.
2: باي اليوم باش نحكيو في سوجي يظهر لي من أهم السوجي اللي يطرحوا توا قبل الصيف. ريجيم ديتوكس، نحبوا نفوا البدن، داخلين على الصيف، حوايج الصيف راهم خرجوا. دونك العبد الكل التخميم غادي يبدا. حتى كي العبد ياكل حاجة مبلبزة يقول لك لي لي راهو ثم غيجيم وثم سيف. ألوغ باش نحكيو على أول مناسبة باش تعرضنا قبل الصيف اللي هي عيد الأضحى، العيد الكبير. باي دونك والعيد الكبير بالطبلبيز نتاعنا اللي ما ينجم حتى مختص في التغذية في تونس يلغي، خاطر هذوما عاداتنا معناتها العصبينك وامورك وما تنجمش تعمل فيهم حتى شيء. ألوغ نحن ديما على شكون نخافوا ونبداو نحبوا نوصي ونعاودوا باش الناس هذوما ترد بالها. الناس اللي عندها ارتفاع في التريغليسيريد، الناس اللي عندها ارتفاع في الكوليسترول، الناس اللي عندها ارتفاع في ضغط الدم، ارتفاع في السكر. دونك ثم الناس عندهم ديجا مشاكل صحية، ارتفاع في الأسيدوريك ومرض النقرس اللي هو ما يتمشيش براتيكمون بتاتا مع الحم الأحمر. دونك الناس هذوما أي الحقيقة صعيب باش تجي تقولهم ما تاكلوش. معناتها باش تجي تقولوا ما تاكل جملة وتسكت يظهر لي ماهيش حاجة سهلة عليهم. وثما اللي ينجم يعمل عزيمة ولكن لما جوغيتي الحقيقة يتيحوا في التبلبيس. ألوغ نحن شو نقولوا؟ نقولوا هالأيامات اللي قبل العيد الكبير ما فيها بس كان الإنسان يرد باله وينقص في التبلبيس. من هوني أنا ربطت الفكرة هذه مع أيامات الصيام اللي هما قبل العيد الكبير. دوك نعرفوا مليح أنه برشا ناس عندهم العادة انهم تجي مقبل عيد الكبير كل التسعة ايام الاخرانيين هذو كيسوموهم ويسيختو يوم عرفة اللي هو النهار اللي قبل العيد الكبير. لو انا نحب نشجع اكثر الناس اللي عندهم المشاكل اللي كنت نسمي فيها باش يدخلوا في الصيام هذا. علاش؟ خاطر حكينا اكثر من مرة قلنا الصيام اك السوايع اللي منقعدوا ما ناكلوش فيهم البدن يعمل هاك اللوتوفاجي، دونك يبدا ياكل في الخلايا الزايدة الميتة نتاعو. دونك اوتوماتيكمون باش يبدا يطيح لك في التريغليسيريد، يطيح لك في الكوليسترول. دونك كان عندنا لاسيدوريك كيف كيف طالع ينقص لك فيه. دونك السوايع نتاع الصيام عندهم القدرة باش يعملوا الشيء هذا، ولكن وين يلزمنا ننتبهوا؟ الوغ شقان الفطر مانيش باش نتبعوا العادات نتاع رمضان. الوغ انت لازم تاخذ النية انك الايامات هذوما اللي باش تصيمهم نية الشفاء. معناتها ماكش باش تصومهم وبعد تبدا البريك المقلي وكل شيء مقلي والمزيت والحمات. لا انت حاجتك ليامات هذوما باش تصومهم باش تعمل ديتوكس لبدنك، باش تنظف بدنك. دونك تاخذ القرار تقول في ليامات هذوما ممنوع مقلي. عندي اي حاجه باش نعملها يلزمها في الفور ولا مشويه. دونك المقلي لا، الحم الاحمر ما ندوروش به. عندنا هالجميعه هذيا نعرف اللي الحم الاحمر انتو كام واش معناتها متوفر باش ناكلو كل يوم، ولكن ثم عائلات تاكل راه. دونك الحم الاحمر لا. الناس اللي عندهم لاسيدوريك يطلع الحوت الازرق والفغوي دماغ زيد لا. دونك يقعدوا في الحوت الابيض ويقعدوا
0: في السردينه
2: هذوك لا. هذوك لا الماكرو والسردينه. الحوت الازرق يطلع لاسيدوريك. دونك الماكرو والسردينه من اكثر الحاجات اللي تطلع لاسيدوريك. ليت قداش نشجعوا على السردينه والماكرو ولكن هما الاكثر منهم يطلع لاسيدوريك اي سورتو العباد اللي ديجا لاسيدوريك طالع. الوغ لا قام الفوق الفوق معناتها الماكرو والسردينه والفغوي دماغ والكروفيت والشفريت وكل حاجات هذوك كل هما نافعين. للاسف الناس هذوما ما تمشيش معاهم. دونك باش نحاولوا ديما في الحاجات اللي تكون الليجيش معناتها الخضره. في الحاجات عرفتك الفرشكة الخضرة السلايت معناتها الحوت ولا حتى البروتين مش لازم نكثره متاع شوية معناتها
0: ولا بروتين
2: نباتي وإلا البروتين نباتي راه وطوى الفول راه وقته
0: الفول طوى واحد
2: البارح كليت صح عرفت شو يقولوا زنس مرقة قراع وفول أخضر
0: كذبة
2: هذيك شفاها يا أختي من لبس بنا.
0: ايه ايه.
2: معناتها تاكل وتقول هذه لا تستحق لا لحم ولا دجاج ما تستحق شيء.
0: حد شيء.
2: بنا على بنا معناتها بصل ثوم قرع وفوق كها هذوما قادرين يصنعوا لك بلا عرفتك اللي أيوة. تبدا تاكل وتقول يا ميمتي اي دونك هذا هو نحن ماذا بينا هالجماعه هذيا نقعدوا في الخضره نقعدوا في الدبابش نعملوا لي سوب حتى الخفيف الماكله الميدمه والماكله المزيت حتى من الدنيا سخنت معناتها الغله حشنا بليزونتي اوكسيدون حشنا بالفيتامين سي القارص الفقوس تعرف الحاجات نتاع توا عندك الغله الحمراء اللي قلت لك راهي نتاع توا الغله حبل ملوك راهو هبط بالقدا دونك الغله الحمراء راهي تمشي بالقدا مع الناس هذوما باش تطيح لي فالور نتاع لاسيد اوريك تريغليسيريد كوليسترول في هذوما فيها لي زونتي اوكسيدون لي بوليفينول اللي هما مهمين ياسر وحتى الخضره نتاع توا عندنا الفقوس بالقدا بالقدا ربخ معناتها السلطه هذيك نتاع الفقوس والطماطم والبصل الوغلا وشويه نعناع وقارص الوغ لا بنا كبيره دونك نبعدوا على هاك معناتها العادات نتاع رمضان نتاع كل مقلي والحلو كتشكشي كذاك الكل لا الجمعه هذه خذوها بنيه الشفاء نيه الشفاء اني انا باش ننظف بدني باش نشرب برشا ماء باش ناكل حاجات فيها برشا فيتامين سي برشا الياف فيها برشا مضادات اكسده ونبعدوا على كتمخميخ الزايد معناتها كي باش نصوموا هالجمعه هذه مش معناتها باكل حلو بعد شقه الفطر باش يكون موجود والمقلي كل يوم وبعد ندخلوا على العيد الكبير وبعد نقولوا منيش جات الامراض والمشاكل دوك الناس هذوما راهو يلزم ينتبهوا علاش خاطرك ثلاثة ايام ولا الاربع ايام تاع العيد الكبير قادرين انهم يخلقوا مشاكل كبيره في انسان ديجا لي فالور عنده طالعين
0: والله نصيحه مهمه هذه
2: وراهو ميرا فما عبيد بعد العيد الكبير العلوش ياكلوه كل يوم يولي وراه معناتها فما عائلات انا نسمع الشيء هذا كل يوم يقعد عادي يقول لك حتى لين يفل العلوش يقعدوا ياكلوا فيه كل يوم وان بلوس عندنا العلوش كامل معناتها اش معناتها معناتها بالشحم بالدواره بالكبده بالمخ بالراس بالساقين فريمون البدن يتقلق برش تعرف اللحم الاحمر سي فري فيها منافع ولكن يتاكل اوكازيونيلمون اوكازيونيلمون راه نحكيو مره في جمعتي وفي حالات نقولوا مش لازم عندنا ما نعملوا به بون توا باش يتوجد للناس اللي باش تاخو توا باش يتوجد معناتها دونك باش يلقاو رواحهم في الاكسي في الزياده ما غير ما يشعروا دونك يفضلكم هل جماعه هذه للي ما يحبش يعمل الصيام العادي يعمل الجون انترميتون انه اش معناتها يعمل وجبتين في النهار دونك نجمو نعملوا دو روبا في النهار نحاولوا مثلا نعملوا فطور الصباح وفطور القايلة نعملوا مخر شوية منه فطور ومنه عشي جوغ مثلا تفطر الصباح 8 9 وبعد تاكل نقولوا الأربع الخمسة ما تفوتش الستة قبل ديما النوم بأربع سوية وتحاول قد ما تنجم تنظف ماكلتك في الجميع هذية وتقعد تشرب والماء ماذا بين حطوا فيه لترانش متاع القارس وكعبات فقوس راهو هك الكومبينيزون متاع الفقوس والقارس في الماء راهي تعامل البدن بشي خرج للتوكسي وتبنن الماء متاعنا
0: بالقدي الماء صحيح
2: دونك يفضلكم الجميع هذي نبعدوا على الحمات بنواحة نبعدوا على المقلي سورتو المقلي نبعدوا على المزيت المشخشخ المقدم هذايا شيء ماذا بينا نبعدوا عليه اوموا على القليله
0: ننظف بدنه
2: اي باش في الايامات نتاع العيد نقاو روحنا مرتاحين مو نحن جمعه جاي باش نعطيو كيفاش نتصرفوا في ايامات العيد معناتها شو ما لي زاستوس اللي نجمو نعملوهم واحنا ناكلو في اللحم الاحمر في العلوش وكيفاش باش ما نخليوش التونسيون تطلع ما نخليوش راهو ثم معناتها لي زورجونس يتعب وراو
0: اي نعرف
2: فهمت معناتها راهو وتعرف مش كان الكبار وحتى الصغار
0: اي
2: كل شيء معناتها كان المريض ولا كبير حتى صغير راهو اليوم عندنا صغار عندهم ضغط دم مرتفع معناتها هايبر طونجو
0: كنت قبل يقول لك ان حد كان كيك
2: 10 سنين يقول لك عنده الدم تقعد دهش اما كي تجي تسمع كيفاش ياكل اي ما فما حتى وعي الحقيقه معناتها تلقى نتاع صغير خلي ياكل وكها فوالا دونك هذا هو
0: صحه معناها هذوما نصايحنا
2: نشجع برشا توا للي يحب يعمل كما قلت الصيام نتاع ليمات هذوما اللي فيهم اجر والا يعمل الجن انترميتون العادي نتاعنا اللي فيه شربين الماء ولكن وجبتين في النهار كهو.
0: يعطيك الف صحه يا امور نشكرك برشا نتقابلوا الجمعه الجايه نورنا يلا نرجعوا لكم
1: نوتري بلس مع أميرة عسكري بحرير ويكند
3: تنظم القاعدة إيفانتس سهرة استثنائية يحييها ولأول مرة في تونس الفنان اللبناني محمد فضل شاكر نهار السبت 16 ماي بنزل جولدن كارتاج تونس بمشاركة زهر لايف باند رانا زاروك دي جي مارو وأنس غيزة ونهار لحد 17 ماي بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة تونس.

0: تذاكر سهرة نزل جولدن كارتاج تونس على موقع إيجا، وسهرة مسرح الأوبرا مدينة الثقافة تونس على موقع تذكرتي بوانتين. أنفو لاين 21 821 ألف. سهرات محمد فضل شاكر بمساهمة لوندور، لا غازيل، رونو، هاي ليفل ستارز، سيم موتورز، نيسان، وموزايك اف ام.
1: صندوق عجب، صوتكم مع الـ11 غدرجين في صباح الخير ويكاند.

0: صندوق عجب.
1: انا عندي سؤال لكم يا اخي، مراقبة الاسعار في البلاد ويني؟ ما فهمتش شكون يراقب الاسعار وما حكيناش على الجوده يا الاسعار. برا تفرجوا خويا في المواد التنظيف قد زاد، سمعوا بالزياده اللي مازلنا ما خديناهاش. انا با الناس الكل ديماريت، ما هي مواد تنظيف، هي اللانجرين تاع بيبيات، كل الحوايج الدخلانين نتاع الصغار، هي شو باش نحكي لكم، هو جوي. طب تدخلوا للجراند سيرفاس وتفرجوا تاع صغير يوحل في كوره بلاستيك ب 15 وب 20 دينار، ما جات شيء. شلايك بلاستيك نتاع بحر نتاع صغار ب 15 وب 20 دينار، ما تعملش 6-7 آلاف الشلاكه يا وليدي، راهو شيء مش نورمال. ما نحكيش على المواد الاخرى اللي ما كومش رادين بالكم عليها، هش صابون، هش دونتيفريس، هش شنو هيت هيت. يا اخي شكون يركب؟ سامحوني، شنو هي الحكايه هذه؟ انا نحب نعطيهم لكم ا بلس بي ونجيب لكم السويان الشهر اللي فات قد ايه والشهر هذا قد ايه. لا حول الله، راهو شيء باهت شيء باهت شيء باهت.
2: محنوس صندوق عجب، مع السلامة. بربي على ماني مقهورة، حب نقول كلمة، السنال علوش اقرب للصيغة، وشري صيغة وما تشريش علوش من كثر الغلاية. انا سنه حلفت مانيش معايد على علوش، مشيت باش نشري سردوك يا رسول الله، سردوك نعايد على سردوك، وزيدش يقول لي 80 دينار. انا ندبهم ولا نقعد؟ بربي وصلوا صوتي، راي الدنيا شعلت فيها النار، لا حالتين على الدجاج ولا على الحم. شكرا صندوق عجب في لمان.
3: صباح الخير يا أميرة، انت والفريق اللي معك الكل واللي اختاروا البنايات يعطيكم الصحة. والله العظيم هلا فرحتينا شوية، ان شاء الله ديما بالنجاح وان شاء الله ديما التقدم.
4: باقي صندوق عجب مزيك عبد الحليم الله يرحمه قال فك الغنية، نار يا حبيبي نار، هذا ينطبق على علينا شمتيعنا، نار ومسمار، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا زال في عام أني سنش عايد عليه يا بقايا عليه، رخصونا في العلوش يرحم والديكم. عليش هكا المطر موجودة والزودودة تعبيت ما شاء الله، والحشيش ما شاء الله قد عبد بالله، عليه هكا عليه هكا. بلغولي صوتي يا مزايق، ما تلبش عبد حليم بك الغنية قالك نار يا حبيبي نار.
0: صندوق عجب.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: العشرة وستة وخمسين دقيقة رجعنا لكم يسبح الأنوار. نسلم على كل مستمعين نهاركم طيب، نهاركم أسعد الأيام. احنا خلطنا لساعتنا السادسة، ساعتنا الأخيرة، نبدوها مع أركان بن فضل نسمعوا في توتوبسيون، وعنا زادة إدبارة من جهتنا، واليوم بشهتنا الشيف وفيق الدوز. نسلم على كل أهلينا وناسنا اللي نحبوهم في دوز، وكل الناس اللي نحبوهم في جنوبنا الغالي علينا وفي تونس الغالية علينا الكلها. يلا سيدي يقعدوا معنا، نحنا محفلين لكم الجو. إن شاء الله يا ربي تعجبكم ديما الموسيقى. محمد قنديلي غني لكم جميل واسمر. يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الاخبار، واحنا نرجعوا لكم.
0: صباح الخير ويكند.
2: نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتين موزايك العالمية، نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
3: This continent knows have both been perpetrators of racism.
4: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
3: I have a dream.
2: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
5: بغداد فودروية، semblant surgir de nulle part les missiles américains.
6: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
7: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
2: مع اليس الغربي سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. Mosaic Monde.
8: The Comedy Nights revient au Radisson Blu Tunis le 17 mai avec Jal qui fait son retour en Tunisie avec son nouveau spectacle.
9: Imagine si on mettait un Portugais dans une série américaine Hold Up, essayer de comprendre ce qu'il dit. Poum, pa, eh, tout le monde marche sur nos têtes. Je vois que le biche qu'on est. Comment je peux te comprendre? Comment je peux te comprendre là? Moi c'est Mamadou. Écoute-moi, Mimidou. Je suis comme un profiler, profiler.
8: Billetterie et informations sur l'application IJA et Tescati.tn en partenariat avec Yassir, Radisson Blu Tunis et Mosaïque FM.
10: الفرنسي لغتك الثانية وتلوج في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79 100 ألف وخدم في تي بي تبع

0: تعطل الحركة مساء أمس بسبب عطب في السلك الكهربائي. وفي انتظار استكمال الأشغال لعودة جميع السفرات، الشركة تجدد اعتذاراتها للسادة الحرفاء عن الأزعاج الذي لحقهم جراء هذا التعطل، وتعول على تفهمهم، كما تشكر جميع الأعوان الذين سهروا على إصلاح هذه الوضعية لاستئناف سير القطارات في وقت يعد وجيزا وفق نص البلاغ. وزارة الصحة تعلم في بلاغ نظرته اليوم أنها تتابع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية المختصة تطورات الوضع الوبائي المرتبط بفيروس الهانتا الذي تم تسجيله مؤخرا لدى عدد من المسافرين على متن سفينة سياحية دولية، مشيرة إلى أن أحدث المعطيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها والسلطات الصحية المعنية تفيد بأن عدد الحالات المؤكدة والمشتبهة لا يزال محدودا، ويتم التعامل معها في إطار مراقبة صحية دقيقة وإجراءات تقص وتتبع للمخالطين. ووزارة الصحة تؤكد في بلاغها متابعة الوضع الصحي العالمي وتعزيز منظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي والاستعداد والاستجابة، خاصة عبر نقاط الدخول والمصالح المختصة، بما يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطورات محتملة، مؤكدة أنه إلى حدود هذا التاريخ لم يتم تسجيل أي حالة في تونس. وتوصي وزارة الصحة المسافرين بالالتزام بالتوصيات الصحية العامة أثناء السفر واحترام قواعد حفظ الصحة وتجنب ملامسة القوارض أو فضلاتها والاتصال بالمصالح الصحية في حال ظهور أعراض حمى أو ضيق تنفس بعد العودة من مناطق يعرف فيها انتشار هذا الفيروس. لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تعقد غدا الاثنين جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح قانون لتنقيح القانون عدد 52 المؤرخ في 18 من ماي من سنة 1992 المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. في الشأن الدولي، صحيفة هارتس العبرية تفيد نقلا عن مصادر دبلوماسية بأن الجنائية الدولية أصدرت مذكرات توقيف إضافية بحق مسؤولين إسرائيليين. مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولاية يعتبر أن تهديدات دونالد ترامب التي تؤججها تل أبيب فخ استراتيجي، وأن السقوط في هذا الأخير ستكون له كلفة باهظة. مصادر إيرانية مطلعة تفيد بتعيين رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف مبعوثا خاصا لشؤون الصين. وفي الختام، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يقول إن مشروع الدلتا الجديدة الذي يهدف لتحويل مساحة شاسعة من الصحراء غربي مصب نهر النيل إلى أراض زراعية يشمل بنية تحتية بتكلفة تبلغ 800 مليار جنيه، أي ما يعادل أكثر من 15 مليار دولار. وأدلى الرئيس المصري بالتصريحات خلال تدشين المشروع الزراعي الضخم الذي يمتد على مساحة 2.3 مليون فدان. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند. ميرا.

0: ويكند.
1: عدنا يصبح الخير يصبح الانوار 11 و10 دقائق. يلا خلطنا موعدنا مع اركان بن فضل اكسبير ان اوتوموبيل جامو تو تونيزي. نسمعوه توا في توت اوبسيون.
2: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
0: توت اوبسيون مع اركان.
1: يصبح النور يصبح الخير. اهلا وسهلا باركين.
3: وينك ميران؟ هاني
1: الحمد لله. لاباس عليك انت؟
3: الحمد لله.
1: هاي سيدي بير حكيت لنا على الكراهب السيارات الكهربائيه ونسبه المبيعات نتاعها حاجه محترمه برشا. اليوم على شو باش تحكي لنا؟
3: اليوم باش نحكيو على الماركه الجديده اللي دخلت لتونس اكسبانغ. نستناو فيها عنا برشا. ماركه الحقيقه من احلى ما فما. ماركه جديده, ماركه برونشي, ماركه فيها برشا انتيليجنس ارتيفيسيال. ماركه معناها كان لخصوها هما اش قالوا, قالوا change the direction, وقالوا expansion, وقالوا enter AI and smart mobility. معناها هي سوسون بازي على تكنولوجيا جديدة, على الروبو متاعهم الهيومانويد متاعهم, على على ال ال الدرون متاعهم اللي معمول لترانسبور دو بيرسون. إكسبانغ الحقيقة عاملة معناها بوم كبير وعاملة حالة كبيرة في العالم الكل. ميرا حتى في الصين تراها من أكثر الماركات اللي موجودة قاعدة تتباع. معناها ماركة وقفت بالقداء في العوام الأخرى ولوجت برشا, معناها وعملت برشا ريشيرش اي ديفلوبمون اللي وصلها البوزيسيون مزيانة برشا في العالم, واللي خليها من الماركات اللي الناس الكل يتسائلوا شنو فما تكنولوجيا جديدة هذية. هالكراهب الجدد هذوما ايفينمون مزيان برشا الجمعة هذية على نهارين. الكراهب مزيانين برشا ميرا. الأسعار الحقيقة اليني لو بري انترناسيونال.
1: قد ايه الاسعار؟
3: تحب نبداو بالاسعار؟
1: اعطينا الاسعار يا خويا خلينا نفهموا.
3: عندنا الاكسبانغ جي 6 سومها 114,950 دينار, وفيها بلوزيور فيرسيون اخرين. هذه الفيرسيون ستاندار. فما اللونغ رينج 124,950, وفما البيرفورمانس اول ويل درايف اقوى فيرسيون عندهم 134,950 دينار. نحكيو على اس يو في مزيان فيوتوريست, لي بوندو اون ليد القدام والتالي. كهرباء مزيانة برشا شفناها. سيدة مستمعين ادخلوا شوفوا الفيديو والتصاور متاع الفيلمون هذية والكهرباء هذوما المزيانين. سيد المستمع رانا نحكيه على 486 حصان في الكهرباء هذية. كوب القوي برشا 660 نيوتن متر, والكهرباء هذوما فيهم 8 سنين جارانتي 160 ألف كيلومتر. حاجة معناها مهمة جدا. والمصنع الصيني اليوم ولا عنده ثقة كبيرة برشا في البرودوي متاعه. مش كان إكسبانغ الحقيقة, الماركات تقريبا كلهم يعطيو 8 سنين جارانتي في البطارية و5 سنين في الكهرباء. جي 6 هذا الموديل اس يو في. فما الموديل إكسبانغ جي 9 اللي هو كبير واللي هو معناها 7 بلاس وحاجة واسعة بالقدي بالقدي, 169,950 دينار. فيه دو فيرسيون لونغ رانج والبرفورمانس, ونحكيه على أكثر من 500 حصان سيد المستمع. 575 حصان في الكهرباء هذية. كهرباء إلكتريك من أرقى ما فما. تكنولوجيا الاخرانيه موجوده, الكمبيوتر اوتونوم. ما فماش حاجه مش موجوده في الكراهب هذو ميره. كراهب معناها ديفلوبي برشا. كراهب معناها فما دي زوبسيون يمشيو كان في الصين, كان في كوكب الصين لليوم. انواع نتاع فما معناها لا كونديت اوتونوم جديده نتاع إكسبانغ. الكهرباء تسوق وحدها, الكهرباء ليفيت لي كوليزيون وحدها, الكهرباء ليفيت لي زوبستاكل, ليفيت معناها المطر لي فلاك دو, ليفيت البلايص اللي صايرين فيهم دي زاكسيدون. معناها انتليجنس كبيره برشا.
1: معناها سامحني يا ركان, كي تقول الكهرباء تسوق وحدها تعمل كيما جوجل مابس, تعطيها لدريسه تمشي على روحها
3: وتقعد تقرا جريده ولا ترقد في وسط الكهرباء.
1: وانت وين تقعد؟ قدامك الفولون
3: ولا نتاعك والفولون واللي بيدال مش لازم تمسهم.
1: تقعد
3: وتسايب السياره تسوق وحدها.
1: ايوا كان واحد ناخذ ترانسبور,
3: كاينك ماخذ ان ترانسبور معناها بوبليك باش تطلع. فما شكون باش يوصلك؟ هذا موجود في العالم الكل, هذا موجود في برشا كراهب. لكن المصنعين الصينيين كل ماركه عندها خصوصيه نتاعها. إكسبانغ ريناها عندها اون انتيليجنس كبيره برشا في الكوندويت اوتونوم. والكهرباء معناها اون ديغي عندك روبو, ما عندكش كهرباء ميرا. تكنولوجيا قويه برشا, ايميرسيون كبيره برشا في الكراهب هذوما. كراهب ياسر حلوين, كراهب معناها على البوان دو لا تكنولوجي. وتونس تستحق انها ترى كراهب بالكاليتي هذيا وبالزين هذايا في الكياسات نتاعها. عندهم برلين زاده.
1: سامحني, تونس تستحق حتى يكون كراهب يسوقوا وحدهم. خاطر احنا ترى العرك في الشارع وترى معناها الحقيقه معناها المعامله ماهيش حلوه حتى طرف هكا قاعدين توا بور لو مومون في الكياس. معناها فما برشا عنف في السياقه كل يكون احنا نستحقوا كراهب تسوق بينا.
3: باش الكراهب ينجموا يسوقوا بينا لازمنا كياسات فيهم تراساج فيهم بلايك باين زاده على نورم باش ننجموا معناها لي زوبسيون هذوما نستعملوهم في لي تراجي الكبار, نستعملوهم في لي زوتوغوت. وسيد المستمع ما تخافش من التكنولوجيا, راهو لا كوندويت اوتونوم باللي ستاتستيك سي بروفي كو افيكاس اكثر من البشر.
1: أيوة.
3: سلامه اكثر من البشر. طون دي رياكسيون راهو سي دي فراكسيون دو سكوند, معناها بعيد برشا على رياكسيون تاع بشر قاعد يسوق. راهو اليوم نحكيوا على حاجه ياسر ياسر معناها فيها سلامه, وحاجه فيها ياسر راحه, وحاجه ياسر فيها زيد تطبيق القواعد المرور. خاطر الكهرباء كي تسوق وحدها راهي باش تسوق بالبلايك وباش تطبقهم بحذافيرهم وباش تخلي مسافه السلامه معناها بالكابتور مقاسه مش بالعينين ولا بالمخ تاع البشر. وراهي كهرباء معناها ما ترقدش, فايقه, فيها دي ليدار, فيها لي كابتور, فيها 5G, فيها معناها لا كونيكسيون جي بي اس ساتيليتير اللي ما تغلطش جمله. والتكنولوجيا هذه راهي بالحق معناها بروفي وقاعدين نستعملوا فيها في العالم الكل. رينا في امريكا, رينا في انجلترا, رينا في برشا دول معناها كراب دي تاكسي الفولون وحده ما فماش حتى سائق, وانت تطلع وتمشي توصل للبلاصه اللي تحب فيها انت وما عندك حتى مشكل معناها.
1: العالم قاعد يقدم بسرعة كبيرة الحقيقة, والعلم زاد,
3: التكنولوجيا قاعدة تدخل بالصفة علينا لتونس. واليوم لازم بالحق ثورة كبيرة برشا في الانفراستركتور, لازم بالحق الالكتريفيكاسيون تكون سريعة جدا, لازم لازم بالحق معناها القوانين تتبدل, لازم الكايت شارج اللي نستناو فيه في تونس ومعناها عنا أشهر وأعوام نستناو أنه باش يهبط وباش يتنفذ, نستناو فيه الكايت شارج هذايا باش المستثمرين ينجموا يستثمروا, باش العباد ينجموا يعملوا دي بورن دو ريشارج, باش لي بيترولي ينجموا يبيعوا الضوء بالفلوس للحرفاء نتاعهم بالطريقة هذه, لي بورن يتعموا في البلاصة الكل, في البلايص الكل. دونك اليوم بالحق الضوء والإنرجي ما تنجمش تكون مونوبول شركة واحدة, وشركة واحدة ماهيش قادرة باش تطور الانفراستركتور كيما لازمها تتطور. اليوم لازم مستثمرين معناها من الدولة لبرا من الدولة, مستثمرين خواص, لازم معناها لي بيترولي يحطوا يديهم في العجينة زادة باش ننجموا احنا كيما دول أخرى يولي عندنا ان ريزو معناها الكتريك قوي اللي نجم يمشي سيارات نتاع غدوة, واللي نجم يربح التوانسة في جيبهم, واللي نجم ينقص التلوث وينقص زادة لي بيدجي الكبار نتاع الدولة في المحروقات. راهو مضرة كبيرة للبلاد نتاعنا المحروقات معناها مدعومة من الدولة. دونك اليوم ليسانس بشتر السوم انترناسيونال نتاعو في تونس, دونك متكلف برشا على المجموعة الوطنية وعلى الميزانية العمومية. راهو اليوم ينجم يكون معنا الالكتريفيكاسيون توتال نتاع الكهرباء والا بارسييل كان هيبريد تنجم تكون هي الحل في الطاقة نتاع غدو. هذا هو حبينا نحكيو على إكسبانج, نحكيو على الكهرباء بالضوء, نحكيو على التكنولوجيا هذه نتاع اليوم وغدوة اللي لازمها تدخل تونس طريقة صحيحة وبطريقة ممنهجة.
1: يعطيك ألف صحة يا ركين, تقابل الجمعة الجاية إن شاء الله.
3: الله
1: نورتنا. يلا نرجعو لكم توت أوبسيون مع ركين.
2: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
0: صباح الخير ويكند
4: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين.
5: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس. عندك 30% رميز على لي برجر في باغيت من جس ماكسيت وكل شلقي عندك اورانج.
0: صباح الخير ويكند.

0: ساوند. القاصد بيتربي يتهنى على اوراقه الباسو زادو زوادو، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا اوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. اوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
1: نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتي موزايك العالمية، نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
2: This continent knows have both been perpetrators of racism.
3: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
1: I have a dream. علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
4: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
5: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
6: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
1: مع اليس الغربي سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك موند.
7: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة أنترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
0: صباح الخير ويكند.

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند.
1: لحديش وثلاثة وثلاثين دقيقة. يسبح الأنوار، يسبح الخير، يسبح المحبة، يسبح الأمل، نتمنيهم للناس الكل. يلا احنا خلطنا فقرتنا إدبارة من جهتنا.
0: إدبارة من جهتنا.
1: ونرحب برشا برشا برشا بضيفتنا ومنورة الدنيا الشيف الهيم بن عون. مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك، يعيشك. صباح خير، صباح خير على الناس الكل، مرحبا بيكم.
1: يعيشك يا لله، ومرحبا بك انت، جيتنا من دوز الغالية.
2: يعيشك.
1: أيوة، سلموا على كل مستمعينا في ولايتك بلي، سلموا عليهم الكلهم وقلهم منورينا منورين الدنيا. اليوم انت شهير قطي ونوالي شيف.
2: أي إن شاء الله.
1: يعني احنا هكا في خير. سيي شيف
2: إن شاء الله. عايش.
1: يقول دوز يا الهام، يقول الصحراء وجمال الصحراء، وفما مهرجان الدولي للصحراء بدوز، معناها اللي راو فيها كي العادات والتقاليد
2: نتاع دوز.
1: نتاع دوز نبداو، تحب هكا شويه بالعادات والتقاليد وبعد نمشيو للمطبخ.
2: باه،
1: احكي لنا شويه هكا العادات كيفاش، معناها الحاجات اللي يلزمنا نعرفوهم على دوز.
2: دوز تتميز اهم شيء بالصحراء نتاعها، وعاملين مهرجان دولي للصحراء بدوز في ديسمبر، هو خطر اعز وقت باش يكون في دوز، حتى الطقس مناسب وكل شيء، خطر هي غادي منطقه سخونه شويه وكل شيء.
1: اي صحيح.
2: وقتها يلبسوا كنسيل الحولي والعربي وكل شيء، ويعملوا سباق المهاري والخيل، ويعملوا كرنفال، ويعملوا مسابقات السلوقي والارنب، وكالطبالة وكل شيء، يعني ياسر في رق وتتنوى حتى من الخارج، يجوا عادي كل من مصر ومن العراق ومن سوريا، يجوا اي فرقة معناها تنجم تقدم العرض متاعها، مش معناها مقتصر كان على دوز اكهو، من تونس ومن خارج تونس،
1: ومهرجان يعني دولي
2: دولي يلم البلايس الكل.
1: ايوه، به نجيو شويه هكا نمشيو شويه للمطبخ. المطبخ زاد حتى هو في علاقته بالتقاليد، يعني توا مثلا في الفروحات شنو مثلا الماكله اللي طيبوها معناها اهالينا في دوز مثلا.
2: مثال في العرس لازم الخبزة هذه في كل عرس لازم تصير.
1: أي.
2: خبزة يعني طيب، وخبز طاجين على الطاجين طين.
1: أي.
2: على الحطب.
1: أي.
2: يعجنوا الخبزة ويطيبوها على الحطب يعني في الطاجين، وبعد يفتفتوها في قصعة.
1: أي.
2: ويزيدوها الدهان ولا الزبدة العربي.
1: أي.
2: ما الدهان هو حتى هو خارج من الزبدة العربي طيب، ويزيدوها السميد وبعد يخرجوا منها الدهان.
1: أيوة.
2: ويزيدوها التمر.
1: أي.
2: ويرفسوها هكا بإيديهم ويعملوها عبابد عبابد. هذيك الخبزة لازم في كل عرس تصير،
1: هذيك بتاع الأفراح.
2: أي.
1: بتاع الأفراح.
2: أي. وعندنا زيدا الكسكسي.
1: الكسكسي
2: كسكسي باللحم زيدا، هو لازم مستحيل يصير عرس من غير كسكسي.
1: حكينا عليه هذا كيف يطيب.
2: كسكسي يطيب أبيض بس يسوف بالزيت وكل شيء.
1: أي.
2: ولا الدهان إذا معناه متوفر الدهان، يحطوا الدهان في بلاسطة ويحطوا عليه الحم من فوق كها وشيح. أي. من غير ما يحطوا لسقة.
1: أيوة.
2: هذا أيوة. متسمى بدوز معناه. أظن أهم حاجتين معروفين بهم.
1: انطيبوهم في دوز. شو ما أكلات أخرين هكي عرفنا بهم المعروفين معناها في دوز؟
2: احنا عندنا البركوكش.
1: البركوكش. أيوة.
2: أي. البركوكش. البركوكش هو عباره على كسكسي خشين، ويزيدوا يبرموه، يزيد يولي اخشن يعني من اللي اكثر كان، ويكون بالدبش. احنا الحبوب نقول لهم الدبش.
1: الدبش هي الدبابش معناها.
2: الدبابش نقول مدبش احنا.
1: الدبش
2: وزيدا كان مشينا للصحراء نصطاد الجروده.
1: اي.
2: ونطيب بركوكش بالجرودة.
1: أيوة.
2: بلنا مش عادية. أيوة. راهي.
1: أيوة. أيوة. أيوة.
2: ونعملوا زيدا خبزة الملة في الصحراء في الرملة.
1: كيف هي هذي الخبزة الملة؟
2: نمشوا للصحراء ونحط بحطب.
1: أيوة.
2: ونشدوا هيك رملة ونحطوا. أيوة. عليها الحطب لازمتها تسخن بالباهي.
1: أيوة.
2: وبعد نحفروا الرملة ونرموا فيها الخبزة.
1: أيوة.
2: ونغطوها زيدا بالرملة. أيوة. تصيب ونحوها. وما فيهاش تراب، راكي معناها كي باش تاكليها ما تلقيش فيها مطعم التراب، ما تخافي تقولي كيفاش طابت في التراب ما فيهاش تراب، اما هو
1: ما فيهاش تراب،
2: اما هو سخن بالحطب وكل شيء.
1: توا نجيو معناها للعياد. للعياد مثلا العيد الصغير، العيد الكبير، حاجات هكا في رمضان، فماش هكا حاجات خاصه معناها؟
2: العيد الصغير الحق ما عندناش حاجه سبيسيال، اما العيد الكبير عندنا العصبه.
1: اي.
2: ومن بعد نعملوا الجديد.
1: أي.
2: ونعملوا الجديد معروفين بيها على الاخر معناها. وعندنا المسلي شحم تاع العلوش نحطوه يطيب على الغاز ونزدوه الثوم والفاحات الكل ونخلوه يطيب في عقله يتسلى بالباهي وندسوه يبقى حتى للعام يعني ما تسوس ونفوحوا به الكسكسي ولا الماكله
1: شد ذيك عام كامل
2: عام كامل يصبر معك حتى اكثر من العام يعني
1: ايوه
2: يصبر بالباهي
1: انت يعطينا هكايا مثلا علاش فما حاجات اخرين معناها
2: عندنا زيد شنينه هم أكثر شيء في الصحراء معنا شنينة هذه حليب الماعز يبقى نهارين نروبوه ونخضوه كل شيء وبعد نخرجوا منها زبدة العربي والباقي يبقى شنينة كما عندكم البن هكاك
1: أي البن أي البن ولا يكون الرايب ولا
2: هكاك
1: الفطور الصباح مثلا عند أهلنا شنو هو الحاجة اللي تميز وفيه مثلا حكيت لنا على أنواع الخبز فيه زيت زيتونة ولا
2: فما زيت زيتونة فما زيت الدهين احنا أكثر شيء معروفين به الدهين بحكم نعملوا فيه وحدنا يعني خرجوا ريتي كيف نروبوا الحليب يعني باش يولي شنينة خرجوا الزبدة العربي كالزبدة العربي فما شكون ما ياكلهاش وقتها يبقى يدس فيها في الحكة يجمل يعمل كونتيتي باهية ومن بعد يزيد طيبها هيك زيدها السميد وطيبها على الغاز ومن بعد يصفيها يفصل اللي يسموها الفصلة يفصل السميد على الزبدة اللي طفحت هذيك فوق السميد ويتولي دهين وعندنا منافع روا باهية على الاخر
1: نتصور فما حاجات خاصة مثلا شهر رمضان
2: التمر مستحيل
1: تقول انا قلت انا قلت حكيت على كل شيء كان على التمر
2: التمر هذيك مستحيل تصير من غيره يعني نعملوها مستحيل يفطر اي مرزوق خاطر احنا المرازيق عرش المرازيق معروفين مستحيل يغيب على الطاوله حتى في الايامات العاديه راه مش بالضروره كان في رمضان
1: تمرش تستعمل فما حاجات معناها عنده استعمالات في حاجات اخرى مثلا هكا للتحليه ولا
2: نعملوه للرفيسه ونعملوه نعملوه للمرفوسه عندنا رفيسه هذيا نعملو تمر ودهان طيبوهم على الغاز ونزدوهم شوي زميطه زميطه هذيا شاير صافي كانوا يستعملوها اهلنا قبل كيف يمشوا يرحلوا للصحراء يربعوا يعني في الصحراء
1: تقعد حاجه معناها تصبر وتقنع
2: وتقنعهم يعطيك الصحه خاطر هم يمشوا يربعوا في الصحراء بثلاثه اربع شهور فهمتي يهزوا هذه الزميطه شعير صافي مرحي ويزيدوها للتمر والدهان وياكلوها
1: نشكرك برشا يا الهيم بن عون شيف ان شاء الله شهر الجاي اخر شيف قد عمرك انت
2: 24
1: صغرونا بالكل ربي فضلك
2: يعيشك
1: وان شاء الله ناجحه ان شاء الله تولي شيفه
2: كبيره يا رب ان شاء الله عايشك
1: مرحبا بيك وكما قلت لك وصل تحياتنا لاهالينا في
2: ان شاء الله عايشك
1: وفي ولايه قبل يسلم عليهم برشا
2: عايشك
1: يلا نرجعوا لكم
0: دبارة من جهتنا بخير ويكند

0: 11 و54 دقيقة رجعنا لكم وإحنا سيئ مروحين خطروا في البرنامج خسارة صبحية كاملة عديناها ما بعدنا الوقت يجري. الفريق الكل يسلم عليكم. نبدأ بالحاج في استقبال تليفونات منو زميلنا في الإخراج الرقمي فاطمة عبد الرحيم نسمعه في دقيقة حظ ومعدة البرنامج رفيق السعداني مخرج البرنامج سيف الدين المهري زميلنا من قسم الأخبار فهمي برهومي زميلنا من قسم الرياضة وجيه قدور سمعناه في أنيمال وورد دمير العسكري سمعناه في نوتري بلس أركان بن فضل سمعناه في توتوبسيون واليوم كانت حاضرة بحذنا الشيف الهام بن عون من دوز من ولاية قبلي ونقول لكم خدوا معنا على الأولى موزايك فام شوي آخر نسمعوا موزايك موند مع زميلنا الياس الغربي وكامل فريق البرنامج. احنا مش نخليكم مع زميلتنا غفران العكرمي في الاخبار شو نقول لكم نتقابلوا الجمعة الجاية كي العادة والعويد ان شاء الله يا ربي صباح الخير بيكان اذا تتعى الصباح يلا باي باي.
1: ايو بيك ويب انا معكم.

0: كيوريوسيتي.
1: البرمجة الشتوية الويكند. ابدأ سباحك مع أميرة في صباح الخير ويكند. نجوم نوفل ورتاني سامي الحامي وجديد موزايك موند مع ريس الغربي. كلوب ويكند مع السوس الغربي. وجديد حكاية ونقاشات وفرام الشباب في برنامج ما بيناتنا مع اسماعيل بن عيسى. وموعدكم مع الستار في ستار كلوب مع يوسف الجديدي. وكمل السهرية بالموسيقى في جيت سيت اف ام مع عدن حواد. تابعوا البرمجة الشتوية على الفريكونس رقم 1 في تونس موزايك اف ام. موزايك اف ام بونات فيسبوك انستغرام تيك توك يوتيوب لينكدين والابليكاسيون موبيل موزايك اف ام. الأولى في تونس.
2: صوتك مميز وحلمك توصل للنجومية. المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة تعطيك الفرصة. إذا كان عمرك بين 18 و 25 عام تغني بالعربي ولا بأي لغة، الفرصة قدامك. اربح زوز ملايين و 500 وزيد بورس باش تقرا الموسيقى. ما عليك كان تسجل على www.fairyriad.com وابعث فيديو بصوتك وعيش التجربة للآخر. آخر أجل للتسجيل نهار 17 ماي. ما تخليش الفرصة تفوتك. المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة برعاية اتصالات تونس وموزايك فام.
1: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
3: اهلا بكم الى موجز الاخبار. المركز الوطني للنهوض بزرع الاعضاء

0: التبرع بالأعضاء بالمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بثينة زناد قد كشفت في تصريحات إعلامية سابقة أن أكثر من 1500 مريض مدرجون حاليا ضمن قائمة الانتظار لزرع الكلى. وأضافت أن سنة 2025 شهدت إجراء 73 عملية زرع كلى توزعت بين 23 عملية من متبرعين متوفين دماغيا و50 عملية من متبرعين أحياء. دورية تابعة لفرقة الأبحاث العدلية بأريانا تتمكن من القبض على 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و39 سنة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالمخدرات وفق ما أفاد به مصدر أمني. والعملية أسفرت عن حجز 5 أكياس بلاستيكية يشتبه في احتوائها على مخدر الكوكايين إلى جانب 3 قطع من مخدر القنب الهندي ودراجتين ناريتين. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالموقوفين من أجل مسك مادة مخدرة بنية الاستهلاك والترويج. بلدية المهدية تعلن فتح باب الانتداب لـ60 سباحا منقذا من الذكور والإناث، وذلك في إطار استعداداتها لتأمين الموسم الصيفي والوقاية من حوادث الغرق بشواطئ المنطقة. وحسب البلدية فإن عمليات الانتداب تتم عن طريق التعاقد، حيث سيتمتع السباحون المنقذون بمنحة شهرية خام قدرها 1000 دينار طيلة فترة موسم الاصطياف. عالميا، مكتب أبوظبي الإعلامي يفيد بنشوب حريق ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة مؤكدا عدم وقوع إصابات. روسيا تعلن أنها تعرضت لهجوم جوي أوكراني يعد من بين الأكبر منذ 4 سنوات، شاركت فيه نحو 600 طائرة مسيرة، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص في أنحاء متفرقة من البلاد. بالنسبة لطقس بقية هذا اليوم، حسب التوقعات الجوية يتميز بسحب تكون أحيانا كثيفة بالشمال والوسط مع أمطار متفرقة، الحرارة في انخفاض نسبي، البحر شديد الاضطراب فتدريجيا مضطرب، والرياح قوية مع دواوير رملية محلية بالجنوب وضعيفة فمعتدلة في بقية الجهات. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع الياس في موزايك موند. إلى اللقاء ودمتم بخير.
1: موزايك FM، الأولى في تونس. موزايك FM، الأولى في تونس. موزايك موند. نهار أحد من نصف النهار الماضي ساعتين، إلياس الغربي. موزايك موند.
2: عسلامة، مرحبا. لحد 17 مايو نصف النهار و4 دقائق اخترتوا موزايك فام، مرحبا بكم وينما كنتوا داخل الأرض الوطن ولا خارج تونس. مرحبا انتوا اللي تسمعوا فينا وتابعوا فينا وتبعثوا لنا في لي كومونتير نتاعكم. داير حصتنا تتلهي بالعالم الكل. موزايك موند، النافذة المفتوحة على أخبار العالم الأخيرة، لاكتواليتي من العالم. أجمع داير شوية آخر المحطات مختلفة في مختلف بلدان العالم. مرحبا بالإيكيب الكل، محمد علي مرحبا بك، شكرا لك موجود معايا في الإخراج. مرحبا بنزال في الإخراج الرقمي، تحية لفريق الإخراج الرقمي الكل، معهم قاعدين تتفرجوا في حصص موزايك فام، ومعهم زادة كذلك تلقاهم على كيب ويب، ومع المخرجين تلقاو آخر الأخبار على السيت متاعنا www.mozaikafam.net وعلى كل الوسائط الرقمية. خليل عماري شوية آخر الموعد مع زادة كذلك في جولة حول أخبار العالم. بكين من الأول في صفرة وفي زيارة رسمية لدونالد ترامب لبكين، اعتبرها البعض تاريخية، لكن في كل الحالات هل التسمية ولا تنقول الوصف هذا قعد عليه جدل كبير. أن توكا زيارة مهمة لدونالد ترامب في الصين، نحكي عليها شوية آخر مع الدكتور شاهر الشاهر، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة سان ياتسن الصينية. مباشرة من بكين. خلينا نحكي وشوية آخر بطبيعة الحال على واشنطن وطهران. احنا أمام هذا المأزق الآن والكل مربوط ببعض. الحديث كان في الصين حول مضيق هرمز بطبيعة

الحال وحاول تبادل التجارة في علاقة بالمحروقات. هذا سنرجعوا له. نحكي وزاد كذلك على باريس والجزائر. الآن أزمة باريس والجزائر بين مساعي ماكرون لاحتواء الاختلاف والفتور الجزائري. الضيف الصحفي الجزائري عثمان اللحياني قدم له أجمل تحية شوي آخر. سنأخذ معايا بالهاتف مباشرة من الجزائر. إفريقيا المنهوبة، قارة الثروات الضائعة وشعوب تحت خط الفقر. ريبورتاج من عند خليل العمري من هنا للساعة الثانية. وكذلك ظاهرت التسول في العالم وأرقامها، تشوفوا كيفاش الأرقام صادمة جدا، يحكي عليها خليل العمري زي كذلك شوية آخر في الريبورتاج من هنا لساعتنا الثانية. توت سويت موعد بداية وضربة بداية مع موزايك موند. مرحبا بكم موزايك موند. زينة إن شاء الله ديما زينة، وين ما تمشيوا وين ما تقابلوا وين ما تسافروا وين ما تكون مشاريعكم، هالرحد على موزايك فام.

0: بين التهدئة والتنافس، ماذا حققت قمة ترامب وشي جين بينغ في بكين؟ يلا تتفيت الموعد في بداية مع موزايك مونت.
1: موزايك العالم.
0: رغم أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين لم تنتهي بالإعلان عن التوصل إلى اتفاقات كبرى، خليل العميري مرحبا خليل.
2: مرحبا ليس.
0: وحاسمة في الملفات الخلافية، إلا أن الزيارة ضمنت رسائل سياسية هامة خاصة في ظل التوتر القائم بين الطرفين.
2: هو أسبوع كامل كل الأنظار العالم كانت خلال هذا الأسبوع متجهة إلى زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أجراها إلى الصين من 12 إلى 15 مايو الجاري، والتقى خلالها بالرئيس الصيني شي جين بينغ في العاصمة بكين. وكما كان متوقع، الزيارة لم تنتج اتفاقات كبرى وحاسمة في الملفات الخلافية، لكنها ضمنت رسائل سياسية هامة من بينها الاتفاق على إنشاء آلية جديدة للحوار الاقتصادي والتجاري لمتابعة الخلافات التجارية والتعريفات الجمركية. أيضا ترامب أعلن أن الصين ستشتري 200 طائرة بوينغ ومنتجات زراعية أمريكية لاتفاق على مواصلة التنسيق بشأن الذكاء الاصطناعي وأمن التكنولوجيا في ظل احتدام المنافسة بين البلدين في هذا المجال. كذلك تم طرح ملف إيران وإغلاق مضيق هرمز، وأكد ترامب أن الرئيس الصيني تعهد بعدم إرسال أسلحة إلى إيران والموافقة على ضرورة التسريع في إنهاء الصراع وفتح مضيق هرمز مقابل إمكانية مراجعة بعض صفقات السلاح الأمريكية مع تايوان، خاصة مع تشديد الرئيس الصيني على أن ملف تايوان خط أحمر وقد يقود إلى نزاعات وحتى صراعات مع أمريكا. تقرير لقناة فرانس 24.
3: دعوة نادرة وجهها شي جين بينغ لدونالد ترامب قبل مغادرة بكين للقيام بجولة في حدائق مقر إقامته الرسمي، أمر استحسنه ترامب. جلس الزعيمان لتناول الشاي قبل فرصة أخيرة لمناقشة بعض الخلافات بعد أن أشاد الرئيس الصيني بزيارة ترامب.
4: كانت هذه الزيارة تاريخية ورمزية، أسسنا من خلالها لعلاقة ثنائية جديدة، علاقة بناءة واستراتيجية يمكن وصفها بأنها حدث بارز.
3: من جانبه شكر ترامب جين بينغ واصفا الزيارة بالرائعة.
5: أبرمنا بعض الاتفاقيات التجارية الممتازة لبلدينا.
3: ترامب لم يفصح عن مزيد من التفاصيل حول هذه الاتفاقيات، لكنه صرح سابقا لقناة فوكس نيوز بأن الصين وافقت على شراء 200 طائرة بوينغ من الولايات المتحدة. هذا ويبدو أن الزعيمين لم يحرزا تقدما يذكر بشأن إيران. واشنطن كانت تأمل أن تستخدم بكين نفوذها لحث طهران على التفاوض وإبقاء مضيق هرمز مفتوحا.
5: لدينا موقف متقارب جدا تجاه إيران، نريد إنهاء هذا الوضع ولا نريدهم أن يمتلكوا سلاحا نوويا، نريد فتح المضيق ونحن نغلقه الآن، لقد أغلقوه ثم أغلقناه نحن أيضا، لكننا نريد إبقاء المضيق مفتوحا.
3: قمة جيدة في ظاهرها بالنسبة إلى الرئيس الأمريكي، مع ذلك يبقى التوتر بشأن تايوان قائما. لم يعلق ترامب علنا على هذا الأمر قبل مغادرته بكين بعد تأكيد الرئيس الصيني على أن إساءة التعامل في قضية تايوان قد تدفع بكين وواشنطن إلى الصراع. والخميس صرح وزير الخارجية الأمريكي بأن سياسة الولايات المتحدة تجاه قضية تايوان لم تتغير، ورد تايبي الجمعة بالشكر والامتنان لواشنطن على تأكيد دعمها المتكرر.
0: دعم متكرر في شراء الأسلحة، في كذلك دعم كما قلنا عسكري مهم جدا لتايوان. في المقابل دونك يوجد عدد من الآراء اللي تقول أن زيارة ترامب لم تفرز حقيقة نتائج ملموسة في الملفات الكبرى العالقة بين البلدين من بينها الحرب التجارية المتواصلة.
2: الآراء هذه الياس ارتكزت أساسا على معطيات نوعا ما موضوعية، من بينها عدم توقيع أي اتفاق ملموس بين البلدين فيما يخص كل الملفات العالقة، واعتبر أن القمة اتسمت بالطبع البروتوكولي والاستعراضي دون تحقيق مكاسب حقيقية، مما جعل ترامب يخرج منها شبه فارغ اليدين في ملفات التجارة وضغوط الرسوم الجمركية. هذا بالإضافة إلى تغير سلوك ترامب داخل بكين، حيث وتحول إلى الانضباط الشديد واحترام البروتوكول الصيني الصارم، نظرا لأن القيادة الصينية تعاملت معه من موقع الند للند كقوة عظمى منافسة. بالنسبة للملف الإيراني فإنه رغم سعي ترامب للضغط على بكين لوقف دعمها الاقتصادي والعسكري لطهران مثل شراء النفط الإيراني وتقديم التكنولوجيا الحيوية، إلا أن الصين لم تقدم تنازلات جوهرية لواشنطن واضحة. نسمع الدكتور حسن منيمنة الأستاذ بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن.
6: ترامب رجل الاستعراض، حصل في الصين على الاستعراض الذي يناسبه، ولكن على الفور قيل له بأن أي تفريط بالموضوع التايواني سوف يؤدي إلى المواجهة. هذه كانت الصفعة الأولى، لم يحقق أي شيء على أي مستوى، لا على المستوى الذي كان هو يريد أن يحققه، أي أن يستحصل من الصين على ضمانات بأنها تريد فتح المضيق. هي طبعا تريد فتح المضيق وقالت ذلك، ولكن ليس بالشكل الذي يريده ترامب. حتى بالصفقات التجارية لم يحصل على أي شيء مؤكد. هناك الكثير من الوعود بشأن الطائرات ومحركات الطائرات، ربما الشيء الوحيد المؤكد هو مسألة لحوم الأبقار الأمريكية التي سوف تباع في الصين على ما يبدو. زيارة تاريخية شكلا، مضمونا لم تحقق أي شيء.
0: الآن واضح أنه من أهم الملفات على الطاولة كان ملف تايوان. خليني أخذ بالهاتف معايا الدكتور شاهر الشاهر، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة سانية تسان الصينية في جمهورية الصين الشعبية. دكتور مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. مرحبا،
7: مساء الخير، أهلا وسهلا بكم.
0: شكرا لكل مرة الإضافة معك دكتور، شكرا على قبول الدعوة. قد انطلق إذن من ملف تايوان والأمن الاستراتيجي، رغم الأجواء الإيجابية للقمة، لماذا سارعت الدبلوماسية الأمريكية عبر روبيو إلى التأكيد على عدم تغيير سياستها تجاه تايوان؟
7: طبعا مساء الخير، تحية لكم جميعا وشكرا على الاستضافة، وأسعد دائما بمخاطبة جمهوركم الكريم.
0: شكرا لك.
7: في الحقيقة أعتقد لأن هذه المرة قضية تايوان لم تثار من قبل الولايات المتحدة. في الاجتماعات السابقة كانت من يثير قضية تايوان هو الطرف الأمريكي لاستفزاز الصين، فهم لم يريدوا إثارة هذا الملف، ولكن كان المفاجئ أن تثير الصين ذاتها هذا الملف وأن تعتبره خط أحمر. فمن هذه الزاوية لم ترد الولايات المتحدة، لم يقوموا بالرد على الصين أو ينفوا أو يؤكدوا أي شيء، وتركوا الموضوع كي لا يكون هناك أي إساءة للمفاوضات بين الجانبين. وأعتقد أنه أرادوا التسويق للزيارة بأنها زيارة ناجحة، جرى هناك اتفاقيات اقتصادية، وهذه البروباغندا التي استمعنا لها. ولكن في الحقيقة أنا وجهة نظري أن الخلافات بين الجانبين خلافات جوهرية لا يمكن الاتفاق عليها بوقت محدد، هي تحتاج إلى مسار طويل. وأعتقد أن بكين تربط بموضوع ما يسمى سياسة خطوة بخطوة، بمعنى أن يكون هناك بعض التطور الاقتصادي مقابل تحقيق بعض الإنجازات في الملفات السياسية العالقة بين الجانبين.
0: دكتور، تكلمت على خلافات، ما هي عناوينها الكبرى حتى يعرفها مستمعينا؟ لما نتحدث على زوز عمالقة كما الولايات المتحدة والصين، ما هي دكتور العناوين الكبرى للاختلاف؟
7: هو لو غيرنا السؤال وقلنا على ماذا يتفقان، ربما لا نجد شيئا يتفقان عليه. فالقضية نعم بينهما قضايا سياسية وقضايا اقتصادية. نعم، وهناك ملفات أمنية، وأعتقد أن هذا الملف الأمني أيضا هو كان هام ولم يبحث، ولم نسمع شيئا حول موضوع التدخل للولايات المتحدة مع الدول المحيطة بالصين، وخاصة اليابان والهند وكوريا الجنوبية، والتحالفات التي تنسجها الولايات المتحدة في محيط الصين مثل أوكس وكواد وتزويد أستراليا بغواصات نووية. هذه كلها ملفات هامة بالنسبة للجانبين. فالعناوين يمكن أن نجملها بقضايا سياسية، قضايا اقتصادية، قضايا أمنية، وموضوع الذكاء الاصطناعي، وهذه الملفات الأخرى المتعلقة بهذا الملف.
0: هل نجح لقاء ترامب وشي جين بينغ في وضع إطار حقيقي لمنع الصدام العسكري في بحر الصين الجنوبي؟ الواقع ماذا يقول؟ إلى ماذا تتجه تايوان؟ مع العلم أن الصين في أكثر من مرة قامت بمناورات عسكرية، منها مناورات ورد فيها قدرتها على محاصرة تايوان بالكامل. إذن إلى أين نتجه في علاقة بالمنطقة؟
7: هل نجح اللقاء؟ أنا أعتقد من المبكر الحكم على هذا الموضوع، لأننا نحتاج إلى بعض الوقت لكي نحكم. اللقاء كان لقاء كرنفاليا حاول الجانبين إظهار أنه مهم ومفيد بالنسبة لهما، هو خطوة باتجاه التهدئة. ولكن كما قلت أنا أن الصراع، طبيعة الصراع بين الجانبين هو صراع بنيوي، صراع مركب، صراع معقد، وبالتالي لا يمكن الاستعجال والحكم على أن هذه الزيارة كانت ناجحة. وأنا أقول ربما مثلا الولايات المتحدة تحدثت مثلا عن صفقة البوينغ، طائرات البوينغ، أنهم عقدوا صفقة شراء 200 طائرة، لكن لو عدنا إلى التصريحات قبل هذا الاجتماع ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون أنه سوف يتم الاتفاق على شراء 500 طائرة، بمعنى ما تحقق هو 40% من ما كانت الولايات المتحدة تطمح إليه. ويمكن أن نسحب هذه النسبة على باقي الملفات من وجهة نظري، علما أن ملف البوينغ هو أسهل الملفات العالقة بين الجانبين.
0: بطبيعة الحال بما أنه فما انترست بالنسبة للصين، الصين هي يساعدها وقت اللي تتكلم على صفقة شراء طائرات البوينغ. أزمة إيران والطاقة، إلى أي مدى نجحت واشنطن في الضغط على الصين بعد أزمة مضيق هرمز على حد تقديرك؟
7: أعتقد فكرة الضغط غير واردة، ودائما هناك حساسية من الجانب الصيني حول حتى طلب الولايات المتحدة من الصين أن تضغط على إيران، وهي تقول أن الصين لا تضغط على أحد، هي ربما تقنع إيران إذا وجدت أن ذلك ممكنا. وبالتالي ملف إيران من الملفات التي روجت لها الولايات المتحدة باجتزاء، على طريقة لا تقرب الصلاة، لم تكمل جملة لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى. فهم يقولون أن الصين تتفق معهم على منع إغلاق مضيق هرمز، صحيح، ولكن بنفس الوقت الصين تقول من حق البواخر الإيرانية أن تمر من هذا المضيق، وبالتالي لابد أن لا يبقى الحصار. فهذه القضية هي قضية هامة. أيضا الملف النووي، هم يقولون إيران ضد الصين ضد امتلاك إيران للسلاح النووي، صحيح، ولكن الصين بنفس الوقت تؤكد على حق إيران في امتلاك الطاقة النووية السلمية. فإذا هناك اجتزاء لهذه القضايا، وأعتقد أن الموضوع يحتاج إلى بعض الوقت. وأعتقد أن اليوم تعيين السيد قاليباف من قبل الجانب الإيراني كمسؤول عن العلاقات بين الصين وإيران، أعتقد أنه موضوع له أبعاد كبيرة، وتعويل على أن الصين لم تغير موقفها تجاه إيران.
0: دكتور شهر الشير، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة سان ياتسن الصينية، سؤال حول تصادم العمالقة الآن، كيف للصين والولايات المتحدة أن يتعايشان في هذا العالم؟ وهذا تقال على لسان الرئيس الصيني، كيف للعمالقة الزوز أنه يلقاو مكان في العالم، مع العلم أنه كل واحد فيهم يهمه أنه يكون عنده نفوذ واسع جدا في العالم وفي مختلف أصقاع العالم، مع العلم أنه الصين تبدو هذا العملاق الصاعد، وقد تبدو الولايات المتحدة ذلك العملاق الذي يفقد شيئا من قوته رويدا رويدا. شو رأيك في ذلك؟
7: أعتقد أن الفكرة، المبدأ الأساسي، أنه لا يمكن التخيل المواجهة بين الجانبين من الناحية المنطقية والعقلية، وبالتالي لابد من لهما من الاتفاق. طبعا كانت دائما الاستراتيجية الأمريكية تقول أنه يجب احتواء الصين، يجب مواجهة الصين الآن أو فات الأوان، قبل سنوات. الآن أعتقد أنه فات الأوان، فات الأوان. اليوم الصين لاعب أساسي لا يمكن احتوائه، الصين أصبح لديها مصالح كبيرة في العالم كله. الفارق بين الجانبين أن الولايات المتحدة ترى أن الهيمنة والقوة والنظرية الواقعية أصلا في العلاقات الدولية أن هي من يعطيها المكانة، بينما الصين تعتقد أن المكانة هي انعكاس لدورها وثرواتها وما تقدمه للعالم، وبالتالي تأتي مكانتها من هذه الزاوية وليس العكس. هذا هو بينما يعني بين النظرية الواقعية وبين النظرية الاعتمادية في العلاقات الدولية التي تركز على فكرة التعاون بين جميع الدول لتحقيق الأهداف المشتركة لها.
0: هل نتجه إلى لقاء إلى زيارة رسمية للرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة في سبتمبر؟
7: حتى الآن لم تصرح الصين، وأنا أقول دائما هناك اختلاف في الروايات بين الجانبين، ولكن دعنا لا ننفي، لأنه أيضا هذه طبيعة ربما السياسة الصينية. مثلا زيارة الرئيس ترامب لم يتم الإعلان عنها إلا قبل يومين، وبالتالي أيضا زيارة الرئيس شي ربما لا يتم الإعلان عنها. الصين لا تلزم نفسها بشيء هي تترك الباب مواربا لكي يكون هناك دقة في هذه القضايا. أعتقد الأمور مرتبطة بكثير من الملفات، لأننا يجب أن نتذكر زيارة ترامب في 2017 وما تابعها من بروبوغندا مشابهة لما يجري الآن، ومن ثم وصل إلى هناك وبدأت الحرب التجارية مع الصين، فكل شيء ليس مستغرب من ترامب.
0: أوكي دكتور شيرشير، أختم بسؤال حول الواقع والعمق الصيني. بعض الأخبار الداخلية في الصين تقول أنه حقيقة نحن إزاء نوع من البروباغندا يأتي من النظام الصيني حول هذا العملاق الصيني، وأن الداخل الصيني الريفي يعيش أزمات قوية جدا، وأن الداخل الزراعي التقليدي يعيش أزمات اقتصادية قوية جدا تصل إلى حد تنقول ما نقولش الجوع لكن الفقر المدقع بالنسبة لبعض الفئات، هل هذا صحيح؟
7: شوف بواقعية وبمنطقية أقول لك أنه دائما يتم مقارنة الصين بالصين، يعني ما بمعنى أن يأتي أحد ويقول لك أن هناك تراجعا في نمو الاقتصاد الصيني ويقيسه مثلا بما قبل كوفيد، هذا من الناحية النظرية صحيح، ولكن أن تقيس هذا التراجع الصيني اليوم بتراجع باقي دول العالم أعتقد هذا هو المنطق الأساسي. فأنا أجد أن الاقتصاد الصيني مثلا هو أقل تراجعا قياسا بباقي اقتصاديات العالم، فكل اقتصاديات العالم تتراجع وتتأثر. أما بالنسبة للقضايا الأخرى فأعتقد النهضة التي تشهدها الصين العالم كله يتابعها ويعجب بها، والقضاء على الفقر أصبح شيئا من الماضي ضمن خطة وضعت انتهت في العام 2020، انتهى هذا الموضوع موضوع الفقر في الصين. اليوم 5 جامعات صينية أصبحت موازنة كل جامعة تتجاوز 5 مليار دولار، إذن أنت تتحدث عن دول جامعات فقط أصبحت موازنة كل جامعة تتجاوز دول، الأوراق البحثية البنية التحتية في الصين الحقيقة الشيء مدهش وكبير، ومن يسمع ليس كمن يرى كما نقول. فأعتقد هذه كلها حتى باعتراف الغرب وباقي الدول، من يأتي رأينا الوفد الأمريكي المرافق للرئيس ترامب كيف ينظرون بانبهار إلى القاعات وإلى الشوارع، وأعتقد هذا تابعتموه على وسائل الإعلام. فالنهضة في الصين في الحقيقة شيء عظيم، ودائما أنا أقول أهم جملة هي حقيقة أنك لا يمكن أن ترى الصين مرتين. كنت أسمع هذه الجملة ولم أفهمها، الآن أنت تغادر لمدة سنة وتعود إلى نفس الشارع وإلى نفس البناية تتغير. وتجد أنك لا تعرف من أين تدخل ومن أين تخرج، تغيرت الورود وتغير شكل البناء وتغير الشارع، أصبح هناك نفقا من تحت بيتك وقصص كبيرة، ففعلا لا يمكن أن ترى الصين مرتين.
0: شكرا لك دكتور شهر الشاهر، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة سان ياتسن الصينية مباشرة من بكين، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. راجعين شوية آخر محمد علي، المواعد يكون مع خليل وقت اللي نحكيه على طهران، نحكيه على طهران بطبيعة الحال ونحكيه على مضيق هرمز، لا اتفاق في الأفق، برشا كلام في علاقة بالمنطقة وبالحرب الإسرائيلية الأمريكية على طهران، مازال الموضوع مفتوح ومازال فيه بارشا ما يتقال خاصة بالنسبة للأشهر القادمة. شو باش نسمعو؟ تراه أعطيني تنقولك هذا مايكل جاكسون بطبيعة الحال، مايكل جاكسون لابيرين جيرل اللي مازال ما تمسيش تفرج في الفيلم كواكو فيلم البيوبيك في برشا ولا عليه برشا ما يتقال، فيه هات نقول أكثر منه ماركتينج من أنه سينما الحقيقة، اللي يحب يتفرج في دي بيوبيك سيريو فما برشا، لكن في كل الحالات الفيلم موجود تفرجوا فيه.

0: لابيرين جيرل، الموعد مع موزايك موند على موزايك اف ام.
1: موزايك العالم،
0: موزايك العالم. خليل يهزنا الى انعدام الاتفاق بين واشنطن وطهران، خيار الحرب قد يعود للواجهة. عنا توا يمكن الأسبوع الثالث لهنا في موزايك مون، ديما نسألوا نفس السؤال وكل مرة نسمعوا يا إما التيماتوم يا إما مقترح اتفاق، لكن في الآخر وقت اللي نسألوا على لغة القصف، بعض يقول ما زالت بعيدة لكن قد تكون موجودة في الأفق. بعد الرد الإيراني الرافض للمقترح، وهذا كان منتظر، الرافض للمقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، دخلت المفاوضات منعرج جديد عنوانه الأبرز هو التوجه نحو تصعيد جديد والتلويح باستئناف الحرب.
2: نهار 10 ماي الجاري قدمت إيران ردها إلى الوسيط الباكستاني على المقترح الأمريكي اللي اعتبرته طهران بمثابة صك استسلام، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق على التفكيك الكامل للبنية التحتية النووية الإيرانية وتجريدها من مخزونها عالي التخصيب ووقف تام وتجميد جميع أنشطة التخصيب داخل الأراضي الإيرانية على امتداد 20 عام في الجانب العسكري والإقليمي. المقترح كان يلزم إيران بالتخلي الكامل على حلفائها وجماعتها التابعة في المنطقة، مع فرض قيود صارمة على أعداد الصواريخ الباليستية الإيرانية ومداها، وحصر استخدام القدرات العسكرية الإيرانية في الدفاع الذاتي فقط، وفتح مضيق هرمز مقابل رفع مشروط للعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران. هذاك علاش رفضت طهران العرض الأمريكي وقدمت مقترح مضاد يتكون من 14 بند ركز بشكل أساسي على ربط الملف النووي بإنهاء التصعيد العسكري والاقتصادي الشامل، مع التمس بالسيادة على مضيق هرمز واسترداد أموالها وأصولها المجمدة.
3: بعد تهدئة تعود الولايات المتحدة إلى التلويح بالحرب ضد إيران مجددا، على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يستمر في مطالبة إيران بوقف برنامجها النووي تماما والتخلي عن أي مسار يؤدي لامتلاك سلاح نووي. وزير الحرب الأمريكي كان أعلى صوتا، فأشار إلى وجود ذخائر تكفي لضمان ما تريد واشنطن تحقيقه في إيران، مبديا استعداد الوزارة للتحرك إن لازم الأمر وحل الملف وفقا لشروط الرئيس ترامب. على الجهة المقابلة بدا أن الموقف الإيراني مستعد لكل الاحتمالات، حيث صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف عن مفاجآت تعدها إيران ضد أي اعتداء عليها، معتبرا أنه لا خيار أمام أمريكا سوى قبول مقترح إيران ذي النقاط 14. فهل تنجح الأطراف الإقليمية في الأخذ نحو التهدئة، أم يمضي الخيار المتصلب لدى طرفي الحرب في الدفع نحو الاشتباك مجددا؟
0: في المقابل عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفضه للرد الإيراني على المقترح المقدم، وعاد إلى لهجة التصعيد والتلويح باستئناف الحرب من جديد.
2: ومباشرة بعد عودته من الزيارة اللي أداها إلى الصين، عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التلويح باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران، وأكد عدم رضاه التام على المقترح الإيراني الأخير واعتبره غير مقبول، وأكد أن صبره تجاه طهران بدا ينفد وهدد باستئناف القصف بقوة وكثافة أعلى إذا لم تقبل بالشروط الأمريكية. وحتى جيش الاحتلال الإسرائيلي دخل في حالة التأهب إلى الدرجة القصوى بالتنسيق الكامل مع القيادة المركزية الأمريكية في إطار الاستعدادات لإمكانية تنفيذ ضربات مشتركة واغتيالات محتملة لشخصية بارزة في القيادة الإيرانية. نسمع مراسل قناة الجزيرة في واشنطن.
4: الإدارة الأمريكية حتى الآن هناك تباينات فيها بحسب ما تنقل CNN فيما يتعلق بالخطوة المقبلة مع إيران، مسار المفاوضات ومسار التصعيد العسكري. هناك من يحبذ المضي أكثر في العملية العسكرية، توجيه ضربات محددة ودقيقة في إيران. هذا النقاش هو داخل البنتاغون بحسب قناة CNN تنقلها عن مصادر طبعا. أما المتحدثة باسم البيت الأبيض فهي أيضا كانت قد صرحت لذات القناة وقالت إن الرئيس ترامب لديه كافة الخيارات، إلا أنه يعول بشكل أكبر على المسار الدبلوماسي، وبالتالي فيبدو أن الرأي الأخير هو للرئيس ترامب. الرئيس ترامب يقول إنه حتى الآن يريد أن يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران يحقق المطالب الأمريكية، وهو يشدد دائما في ما يتعلق بالمطالب الأمريكية، إضافة إلى فتح مضيق هرمز يشدد على أولوية الملف النووي في كل تصريحاته.
0: بطبيعة الحال تسمعوا الكلام حول مضيق هرمز تقريبا كل يوم في كل القنوات الإخبارية العالمية، في الأخبار الوطنية، في تحليلنا احنا وقت نحكيه، وفي موزايك مود ولا غيرها من الحصص اللي تهتم بالشأن العالمي. علاش احنا امام أزمة قد تطول، وكل شهر قاعد يجيب معاه هل التغيير قاعد يصير على مستوى تنقل المحروقات أساس، وبشوية بشوية هالأزمة هذه عندها تداعيات كبرى، فمش كون قاعد يغير في أسواق التجار، فمش كون كما أوروبا يأخذ الأزمة هذه مباشرة وبصفة مباشرة ويخلق له في عمق الداخلي مشاكل، كما مثلا في فرنسا وإلا في إيطاليا في علاقة بسعر المحروقات. وبطبيعة الحال يهمنا زاد أمرنا إحنا إذا كان الدوم الحكاية هذه، بطبيعة الحال ما ينجم يكون كان عندها تداعيات إذا كان طول المدة. هو الدكتور ميخائيل ماهر الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية مباشرة من مصر. مرحبا دكتور.
1: مرحبا بحضرتك وبالمستمعين الكرام.
0: شكرا لك دكتور على قبول الدعوة الهاتفية. إذن السؤال مرة أخرى، وسيادتك في أكثر من فرصة فسرت لنا هنا في موزايك فام أنه هذا المد والجزر ما بين المفاوضات وما بين التلويح للعودة والاستئناف الحرب من جديد، إذن الكفة ترجح لمن يا دكتور؟
1: أعتقد الآن أننا احنا على موعد عودة للحرب مرة أخرى نتيجة زيارة ترامب للصين، لأن دي كانت محور اتخاذ القرار بالنسبة لترامب. ده أنا بقول في تقديري الشخصي. لأن
0: كيف ذلك دكتور؟
1: هقول لحضرتك.
0: تفضل.
1: في سؤال كان بيتسأل دائما لكل الرؤساء الأمريكيين حين ما يزورون الصين، كيف ترى القضية تايوان وهل تقف مع تايوان حينما تحارب الصين؟ فكان رد كل الرؤساء الأمريكيين السابقين نعم بالقطع، سنقف مع تايوان في حربها. أما ترامب حينما سئل هذا السؤال أجاب إجابة غير دقيقة وغير واضحة. ما معناه؟ أنه حصل يعني في الغرف المغلقة اتفاق مقايضة. فأعتقد أن قد أخذ من بكين وعد بعدم الدعم، وخلينا بس نفرق في كلمة الدعم، لأن في دعم معلن ودعم غير معلن. فهي هتوقف الدعم المعلن، لكن الغير معلن ده شيء خفي، لكن المعلن ربما يقف، وده ربما يشجع ترامب على اتخاذ قرار العودة للحرب مرة أخرى.
0: إذن مش نحاول نفهم معاكم على السادة المستمعين، أنت قاعد تقولي دكتور هو نوع من اقتسام لرقعة العالم، فأنا أخذ هتنقول إشارة تنفيذ لما أريد في تايوان، ولك إشارة بأنك تعمل ما تريد مع طهران، لكن بطبيعة الحال مع المحافظة على نوع من الفترين، نوع من نوع من الواجهة فيها وجهة للجميع. هذا هو تقريبا دكتور؟
1: أعتقد كده، لأن خلينا نحلل المقابلة أو الزيارة.
0: تفضل.
1: الزيارة جرت على بعدين، البعد الأول ما تم الإعلان عنه، والبعد الثاني ما لم يتم الإعلان عنه، وهو الأهم. يعني أهم الملفات التي قد تم مناقشتها لم تعلن، وده بالمناسبة يثير انتباه، لأن طبيعة ترامب يعني حتى لو كان في غرف مغلقة يخرج بعدها على تروس سوشيال بيقول ما حدث، لكن عدم إعلانه وده يخالف طبيعته، فبالتالي نحن أمام حدث جلل. يعني ما تم في الغرف المغلقة أكيد خطير، لأن ترامب لم يتجه إلى تروس سوشيال، ده جزء الأقل. أما ما تم إعلانه فهو يعني إذا تم تجميعه جنب بعض، يعني زي لعبة المكعبات أو البازل، نستنتج أن الحرب قادمة باتفاق
0: لا محالة.
1: اتفاق ثنائي ما بين بكين وواشنطن، ده رقم واحد. رقم اثنين، التحدث عن قدوم بوتين بعد يعني أيام لبكين، فقد يكون أن قد ذهب أو ستختفي الدعم المعلن وسينتقل إلى الدعم الغير معلن، وبالتالي لن نستطيع التحدث فيه كثيرا.
0: لكن دكتور ماذا يعني رجوع الحرب؟ ماذا يعني على مستوى التبادلات التجارية العالمية؟ ماذا يعني بالنسبة للخليج؟ ماذا يعني؟ هل نتحدث عن حرب خاطفة؟ هل نتحدث على رينا أن إيران عصية في كل الحالات بموقعها الجغرافي بتوازناتها الداخلية؟ ولذا عما نتحدث بالضبط دكتور؟
1: طب هبدأ من الولايات المتحدة الأمريكية. أنا كنت دائما برا أو عندي رأي ثابت، وهو أن الحرب الأمريكية الإيرانية هي حرب استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة وتخضع لمقاييس المكسب والخسارة. أما الآن رؤيتي بعد هذه الزيارة أصبحت الحرب من حرب استراتيجية إلى حرب وجودية، لأن الآن أمريكا تنازع للحفاظ على دورها المهيمن على العالم الذي أعتقد أنه آخر معركة. يعني إحنا نشاهد الولايات المتحدة الأمريكية تحارب آخر حروبها للبقاء على الهيمنة، فبالتالي أصبحت إيران الآن نقطة إثبات الوجود الأمريكي من عدم، فبالتالي أعتقد أنها تحارب من أجل البقاء في الوضع المهيمن. ده جزء. الجزء الآخر، أما من ناحية الخليج، أعتقد أن الخليج أدرك المؤامرة الكبرى التي تجرى ما بين الدول الكبرى على منطقة الخليج، فالخليج الآن اتجه إلى إعادة ترتيب الملفات، وعلى رأسها الملف الأمني وملف التحالفات. فالآن نشهد تحالفات جديدة وإعادة ترتيب للملف الأمني في شكل صفقات تسليح غير أمريكية. أما عن العالم، فإحنا هنتكلم عن مشكلة، وهي مشكلة معقدة، لأن في وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية أن التضييق على إيران سيضر الصين، ولكن في الحقيقة لن يضر الصين. ليه؟ لأن كانت الصين تعتمد على إيران في كمصدر للطاقة، وده بالفعل حقيقي، لكن هي تسببت في رفع أسعار الطاقة ليس الموردة للصين ولكن على العالم كله، فبالتالي الصين ستنتج نفس المنتج بسعر أعلى وسيضطر العالم لشرائه لأنه ما فيش بديل أرخص. يعني الولايات المتحدة إن كانت تضيق على الصين ليس واحدة، هي تضيق على العالم كله، ولكن هي يعني في هذا التضييق ترى الصين، لكن النظرة أشمل.
0: أي ونحن كل البلدان التي هي في نوع من الطبيعية الطاقية، كيف سنعيش كل ذلك على حد تقديرك؟
1: أعتقد أن الفترة القادمة سيتم تحديد العراق الإيراني الأمريكي بعيدا عن أسواق الطاقة، لأن خلاص حصلت الأزمة. يعني احنا مش بنقول في أزمة تحصل، هي واقعة بالفعل، فسيتعامل العالم مع على حل هذه الأزمة مع تحييد الضربات المحتملة.
0: إذن دكتور نلخص وقل إذا كان كلامي صحيح ولا لا، ترامب يتجه إلى تحييد الصين ونوع من ما نقولش مناورة ولكن نوع من المقايضة، في نفس الوقت حرب نفوذ بالنسبة لواشنطن بما أنه الوضعية في طهران بالنسبة لها مهم جدا أنها تبسط نفوذها على المنطقة وعلى العالم، إذن هي نوع من الحرب الوجودية بالنسبة لها، وفي نفس الوقت العالم سيتجه رويدا رويدا إلى أنه يلقى حل مع الجميع باش ما يتأثرش بحرب طويلة الأمد. هذا هو
1: كلام حضرتك مظبوط، ولو أني هضيف إضافة صغيرة، هو أن العالم بالفعل سيتعامل على تحييد العراق الأمريكي الإيراني الإسرائيلي في معزل عن بقية القضايا، ولكن ترامب والولايات المتحدة الأمريكية أدركوا أنهم لم يستطيعوا احتواء الصين، لأن يعني المشاهدات أو يعني خلينا نقول أن جزء لغة الجسد أظهرت أكثر من ما تم إعلانه في الغرف المغلقة.
0: الزيارات الشخصية البودي لانجوج لدى دونالد ترامب كان خاص جدا في هذه الزيارة.
1: يعني أنا هقول لحضرتك حاجة، في أحد المشاهد أن ترامب أثناء قيام الرئيس الصيني لإلقاء كلمته فتح أجندة الرئيس الصيني واعتقد انه قفلها لانها مكتوبه باللغه الصينيه لم يستطع قراءتها. ولكن هذا المشهد يؤكد ان ترامب كان مرتبك.
0: اي كان مرتبكا جدا وفي علاقه زاد كذلك ببعض الزيارات الخاصه. مثلا بكين وظفت دبلوماسيه الحفاوه والبروتوكول مثل زياره معبد السماء مثلا، وشفنا كيفاش كانت الزياره بالنسبه لدونالد ترامب. كان فما رموز يجب تفكيكها خلال هذه الزياره في علاقه بلغه الجسد.
1: يعني في مشاهد كتيرة تم يعني ذكرها في كثير من الوسائل، لكن أنا مش أعيدها. لكن في النهاية احنا أمام مشهد يعيد تشكيل سياق السياسة الدولية القادمة لعشرات السنوات. يعني الآن الولايات المتحدة الأمريكية أدركت أن الصين أمر واقع في المصارعة أو المنافسة على الهيمنة على العالم. فبالتالي الصين حطت أو وضعت نفسها ك رقم في معادلة لا يمكن تجاهله.
0: بطبيعة الحال وبوتين سيزور الصين بعد أيام الآن، هذا يعني حراك كبير جدا في المنطقة وعلى مستوى الدبلوماسيات العالمية النافذة. الصين في سؤال أخير لو كان تسمح دكتور، المستقبل الآن بالنسبة للجميع، هل تغير على مستوى القيادة الأمريكية بعد الميدترم وإلا حتى في مع رئيس جديد قد يغير هذه التوازنات العالمية الجديدة الترامبية التي رأيناها خلال الأعوام الأخيرة؟ شنو رأيك؟
1: لا، ما أعتقدش أن التغير العالمي قادم وبشكل سيفرض نفسه على الإدارة الأمريكية أيا كان من الرئيس. يعني احنا نشهد إعادة تموضع للعالم كله، فبالتالي الصياغة الجديدة ستفرض نفسها على كل الأطراف حتى إذا تغيرت الإدارة الأمريكية.
0: شكرا لك دكتور، بارك الله فيك على قبول الدعوة الهاتفية. مرحبا، الموعد معكم مع محللين العالميين من مختلف بلدان العالم، معهم قاعدين نحاولوا نفهموا وقت اللي زاد كذلك نمشي إلى شخصيات وطنية في تونس ولا شخصيات خارج أرض الوطن. هما أساتذة ومحللين ويقرأوا الوضع العام، عندهم قدرة على التحليل. نقربوا للسادة المستمعين في موزايكا فم في تونس زاد كذلك نظرة هذا العالم لتغيرات ولمختلف القرارات وتطورات في العالم. هدنا أخو بوب مارلي and the Wailers. أخي غني على على على على معناها كي يجي بوب مارلي يتبدل النغمة لكم معاه، نتجه إلى غناء أنجاجي ملتزم. هو اللي غنى على الحرب، هو اللي فقدناه زادة في ساحة عالمية للأداء وفقدوا للريجي. يكفي نتصور تقريبا ونحاول نتصور شنو كان ينجم يكون الأداء بوب مارلي مع الموسيقى العصرية وكيفاش كان ينجم يطور في الريجي.

0: Réveil Monde.
1: Publicité.
2: Rolly, ma nalqaش promo على resto.
3: J'ai site Maxit. Autre là, l'application Maxit m'ta Orange. Ou في rubrique Win-Win, تلقى les promos الكل. من الاثنين للجمعة مع أوبو منو كريسبي شاباتا يولي بعشرة لف وتسعمية في عوض 16200 من الجس ماكسيت وكل شلقيت عندك أورانج.
4: نهارك يبدأ في أول ساعة موزيكا أخبار سريعة طقس وموعد تهمك
0: أول ساعة موزيكا فام نفام
4: نادية فورتي في أول ساعة من الاثنين للجمعة من الخمسة للستة متاع الصباح على موزيكا فام.
0: موزيكا فام الأولى في تونس.
5: القاصد بتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وأنترنته وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس بيه تتمتعوا ب5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب30 دينار كهو.
6: تنظم القاعدة إيفانتس سهرة استثنائية يحييها ولأول مرة في تونس الفنان اللبناني محمد فضل شاكر نهار السبت 16 ماي بنزل جولدن كارتاج تونس بمشاركة زاهر لايف باند رانا زاروق دي جي مارو وأنس غيزة ونهار لحد 17 ماي بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة

0: تذاكر سهرة نزل جولدن كارتاج تونس على موقع إيجا، وسهرة مسرح الأوبرا مدينة ثقافة تونس على موقع تذكرتي بوانتين. أنفو لاين 21 821 ألف. سهرات محمد فضل شاكر بمساهمة لوندور، لا غازيل، رونو، هاي ليفل ستارز، سيم موتورز، نيسان وموزايك اف ام.
1: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج وراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
2: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة الصحة تؤكد أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس هانتا إلى حدود اليوم، مشددة على دعمها لمنظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي والاستعداد والاستجابة، خاصة عبر نقاط الدخول والمصالح المتخصصة، بما يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطورات محتملة. ووزارة الصحة تشدد في بلاغها على أنها تتابع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئة الصحية الدولية المختصة تطورات الوضع الوبائي المرتبط بالفيروس الذي تم تسجيله مؤخرا لدى عدد من المسافرين على متن سفينة سياحية دولية كانت قد قامت برحلة في أمريكا الجنوبية ومنطقة القطب الجنوبي.

0: النسخ للأصل والتعريف بالإمضاء إلى جانب خدمة رخص البناء وتراخيص الربط بمختلف الشبكات العمومية. ويأتي اعتماد حصص الاستمرار في سياق دعم جاهزية البلديات وتحسين جودة الخدمة المستات خلال الفترة الصيفية التي تشهد عادة ارتفاعا في الإقبال على المرافق الإدارية خاصة من قبل أفراد الجالية التونسية بالخارج. عالميا، طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن سلسلة غارات على الجنوب اللبناني ومنطقة البقاع شرق لبنان، وذلك رغم تمديد وقف إطلاق النار بين الجانبين. السلطات وجنوب غرب ألمانيا تجلي اليوم بين 27 ألفا و 30 ألف شخص من منازلهم عقب العثور على قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية خلال أعمال بناء في الحي الشرقي من المدينة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمية. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد تواصل مع الياس في موزيك موند. إلى اللقاء ودمتم بخير.
1: الأولى في تونس. موزايك موند. كنا رحد من نصف النهار الماضي ساعتين. إلياس الغربي. موزايك موند.

0: ايت كامراد رشيد طه، ما عرفتش كان تتذكروا الطاقه نتاعو الانرجي نتاعو في 1 2 3 سولاي. رشيد طه الديسكوغرافي تسمع وفيها برشا ما تسمع، منها الاغنيه هذه ايكود كامراد. مرحبا، شكرا على الاستماع. هذه موزايك فام وانتم اخترتوا تسمعوا موزايك مولد من نص النهار الماضي ساعتين. شكرا للفريق الكل، محمد علي مقابلني في الاخراج، نضال في الاخراج الرقمي www.mosaikefm.net. الموعد مع خليل العماري شويه اخر وقت اللي نحكيو جوستومون على الجزائر وعلى فرنسا. رشيد طه اللي يمثل هالجسر هذا، من ممثلي هذا الجسر ما بين فرنسا والجزائر، بيناتهم تاريخ كبير لكن بيناتهم ازمات زاد كذلك. والان شويه اخر نحكيو على ازمه باريس والجزائر بين مساعي ماكرون لاحتواء الخلاف والفتور الجزائري. احنا ناويين نعملوا محطه زاد كذلك في قارتنا السمراء افريقيا، وقت اللي باش نحكيو شويه اخر على افريقيا المنهوبه قاره الثروات الضائعه. تناخذوا نديه يعيش الكاتبه العامه لمجلس الاعمال التونسي الافريقي شويه اخر معها، هي نحكيو على التعاون، نحكيو على الاوبورتونيتي، نحكيو على امكانيات افريقيا، وتنحكيو على التسول في العالم من حاجه انسانيه الى تجاره مربحه وعصابات منظمه. ملك الخالدي مره اخرى ناخذه معايا بالهاتف، المستشار الدولي المختص في قضايا مكافحه جرائم الاتجار بالبشر. ساعات حاجات نراوها يوميا قدامنا وما جيش البانا احنا اللي احنا اذا ظاهره عالميه، معناش كان في تونس الناس اللي يشدوا زلات ويقفوا في الباركينج وياخذوا فلوس بالسيف. شيء هذا موجود في العالم اجمع، وموجود بعصابات منظمه، وموجود بالتجار البشر، وموجود باستغلال للاطفال وللقصر ولعائلات، وراها برشا وجايع، وراها ترافيك كبير، وراها ترحيل، وراها مآسي انسانيه نحكيوا عليها شويه اخر. من هنا نهايه ساعتنا الثانيه ونهايه حصتنا. نمشيوا للفاصل محمد علي شويه اخر، نحكيوا الجزائر وفرنسا. موزايك موند
1: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79 100 ألف، وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي، خدمة تحكي لغتي.
2: كل أحد من نصف نهار الماضي ساعتين إلياس الغربي.
0: مرحبا، موزايك موند الملف نفتحوه الآن، ملف الجزائر وفرنسا.
2: موزايك العالم.
0: خليل مرحبا بك مرة أخرى في ساعتنا الثانية. تسعى فرنسا لإنهاء أزمة دبلوماسية استمرت لنحو عامين مع الجزائر عبر عديد الخطوات الحقيقة اللي قوم بها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، آخرها إعادة السفير الفرنسي إلى الجزائر بعد غياب دام حوالي عامين.
3: ويوم 8 مايو الجاري أعلن القصر الإليزي عن استئناف السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتي لمهامه بالتزامن مع زيارة رسمية أدتها وزيرة الجيوش الفرنسية للجزائر العاصمة. وفت الرئاسة الفرنسية في بيان رسمي بأن العودة تأتي تعبيرا عن رغبة الرئيس إيمانويل ماكرون في بناء حوار فعال والتعامل مع الملفات المشتركة بصراحة وبصيرة، هكذا كان التعبير. وبيان الرئاسة تحدث أيضا عن إقامة علاقات موثوقة وواعدة للمستقبل بما يخدم مصالح الشعبين الفرنسي والجزائري. الكلام هذا كما قلنا في بيان رسمي للرئاسة الفرنسية. الخطوة هذه تجي في سياق كامل يسعى من خلاله ماكرون لتجاوز الأزمة مع الجزائر عبر إرسال 4 وزراء إلى الجزائر منذ بداية الأزمة، إلى جانب تصريحاته الأخيرة اللي تحدث فيها عن كونه من واجبه الدفاع عن مصالح فرنسا بإقامة علاقات سليمة وبناء مع الجزائر. نسمع تقرير لقناة الغد.
4: بين قصر الإليزي وقصر المرادية تتغير نبرة الخطاب وتتبدل الأولويات، فبعد فترات من الجمود الدبلوماسي تفرض البراغماتية نفسها اليوم كلاعب أساسي في صياغة العلاقات الجزائرية الفرنسية. وتحت قبة البرلمان الفرنسي لم تتردد الوزيرة المنتدبة لدى وزيرة الجيوش في صد هجمات اليمين المتطرف، وصفة تقاربها مع الجزائر بالخطوة الإيجابية التي تخدم المصالح الاستراتيجية لفرنسا.
5: التقيت السلطات العليا الجزائرية، رئيس الجمهورية ورئيس أركان الجيش. لقد أعدنا تفعيل التنسيق الأمني المهم في هذه الفترة من التوترات التي نشهدها في البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وأيضا في الساحل الإفريقي.
4: ورغم إبداء الرئيس إيمانويل ماكرون من نيروبي تطلعه لاستئناف العلاقات مع الجزائر، يرى مراقبون أن عودة الدفء لم تمر عبر بوابة العاطفة التاريخية، بل فرضتها ملفات أمنية واستراتيجية شائكة. فماكرون الذي واجه اتهامات بفتح الباب لليمين المتطرف لمهاجمة الجزائر، قد لا يجد اليوم سوى تقارب سطحي وسط توقعات بإرجاء الحسم في الملفات السيادية الكبرى إلى ما بعد انتخابات الإليزي عام 2027.
0: خليل، الآن وفق عديد المحللين فإن محاولات ماكرون والرئاسة الفرنسية لتجاوز الأزمة مع الجزائر لم تقابل بخطوات مماثلة من الطرف الجزائري. صحيح غالب اش يقول المحللين؟
3: ومنذ أعلن باريس في 30 جويلية 2024 اعتراف الحكومة الفرنسية بالطرح المغربي بشأن تسوية النزاع في الصحراء الغربية، دخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة تعمقت على إثرها الأزمة ودهورة العلاقات بشكل غير مسبوق من خلال سحب السفراء وتبادل طرد الدبلوماسيين. الأزمة خذت طيلة العامين اللي تعدوا، منحة تصعيدي شملت ملف الهجرة وطرح فرنسا مراجعة اتفاقية 1968 الخاصة بالتنقل والهجرة مع الجزائر وقضايا القضاء والإعلام بسبب الأحكام الصادرة في الجزائر ضد شخصيات يحملوا جنسية مزدوجة بين زوز بلدان. والأكيد يبقى الملف الأبرز وجوهر الخلاف بين زوز بلدان هو ملف الحقبة الاستعمارية أو ملف الذاكرة كما يسمى، ومطالبة الجزائر مطالبتها لفرنسا بالاعتراف رسميا بجرائم الاستعمار والاعتذار الصريح عنها. وتم تجسيد هذا عبر إقرار البرلمان الجزائري مشروع قانون تاريخي يجرم الاستعمار الفرنسي للجزائر ويصنفه كجريمة دولة، ما ترفض فرنسا، مما جعل الجزائر لا تقوم بأي خطوة نحو حلحلة الأزمة على الأقل خلال فترة حكم إيمانويل ماكرون التي ستنتهي سنة 2027. نسمع تصريح الصحفي الجزائري رياض هويلي.
6: في عهد ماكرون لاحظنا وزير داخليته، بل سجلنا أن وزير داخليته يتهجم صباحا مساء على الجزائر، سجلنا صعود خطاب الكراهية تجاه الجزائر أيضا. للأسف أعتقد أن ماكرون لم يقدم الكثير، وتصريحه الأخير يأتي في نهاية عهدته وهو لا يقدم ولا يؤخر شيء للعلاقات الجزائرية الفرنسية.
0: العلاقات الجزائرية الفرنسية اللي يلزمها ديما برشا تحليل، ويلزمها زادة كذلك تحليل العمق التاريخي لهذا الكل. معايا الصحفي والزميل الجزائري عثمان لحياني. عثمان لحياني، عسلامة، مرحبا بك.
7: عسلامة، تحياتي ليك وخليل كل الزملاء في الإذاعة الكريمة وكل المستمعين الأفاضل.
0: مرحبا بك عثمان لحياني. سؤال أول، كيف للجزائر ولفرنسا أن يتحدثا نفس اللغة؟ هل هذا ممكن بالنسبة لهم وإلا لا؟ هل هذا ممكن في يوم من الأيام أن السيادة الجزائرية والاعتراف بحقها في الذاكرة يكون موجود على الطاولة، وفي نفس الوقت هناك علاقة ندية مع فرنسا في معاملات تجارية مفتوحة، في علاقة صداقة، في علاقة مودة؟ هل هذا ممكن بين الجزائر وفرنسا، نعم أم لا على حد تقديرك؟
7: هو في الحقيقة أنت طرحت السؤال في الشق الأول وأجبت في الشق الثاني، وبالتالي نقدر نعتمد كلامك في الشق الثاني المرتبط بوجود ندية، بوجود احترام السيادة، وجود احتراف فرنسي بجرائم الاستعمار، والقبول بالتعامل مع الجزائر وفق ندية سياسية.
0: إذا المشروط ببعض
7: هذا اللي يقدر يوصل مباشرة إلى علاقات متوازنة بين البلدين.
0: إذا هو مشروط ببعض مهم. أنت قاعد تقول لي لن نجد لغة مشتركة إلا إذا كانت فهمنا على الأساسيات. هات نرجعوا لهم هالأساسيات. ملف الذاكرة عثمان اللحياني ملف حساس جدا، هو الملف اللي يخلينا يمكن أمام أكبر انكومبريونسون، أكبر عدم مفاهمة ما بين فرنسا وما بين الجزائر. ما هي نقاط الخلاف الرئيسية على حد تقديرك حينما نتحدث عن ملف الذاكرة المتعلق بحرب الجزائر بين البلدين؟
7: هناك اولا هناك مشكله اساسيه ترتبط بالمدرسه التاريخيه، بمعنى المدرسه التاريخيه الفرنسيه قائمه في فهمها للثوره الجزائريه وللاستعمار وكافه المراحل والمحطات الدمويه والمأساويه التي شهدتها تلك الفتره، قائم على فهم ينطلق من فهم غير ايجابي بالنسبه للجزائر. يعني الجانب الفرنسي المدرسه التاريخيه تعتبر بانها كانت في مهمه نقل الحضاره الى شعوب ما وراء البحار، وانها قدمت إسهامات حضارية لهذه الشعوب، وأنها ساعدت في تمدين الشعوب، وتنطلق من هذه الزاوية لمحاولة قراءة التاريخ، وتقبل ببعض بتجزئة المحطات التاريخية، وتتحدث عن أحداث وليس عن، حتى في التوصيف هنا نختلف بين أحداث بين مجازر. المدرسة التاريخية الجزائرية تنطلق من منطلق مختلف، بأننا تعرضنا إلى استعمار همجي احتلالي استيطاني أدى إلى جرائم بشعة، ليست فقط الجرائم اللي والمجازر اللي نفهموها بالمعنى المادي، يعني قتل ومثل مجازر 8 مايو، هناك جرائم اخرى اخي الياس الناس لازم تعرفها، جرائم اخرى اللي هي ممتده في الزمن، تعرف الان لحد الان التفجيرات النوويه التي تم احداثها في الصحراء الجزائريه ما زالت اثارها قائمه لحد الان، ولحد اللحظه ما زال فيه مواليد
0: والاباده في بعض القرى،
7: في امراض سرطانيه، عندنا مشكله الالقاب، عندنا مشكله الاغتصابات. انت تعرف الشهادة الأخيرة نتاع المناضلة والمجاهدة الجزائرية الوزائي الأحرز، وأنا أدعوك لقراءه شهادتها، كيف كان يتم الاعتداء عليها جنسيا لمدة شهرين كل يوم. ففي جرائم كثيرة حتى ذات بعد معنوي، تفكيك النسيج المجتمعي. تعرف الآن آلاف الجزائريين نفيوا إلى، تم اقتناع جذورهم ونفيوا إلى كاليدونيا وغويانا، يعني ولحد الآن يعني جذورهم أصبحت مقطوعة مع الجانب الجزائري. في جرائم مستمرة، ولذلك نحن نطالب بالاعتراف أولا، أن تعترف فرنسا بجرائمها في الجزائر، ثم تحت تقدم اعتذار، ثم نأتي إلى الحديث. الفرنسيين يتحدثون لغة مختلفة في هذا الموضوع، يعتبرون بأن هناك اعتراف مجزأ على على على يعني جرائم محددة، اغتيال الطبيب المحامي علي بومنجل، اغتيال العربي بن مهيدي، اغتيال موريس أودا. حتى في البيان الأخير الذي أصدره الرئيس ماكرون بخصوص جرائم 8 يمي يسميها أحداث، وكأنه يتحدث عن شغب بين جمهور الترجي والإفريقي، أو يتحدث عن أحداث في مكان معين. هذه مجازر مات فيها 45 ألف شهيد في يوم واحد، والصحافة الأمريكية، التقارير الأمريكية التي نشرت في تلك الفترة تتحدث عن 72 ألف شهيد. كيف تسميها أحداث؟ إذن التوصيف مختلف. نحن نتحدث عن ذاكرة ثوري ومناضل ومجاهد، هم يتحدثون عن ذاكرة مقاتل، هم يسمون أحداث الثورة الجزائرية بأحداث ثورة، أحداث حرب أحداث الجزائر، احنا نسميها ثورة. اللغة مختلفة، التوصيف مختلف، المنطلق مختلف، وبالتالي كي نصل إلى مرحلة تفاهم على هذا المستوى، يجب أن يعني يعترف الفرنسيون بجرائمهم ليس في الجزائر فقط، المسألة يجب أن تطرح أيضا بالنسبة للشعب التونسي، بالنسبة للشعب المغربي، بالنسبة للشعوب كلها اللي تعرضت للاستعمار الفرنسي. لكن الفرنسيين لحد الآن يريدون أن يطرحوا اعترافا مجزئا واعتراف بالحد الأدنى عن هذه الجرائم.
0: هذا يحيننا إلى قيمة القيمة الاعتبارية للكلمات والمفردات، لكن ما بعد المفردات والكلمات فما الأرشيف، على خاطر الأرشيف قد يحيلنا إلى وقائع تاريخية لا يمكن طمسها. ولذا نخرج من فكرة الكلمات الاعتبارية اللي قد لا تحيل إلى نفس المعنى عند الطرفين إلى الحقيقة التاريخية. إذن ما مدى أهمية قضية استرجاع الأرشيف الوطني والممتلكات التاريخية من فرنسا في علاقة الجزائر عثمان؟
7: هذا مطلب اساسي ورئيسي في بالنسبه للجانب الجزائري في علاقه بملف الذاكره، واسترجاع الارشيف سواء الارشيف المكتوب او المنقول، او الارشيف المتعلق باشياء يعني ماديه موجوده الان في فرنسا. الارشيف يهمنا في الذاكره الجزائريه، يهمنا في تعريفنا الهوياتي والثقافي بالنسبه للجزائر، فيه تعرف باللي داخل ضمن هذا الارشيف والمقتنيات في حتى الجماجم الشهداء اللي مازالت تصور لحد الآن جمال الشهداء ما زالت موجودة في متحف باريس، متحف الإنسان بباريس، وأنا شخصيا وقفت يعني دخلت وشمي حالنا بالوصول إلى هذا الجمال اللي شفناه موجودين في كراتين. يعني بربك أخي الياس، دولة تدعي الحضارة والتمدن ما زالت تحتفظ بعد أكثر من قرن تحتفظ بجماجم، يعني الجماجم في حتى وكان عدوك وخصمك ومش عارف، الجماجم ما كانها تدفن بغض النظر عن الخصومة، الخصومة ماذا تفعل الجماجم في متحف؟ يعني والجزائريين يعتبرون بأن استرجاع كل هذه الأشياء ضرورة مهمة ويجب التفاهم، يجب الفرنسيين يقترحون في هذه النقطة خلياس، يقترحون حل تقني، يطلبون أننا يسلمونا نسخة من الأرشيف، نسخة ورقمنا، بينما الأرشيف الأصلي يبقى عندهم، بمعنى قال تحتاجوا وثائق أو شيء نعطوكم نسخة ولكن الأصلي
8: يبقى لكن عندنا. لكن عثمان سمحني بشيء في السادة المستمعين، بماذا يتذرعون لذلك؟ علاش يحب يعطي كوبي نوميريك وما يحبش يعطي الأرشيف الأصلي؟
7: هم يطرحوا، هم يطرحوا مشكلة قانونية، يطرحوا مشكلة قانونية، يقول لك بأن القانون الفرنسي المصادق عليه 1851 أعتقد إذا مش متأكد بالسنة، فيه قانون يعتبر بأن هذه المقتنيات والأشياء حتى بما فيها الجماجم، وهذا ما شرحه يعني تلقي الشروح عنه في باريس،
8: هي ملك لفرنسا،
7: ملك للأمة، يعتبرها ملك للأمة الفرنسية، بمعنى لا يستطيع رئيس جمهورية أو حكومة فرنسية أو وزير لا يستطيع أن يتنازل عنها إلى لصالح أي طرف آخر. الآن يجب إصدار قانون من قبل البرلمان الفرنسي يسمح ويحدد ما هي الأشياء التي يتم إخراجها من هذا من ملك الأمة لكي يعاد تسليمها. والآن القانون بدأ مناقشته في فرنسا، لكنه أيضا لا يشمل كل شيء، يشمل بعض الأشياء مثل الجماجم، مثل بعض المقتنيات المادية، لكن الجزائريين يطالبون بكل عشيق.
8: عثمان الأحياني، من جانب آخر اليوم في علاقة بالاقتصاد والطاقة هناك نوع من اللومبيلي، فما انتعاش، كيف أعادت أزمة الطاقة العالمية صياغة الأهمية الاستراتيجية للغاز الجزائري بالنسبة لفرنسا وأوروبا وأرقام قوية الآن في المبادلات التجارية في علاقة بالغاز؟ هل هذا مدخل لي انتعاش زعمة في العلاقات، وإلا نبقاو في منطق التبادل الاقتصادي ولا غير؟
7: لا، صعب جدا أخي الياس، صعب جدا أنه الاقتصاد بالمعنى البراغماتي يقدر يكون مدخل لتسوية الأزمة السياسية، يعني بمعنى يجب تسوية الأزمة السياسية ثم المرور منها من هذه التسوية إلى المسائل الاقتصادية. لحد الآن الشركات الفرنسية مش قادرة تسترجع حصتها من السوق الجزائرية، التعاون التجاري بين البلدين مازال في أدنى مستوياته، يعني والفرنسيين يخسروا تقريبا منذ بداية الأزمة 2024 ما يقارب 4.5 مليار دولار من يعني حصتهم في السوق الجزائرية. الشركات الفرنسية أغلبها ما عادش تقدر تشارك في بعض الصفقات بما فيها صفقة توريد القمح إلى الجزائر، لأنه تم استثناء القمح الفرنسي، لأنه هذا مربوط بهذا، بمعنى الجانب الاقتصادي مربوط بالأساس بالجانب السياسي خاصة بالنسبة للحكومة الجزائرية. رغم أن هناك محاولة من قبل المداف اللي هو مثل ما عندكم أنتم جامع الأعراف،
8: لوتيكا بالنسبة لنا،
7: لوتيكا فوالا، فجاءوا للجزائر حاولوا يطرحوا هذه المقاربة، مقاربة أننا نعملوا نشجعوا من الجانب الاقتصادي لعودة الشركات. جات سيغولين رويال اللي هي مرشحة السابقة للانتخابات الفرنسية وقالت بأن الشركة الفرنسية قاعدة تخسر في السوق الجزائرية المهمة. الغاز الجزائري حتى جدا بالنسبة للاحتياجات الفرنسية، وبالتالي مانيش شخصيا من خلال ما أقرأ وما أفهم ما نعتبرش أنه الجانب الاقتصادي يقدر يكون مدخل لحل الأزمة السياسية قبل أن تتم تسوية كل القضايا السياسية، لأنه طبيعة الأزمة ومصدر الأزمة ومنطلق الأزمة كان سياسي أكثر منه كان اقتصادي.
8: بالنسبة للتنقل الجالية، وبالنسبة زادة كذلك لموضوع العلاقات الثنائية فيما يخص الفيزا، لماذا تظل مسألة منح التأشيرات الفيزا من طرف فرنسا ملفا شائكا ومصدرا مستمر للتوتر عثمان؟
7: هو ببساطة أخياس، لأن الفرنسيين أو الجانب الفرنسي ما عندوش كثير أوراق ضغط على الجزائر، فاعتبر بأن مسألة الفيزا وتنقل الأفراد وتنقل الجالية الجزائرية حركة تنقل الأفراد، أنت تعرف أنه من أكبر الجاليات الجزائرية الموجودة في العالم هي في فرنسا تقريبا 6 ملايين، وبالتالي هذا كلهم يتنقلوا عندهم عائلاتهم تتنقل عندهم، فالفرنسيين يعتبروا بأنه الفيزا والتأشيرة سواء بالنسبة للأفراد والدبلوماسيين ورقة ضغط، وتم استخدامها كورقة ضغط. تذكر أنه رئيس الفرنسي ماكرون تكلم بصريح العبارة بأنه سيتم تقليص نسبة حصة الجزائريين إلى 50% من الحصة المعتمدة، وأنه يتم إلغاء التطبيق أيضا على الشخصيات وأبناء الشخصيات اللي كانوا يحصلوا على الفيزا بطريقة سهلة، تم إلغاء أيضا العمل بالتأشيرة الدبلوماسية، يعني إلغاء التأشيرات الدبلوماسية اللي كان على عمود به منذ 2013 تم إلغاء العمل به، لأن الفرنسيين يعتبروا بأنه هذه ورقة ضغط بالنسبة للجانب الجزائري. الجزائريين يحاولوا يلقوا بدائل بالنسبة للفيزا شنغن عن طريق الجانب الإسباني والإيطالي، نسبيا نجحوا لكن المشكلة ما زالت قائمة لحد الآن.
8: عثمان، سؤال أخير، مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية. في أكثر من مرة أنا سألتك على الموضوع هذا، وقد يكون هناك انطباع أنه العلاقات تراوح مكانها، معناها الجزائر وفرنسا العلاقة التاريخية بيناتهم علاقة عضوية، هل كيف ترى مستقبل العلاقات الجزائرية الفرنسية؟
7: هو سمى خويا الياس هو سمى حتمية، يعني سمى حتمية بحكم طبيعة العلاقات مثل ما قلت، بحكم العدد الكبير من الجالية الجزائرية الموجودة في فرنسا واللي تحتاج إلى أن تتنقل بين البلدين، بحكم مجموعة من المصالح الكبيرة سمى حتمية لإيجاد حلول مناسبة. لكن في المقابل أنا نقدر نقول لك ببساطة من باب التحليل السياسي أنه ما نقدرش نتكلموا عن علاقة طبيعية بين الجزائر وفرنسا إلا بعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة المقررة 2027، بمعنى في ظل وجود الرئيس ماكرون وحكومته الحالية والتيار اليميني المتغلب على السياسات الفرنسية لا يمكن الحديث عن تسوية الأزمة، نتحدث عن العلاقات بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، بمعنى بعد رحيل ماكرون ومجيء شخصية أخرى. الأيام الأخيرة تلاحظ أنت في محاولة فرنسية لتحقيق انفراجها في تقريبا أربع، إذا حسبنا من نوفمبر الماضي تقريبا عندنا 5 وزراء فرنسيين جاوا للجزائر، عندنا الأمين العام لوزارة الخارجية، عندنا وزير الداخلية، وزير الخارجية، وعندنا وزير الدفاع، وغدا سيأتي وزير العدل الفرنسي درمانان سيأتي إلى الجزائر، بمعنى يصبح عندنا 5 مسؤولين فرنسيين. في المقابل لاحظ أخي الياس ولا مسؤول جزائري تنقل إلى باريس في المقابل، وهذا مش يعطينا هذا، ولما نزيد نشوف مؤشر آخر بعض عناوين الصحف المقربة من السلطة الجزائرية
8: فرنسا تغازل الجزائر،
7: نعم العناوين الفرنسية العناوين الصحف الجزائرية المقربة من السلطة واللي نقدر نعتبرها مؤشر قياس أو نفهم منها إلى أين يتجه المزاج الحل الرسمي في الجزائر بعد الرسالة نتاع البيان تاع ماكرو، وبعد إرساله لوزارة الدفاع، وبعد إرساله الوزيرة إلى المشاركة في هي مجازة في اليمن، شفنا الصحف المقربة من السلطة تتكلم على التجمعات، تتكلم أن فات الوقت وأنه نستنى بعد 2027 وأنه هذا استدراك متأخر جدا، وأنه الشيء الوحيد اللي تحسن ربما هو العلاقات التعاون التنسيق الأمني والقضائي، تعرف التنسيق الأمني والقضائي هو حيني حتى لو كانت العلاقات مقطوعة مفروض لازم يبقى، لأنه ممكن عندك في يعني تعرف عندك أنت مثلا سيارة ركبة في باخرة أو جاية الجزائر أو جاية في اتجاه معاكس فيها مخدرات فيها كذا، فأنت مضطر تنسق مع الجانب الفرنسي، فهذا التنسيق على المستوى من التنسيق في علاقة بالإرهاب تحركات مش المتشددين وغيره، هذا يقعد ضروري للتنسيق بالبلدين، ما عدا هذا الإطار الضروري والملزم ما فيش يعني تغيير في نسق العلاقات، ولا أعتقد أن العلاقات ستجد انفراجة بالمعنى الكبير. هناك رغبة فرنسية وليس هناك انفراجة، لأن يعني الانفراجة تتم بين الطرفين، لحد الآن هناك رغبة فرنسية وطرف فرنسي، لكن الجانب الجزائري ما زال متوقف في في في أو مصمم موقفه على أساس انتظار ما بعد 2027.
8: شكرا جزيلا عثمان اللحياني مباشرة من الجزائر الجيد بياسر، الحقيقة مدينة جميلة جدا، ننصحكم نهار إذا كان وقتكم أنه تمشيوا على خاطر الحقيقة جميلة جدا جدا. أعطينا يوسندور بعد الفاصل، يوسندور ناناتشاري 7 seconds، شوية آخر محطة في إفريقيا، يلا
2: Mosaic Monde.
9: Publicité. Papa, il est comment le voyage en bateau?
10: Il voyage avec GMV, منه سفر ومنه رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخين وبالواي فاي مكونكتين.
11: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
2: كل أحد من نصف النهار لما ساعتين إلياس الغربي موزايك موند.

0: نيلي تشيري على موزيكا فام مع يوسندور. ملا هتنقول حرارة ملا في أصوات الزوز وتناغم ما بين يوسندور وما بين نيلي تشيري على موزيكا فام 7 سكندز. إفريقيا المنهوبة قارة الثروات الضائعة وشعوب تحت خط الفقر، رغم ما تختزن إفريقيا من ثروات هائلة تشمل الذهب والنفط والغاز واليورانيوم والمعادن النادرة، ما تزال القارة السمراء إلى اليوم تعاني الفقر والصراعات والحروب في مفارقة تطرح الكثير من الأسئلة الحقيقة حول مصير ثرواتها ومن يستفيد منها فعلا. إفريقيا اللي تملك نحو 30% من الثروات المعدنية في العالم وتعد خزان استراتيجي للطاقات والمعادن التي يحتاجها الاقتصاد العالمي، بقات لعقود طويلة محل أطماع القوى الكبرى منذ الحقبة الاستعمارية الأوروبية وصولا إلى التنافس الدولي الحالي الآن ما بين الولايات المتحدة والصين وروسيا وتركيا ودول أوروبية على رأسها فرنسا. تصريح الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الأخير حول نهاية مجال النفوذ الفرنسي في إفريقيا أعاد هذا الملف إلى الواجهة وفتح من جديد النقاش حول علاقة القارة بثرواتها وبالقوى اللي تنافست ولا تزال تتنافس على النفوذ فيها. روبورتاج خليل العماري.
1: القارة التي تختزن الذهب والنفط واليورانيوم والماس والكوبلات ما تزال إلى اليوم تصنف بين أفقر مناطق العالم.
2: L'Afrique n'est pas seulement riche culturellement, elle abrite un véritable trésor, celui des ressources les plus précieuses au monde. De l'or au diamant, en passant par le pétrole et le cobalt, certains pays regorgent de ressources souterraines.
1: إفريقيا القارة التي تملك ثروات هائلة تحت الأرض، لكن فوق الأرض تعيش ملايين الشعوب بالفقر والحروب والمجاعة والنزوح، ومن جديد عادت إفريقيا إلى قلب الصراع الدولي. فمن خلال القمة الفرنسية الإفريقية في نيروبي أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن حقبة مجال النفوذ الفرنسي في إفريقيا الفرنكفونية قد انتهت. تصريح أعاد فتح ملف قديم، ملف النفوذ والثروات والسباق الدولي على القارة السمراء. إفريقيا ليست قارة فقيرة، بل ربما واحدة من أغنى قارات العالم. تملك نحو 30% من الثروات المعدنية في العالم، وتضم حوالي 40% من احتياطي الذهب العالمي، كما تحتوي على أكثر من 90% من احتياطي البلاتين والكروم. وفي الكونغو الديمقراطية وحدها يوجد أكثر من 70% من احتياطي الكوبلات عالمي، ذلك المعدن الذي أصبح أساسيا في صناعة البطاريات والسيارات الكهربائية والهواتف الذكية. أما نيجيريا وأنغولا وليبيا والجزائر فتعد من كبار منتجي النفط والغاز في القارة، ورغم هذه الثروات الضخمة فإن أكثر من 430 مليون إفريقي يعيشون تحت خط الفقر، وفي دول عديدة ما تزال المجاعات ونقص الغذاء وانعدام الخدمات الأساسية جزءا من الحياة اليومية. مفارقة صادمة، قارة غنية جدا لكن شعوبها فقيرة، والقصة ليست جديدة. فمنذ القرن 19 تقاسمت القوى الاستعمارية الأوروبية إفريقيا في مؤتمر برلين سنة 1884، فرنسا بريطانيا وبلجيكيا والبرتغال وغيرها من القوى الاستعمارية سيطرت على الأراضي الإفريقية ونهبت الثروات الطبيعية واستغلت اليد العاملة ورسمت حدودا زرع النزاعات إلى اليوم. في الكونغو مثلا تسببت حقبة الاستعمار البلجيكي في مقتل الملايين الأفارقة خلال استغلال المطاط والمعادن، لكن حتى بعد الاستقلال لم تتوقف الهيمنة. ففرنسا حافظت لسنوات طويلة على نفوذ واسع في مستعمراتها السابقة عبر القواعد العسكرية والشركات الكبرى والتحكم الاقتصادي والنقدي، كما واصلت شركات غربية كبرى السيطرة على استخراج النفط واليورانيوم الذهب والمعادن النادرة. واليوم لم تعد فرنسا وحدها في المشهد، الولايات المتحدة تسعى إلى تعزيز وجودها العسكري والاقتصادي في إفريقيا، والصين تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى أكبر شريك تجاري للقارة، تبني الطرقات والموانئ والسكك الحديدية. لكن منتقدين يتحدثون أيضا عن دبلوماسية الديون وعن نفوذ يتوسع بسرعة. روسيا بدورها عادت بقوة إلى إفريقيا عبر التعاون العسكري العسكري وصفقات السلاح. أما تركيا فوسعت حضورها الاقتصادي والدبلوماسي بشكل لافت. الجميع يريد موطئ قدم في إفريقيا، لأن إفريقيا ليست فقط قارة الثروات بل أيضا قارة المستقبل. عدد سكانها تجاوز 1.4 مليار نسمة، ويتوقع أن تضم ربع سكان العالم بحلول سنة 2050. قارة شابة وسوق ضخمة وخزان هائل للمواد الأولية والطاقة. لكن وسط هذا التنافس الدولي الكبير يبقى السؤال الأهم: متى تستفيد الشعوب الإفريقية فعلا من ثرواتها؟ ومتى تتحول إفريقيا من قارة تنهب ثرواتها إلى قارة تصنع ثروتها بنفسها؟
3: Nous avons connu le travail harassant exigé en échange des salaires de misère. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres.
4: Mesdames, messieurs, mes chers compatriotes, mes frères de lutte, mes frères de race, voilà ce que j'ai voulu vous dire. Vive l'indépendance de l'unité africaine.
0: به إفريقيا أمام هذه كل هذه التحديات. شكرا خليل على الروبورتاج. معايا بالهاتف نادية يعيش، الكاتبة العامة لمجلس الأعمال التونسي الإفريقي. موزايك موند على موزايك ثاب، معاكم نقراو الأحداث العالمية الجهوية القارية. مدام نادية مرحبا، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. مرحبا
5: عسلامة الياس، ومرحبا بكل مستمعين موزايك ثاب.
0: مستقبل مدام، كيف لنا أن نرى مستقبل القارة الإفريقية؟ قد يتساءل البعض علاش الاستثمار ماهوش أنتر أفريقيا، معلاش إفريقيا في حاجة إلى قوى عظمى أخرى، في وقت أنه التبادل التجاري قد يكون إفريقي ويكون ناجع. نعرف أنه تونس تقوم دور كبير مثلا في علاقة بالهوب أفريقيا، وأنه التبادل نحاول أن نطوره إلى أقصى ما يمكن، لكن أمامنا عوائق كبيرة. ولذا السؤال هو كيفاش المستقبل مدام؟
5: احنا ديما نكونوا متفائلين الياس، ونقولوا ان شاء الله المستقبل يكون ايجابي، حتى بوجود القوى العظمى الكل في القارة الافريقية. هذا باش يأكد مرة اخرى اهمية القارة، وباش يأكد زادة اللي القارة هي مليانة بالثروات الطبيعية. كما قلنا في الروبورتاج، يعني ابري 40% من احتياطي الذهب في العالم هو موجود في افريقيا. افريقيا عندنا 60% من الاراضي الزراعية اللي اليوم التو ما تم استعمالها، وهي هذا باش يكون لنا زاده فرصه للعمل وللاقتصاد الافريقي بصفه عامه. لكن خليني نرجع على نقطه مهمه جدا باش نفهموا كيفاش يكون المستقبل. هو من اهم البارادوكس اللي موجود في القاره الافريقيه هي الديبندونس او عدم استقلاليه الدول من ناحيه الصادرات في المواد الاوليه البروت الخام. يعني اليوم من أهم المشاكل اللي تعترض القارة هي أنه يتم تصدير المواد الأولية بطريقة خام، يعني ما ثماش ترانسفورماسيون في القارة.
0: دونك ما ثماش اندستري، دونك ما ثماش بلو فاليو، دونك نلقاو احنا هذه قارة تبيع في ثرواتها.
5: شكرا، يعني ما ثماش خلق الثروة في وسط القارة، ما ثماش لا ترانسفورماسيون اندستريال لوكال في وسط القارة. معلم انه زاد ثم دوتر ديفي اللي هما لي على غوفرنانس، مشاكل في الانفراستركتور، مشاكل في الفينانسمون. وبالتالي يعني اذا اليوم القاره تنجح في انها تقوم معناها لا ترانسفورماسيون لوكال، لا كرياسيون دو لا فالور اجوتي، وخلق الثروه في القاره، وانها تطور من كل ما هو صناعه وتكنولوجيا، هي بإمكانها أنها البرونفورسي ما يسمى سوفرنتي إيكونوميك أو السيادة الاقتصادية. وهذاك علاش تونس ديما تنجم تكون هب، وتنجم يكون عندها موقع استراتيجي حتى من الناحية الاقتصادية في تطوير البلدان هذوما من الناحية الصناعية.
0: هي على خاطر تونس كانت صنعت في وقت من الأوقات وإلى حد الآن بطبيعة الحال سلاسل إنتاج مهمة الحقيقة على مستويات مختلفة، تنجم تكون بنشمارك، تنجم تعاون، وإلا تكون تجربة مع العلم، معناها اقتسام التجربة هذه مع العلم أنه إحنا إذا بلدان متقدمة جدا كما أفريقيا الجنوبية ولا كما البوتسوانا وإلا كما غيرها من البلدان اللي قادرة أن تكون موجودة في السيركل هذايا، يعني اليوم السؤال الأساسي كيفاش نحول الفرص اللي كنت تحكي عليها سيادتك إلى فرص استثمار، وبشوية بشوية يتقلص الفقر هذا اللي كنا نحكيه عليه على 1,600,000 تقريبا نسمة، نحكيه على 400,000,000 يعني يوم الفقر في إفريقيا.
5: شكرا إلياس على السؤال. احنا نعرفوا اللي مثلا التجربة التونسية في التطور متاع الدولة كانوا ثم قطاعين اثنين مهمين اللي هي كانت الإدوكاسيون والسانتي في تونس، واليوم هذه تجربة لازم تتصدر في القارة. بما معناه اليوم الدول اللي هي عندها انفولونتي كلير باش انها تتطور، اولا لازمها تشتغل على الإدوكاسيون والسانتي. اثنين، اليوم باش نقدروا انه نحولوا المواد الخام هذه في البلدان من مهم يكون ثم دي زانفراستركتور. كي نقولوا ثم دي زانفراستركتور يعني نحكيه على ان كانت بر، ان كانت بحر، ان كانت جو. ثلاثة، اليوم التكنولوجيا ولات سلاح للتطور، وبالتالي الدول اللي قاعدة تخدم واللي قاعدة تحط في دي بيجي في ترانسفورماسيون نيميريك هي دول قادرة انها تتطور بطريقة اسرع. اربعة، مهم جدا انه يكون هناك الشغل على كل ما هو لسوفرنتي. كي نقول لسوفرنتي يعني مش كان حتى ايكونوميك حتى اليمنتير، لانه اليوم الناس اذا ما تعرفش تاكل، اذا ما تعرفش تزرع، اذا ما تعرفش تصنع غير قادرة انها تخلق ثروة. وبالتالي يعني الشماء طويل في افريقيا، الفرص موجودة في انه الدول تستثمر في العديد من القطاعات والعديد من لي سيكتور باش تنجم انها توصل تقوم بالترانسفورماسيون في الـ في الـ في البلاد نتاعها، وبالتالي قادره انها تطور من البلدان نتاعها مش عن طريق تصدير المواد الخام لكن عن طريق تصدير المواد اللي تم تحويلها في البلدان.
0: هذا هو مهم جدا، وهذا يعني نسيج على مستوى الأبراج، يعني نسيج على مستوى النقل الجوي، يعني انفراستكتور كبيرة. ولهنا ندخلوا في فكرة العظمة والدجاجة، هل أنه الانفراستكتور يجيبها الاستثمار وإلا الاستثمار هو اللي يجيب الانفراستكتور؟ فما اون رولاسيون ديناميك معناها تابع بعض. ومدام نادية نخليك تختم بهذا، تفضل كلمة الختام مدام.
5: تتفي الاستثمار باش يخدم الانفراستكتور والانفراستكتور باش تخدم الاستثمار، من المهم هو تكوين الانفيرونمان، البيئة اللي تخلق الثقة بين معظم الأطراف للتطوير وللديفلوبمون في البلدان الإفريقية بصفة عامة.
0: شكرا لك نادية يعيش، بارك الله فيك، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. نحكيو على إفريقيا. نادية يعيش هي الكاتبة العامة لمجلس أعمال التونسي الإفريقي. وقت نحكيه على إفريقيا نحكيه على موضوع آخر.
6: كل أحد من نصف نهار الماضي ساعتين إلياس الغربي موزايك ماوند،
0: وهو موضوع التسول اللي موجود في العالم أجمع لكن موجود زي كذلك في إفريقيا وبقوة. التسول الظاهرة القديمة اللي ارتبطت دائما بالفقر والحاجة لكنها أصبحت اليوم في كثير من الأحيان تجاوز بعدها الإنساني لتتحول إلى نشاط مربح تدير شبكات وعصابات تستغل الأطفال والضعفاء، وتحول التعاطف الإنساني إلى مصدر للمال في عدة دول حول العالم. كشفت التحقيقات الأمنية عن شبكات منظمة تدير عمليات التسول بطريقة أشبه بالمؤسسات مافيا في كل الحالات. إذن فيما تتزايد المخاوف من استغلال الأطفال في الظاهرة هذه، في تونس أيضا عاد الملف ليفرض نفسه بقوة بعد صدور حكم بالسجن لمدة 6 سنوات ضد متسولة استغلت أبنائها القصر في التسول في قضية أثارت جدل واسع وأسئلة عميقة حول الحدود الفاصلة بين الفقر الحقيقي والاستغلال المنظم ودور الدولة في ذلك على المستوى الاجتماعي. خليل عمالي روبورتاج.
7: السلام عليكم. رأي أخوي عملت أكسيدوها، عملت التصويره ونقصني 20 دينار يا اخوي. من اخوك؟
8: الله يكرم علينا وعليك
7: اخوي.
8: ورينا الورقه.
7: هاي اخوي هاي اللي ما نكذبش عليك تشوف هي اخوي حالتي 20 دينار.
1: في إشارات المرور أمام المساجد وعند أبواب الأسواق تمتد أيد صغيرة ووجوه متعبة تطلب القليل، لكن خلف بعض تلك الوجوه تختبئ أحيانا تجارة كبيرة. التسول لم يعد دائما مجرد حاجة إنسانية، بل تحول في عديد البلدان إلى نشاط مربح وشبكات منظمة تديرها عصابات وتستغل الفقر والطفولة وحتى الإعاقة.
9: السودان طلعنا من الحرب وجيت نبي نمشي أوروبا وما صارش، فمديت إيدي خدمت، كنت نخدم في رابش وطلعوني وديت مديدي، لكن بإذن الله نسافر يا غدوة بعد غدوة.
2: في السنوات الأخيرة أصبحت مشاهد المتسولين مألوفة، وتتنوع الفئات بين نساء، أطفال، كبار سن وذوي احتياجات خاصة، إضافة إلى مهاجرين من دول أفريقية. بعضهم يتسول بدافع الحاجة، وآخرون يشتبه بانتمائهم إلى شبكات استغلال منظمة.
1: في العالم اليوم تقدر منظمات دولية أن ملايين الأطفال يدفعون إلى الشارع إما للتسول أو للعمل القسري ضمن شبكات تستغل هشاشتهم وضعفهم. وفي بعض العواصم الكبرى كشفت تحقيقات أمنية عن عصابات تجني آلاف الدولارات يوميا من التسول المنظم، عصابات توزع المتسولين على الطرقات وتحدد الأماكن والتوقيت ثم تجمع الأموال آخر النهار، وكأن الأمر شركة كاملة، لكنها شركة تقوم على البؤس الإنساني. بعض الشبكات تستغل الرضع والأطفال لاستعطاف الناس، وأخرى تعتمد على ذوي الإعاقة، بل إن تقارير دولية تحدثت عن حالات صادمة وصلت إلى الاتجار بالبشر واختطاف الأطفال وتجنيدهم في التسول بالقوة. في أوروبا مثلا تؤكد تقارير أمنية أن شبكات التسول المنظم ترتبط أحيانا بعصابات تهريب البشر والجريمة العابرة للحدود. أما في بعض الدول العربية فقد تحول التسول الموسمي في رمضان والأعياد إلى مورد مالي ضخم يدر أرباحا بملايين الدولارات سنويا. وفي تونس تتكرر الظاهرة يوميا في الشوارع الكبرى وعند المفترقات وأمام المقاهي والمحلات، مشاهد أصبحت مألوفة، أطفال يطرقون نوافذ السيارات ونساء يحملن رضع عن تحت الشمس وشباب يلاحقون المرة بطلب المال. لكن اللافت أن بعض القضايا الأخيرة كشفت جانبا أكثر خطورة، فمؤخرا أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكما بالسجن لمدة 6 سنوات ضد متسولة استغلت أطفالها القصر في التسول بشوارع العاصمة. التحقيقات كشفت أنها كانت توزع أبنائها في أكثر من مكان لاستعطاف المواطنين وجمع الأموال، وتم اعتبار القضية شكلا من أشكال الاتجار بالبشر والاستغلال الاقتصادي للأطفال. قضية صادمة، لكنها طرحت سؤالا أكبر، أين ينتهي الفقر الحقيقي وأين تبدأ التجارة بالشفقة؟ لأن بعض المتسولين هم فعلا ضحايا الحاجة والحرمان، لكن البعض الآخر تحول إلى جزء من منظومة منظمة تستثمر في التعاطف الإنساني وتحول الرحمة إلى مصدر ربح. ومع اتساع الأزمة الاقتصادية في عدة دول تزداد الظاهرة انتشارا ويزداد معها الجدل أيضا، هل الحل أمني فقط أم اجتماعي واقتصادي كذلك؟ كيف نحمي المحتاج الحقيقي وكيف نمنع استغلال الأطفال والضعفاء؟ أسئلة كثيرة تجعل من ملف التسول اليوم أكثر من مجرد ظاهرة اجتماعية، بل قضية ترتبط بالفقر والجريمة المنظمة وكرامة الإنسان أيضا.
0: صديقي وزميلي مالك الخالدي المستشار الدولي مختص في قضايا مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، مالك باش نتعصف عليك شوية على كان 5 دقائق. مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية.
10: نشكرك برشا ديت على الدعوة، وفي كل مرة انك تطرح مختلف جرائم مكافحة الاتجار بالبشر على المستوى الوطني والدولي، وهذا فيه توعية كبيرة لكل من يسمع في موزيكا فيهم على المستوى الوطني والدولي.
0: مالك منين نبداو؟ كما قلت لك نتعصف عليك شوية في الوقت، لكن نعرف أنه عندك قدرة في تلخيص الموضوع مع العلم أنه نوعدك نرجعوله. أنا أعطيني نوع من، هل هناك أرقام عالمية؟ هل هناك أرقام تونسية؟ وفي نفس الوقت نخلي لك سؤال مفتوح لتحليلك لتنقول المقاربات الممكنة للحد من الظاهرة.
10: مش عارف على المستوى الدولي لأنه يعني هناك اختلاط في بعض المفاهيم. كي نحكيه على استغلال الأطفال في أنشطة اقتصادية والتسوش، إذن هناك أنشطة موجودة كنقولوا أنشطة اقتصادية وذكرت بذلك زميلنا خليل في التقرير التشغيل القسري اللي هو يعتبر تحت الاستغلال الاقتصادي، ولهنا أيضا مشينا إلى مسألة التسول يعتبر جريمة. الأرقام على المستوى الدولي غير محددة، ولكن نرجع لك على الأقل على المستوى الوطني. في آخر تقرير للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشرة سنة 2021 يذكر أن هناك 266 حالة لاستغلال الأطفال في أنشطة اقتصادية بنسبة تقريبا 24% من جملة الحالات، وقتها كان الحالات في حدود 1100. بما معناه أنه أنشطة التسول تهدف بالأساس الفئات الأكثر استضعافا وخاصة الأطفال. ونعطيك بعض الحالات في الديتيود دوكا اللي الحالات اللي قمنا بدراستها واللي شفناها وجدت أمامنا. لقينا أنه هناك عملية كراء للرضع، لقينا أنه هناك عائلات هي الأكثر استغلال لأبنائها في التسول، وشفنا كمين وشفنا شاحنات تجيب أطفال من جهات معينة دون تسميتها إلى تونس العاصمة من أجل التسول. لقينا أنه من خلال القضايا الموجودة والحالات أنه الأكثر استغلال الأطفال في التسول هما من عائلاتهم وليس من خارج العائلات، ووصلنا إلى حالات كراء الأبناء إلى فئات أخرى من أجل التسول. وطرحنا السؤال في أكثر مرة وقلنا المواطنين لازم يكونوا أكثر أيضا يكونوا فيقين أكثر، لأنه يعني امرأة عمرها أكثر من 60 سنة أو 70 سنة تتسول برضيع، يجب طرح سؤال قبل ما نتعدى أمام هذه الامرأة. الغريب في الأمر أنه هذه الأشكال تطورت. لقينا أنه بيع في مشوار راه تسول، لقينا انه الاطفال اللي يبيعوا في الخبز الطابونه ويبيعوا في في في مختلف المنتوجات في الشارع راهو نوع من انواع استغلال الاطفال، لانه هذا يعتبر تسول مقنع وقت يجيب في مشوار ويقول لك تحبش تشري ما عندي. ثالثا ديما ندعيو احنا المواطنين والمواطنات انهم ما يعطيوش فلوس للصغار، لانه هذاك تشجيع للطفل باش انه يرجع عن بعد، يعني الطفل وقت يروح في الليل بعشرين وثلاثين دينار يصبح وكأنه غير محتاج إلى الدراسة، وتوى جاية العطلة وجاية تقريبا بعد أكثر من زوز أسابيع نلقاو أطفالنا والعديد من الأطفال تحت وطأة أول حاجة عائلاتهم اللي عندهم سلطة عليهم، وأيضا تحت وطأة بعض العصابات الأخرى بالنسبة للأطفال اللي يخرجوا من عائلاتهم واللي لا يندمجوا داخل المنظومات الموازية اللي توفرها الدولة. فكل هذا يجعلنا أمام تحديات كبيرة في أيضا في عملية التسول، ونشوفوا للأسف هينقول تحت مسؤوليتي أنه بعض البرباشة اليوم في الليل يخرجوا وحتى في الصباح يكونوا أطفالهم معهم، وهذا يطرح نوع أيضا من التسول المقنع. وقلنا أنه القانون راه فيه ظرف تشديد على الاستغلال إذا يكون من نفس العائلة، إذا يكون العقوبة 10 سنوات سجن و 50 ألف دينار خطية تذهب إلى تقريبا 15 سنة سجن و 100,000 دينار خطية. ولكن على المستوى القضائي فما العديد ما يتقال هنا، لأنه القاضي في بعض الأحيان والهيئة القضائية لا تذهب إلى هذه الأحكام نظرا للمصلحة الفضل للطفل، ويبعثوا على الأحكام القاسية في 10 سنوات سجن ويكتفيوا بخطية تقريبا إلى فصل متروك وفي القضاء التونسي وفي التشريع التونسي.
0: ملك أنا باش نرجع لك الأسبوع القادم إذا كان تسمح، على خاطر ما نجمش نخلي إمكانية الحديث على ما تنقول الحلول الممكنة على مستوى السياسات العمومية وعلى مستوى المرافقة وعلى مستوى المونيتورينج، معناها الخارطة الكاملة اللي تنجم تكون الشبكة اللي تنجم تكون أمام الدولة، شنو الحلول الممكنة. دونك نستسمحك أن الموضوع نكملوه الجمعة الجاية إذا كان تسمح مالك، وشكرا جدا لك على الأخبار الأولية. أنا نوعدك لجمعة جاية منذ بداية الساعة الثانية يكون الموعد معك في ميتان ثانية في علاقة بهذا الموضوع الحساس جدا، وإحنا داخلين على الصيفية. يمكن من الكلام اللي قاله مالك المهم جدا، يقول يا ولادي ما تعطيوش للصغار، وهذا يخلي صغير اللي روح بالفلوس للدار يكون مصيدة بالنسبة ليه اللي قاعد يصير، واللي حطه في الشارع باش يعتبر اللي هو هات نقول ناجع وجوده في الشارع، ولذا يعاود يرجعه بالوقت للشارع اللي متغدوة. موضوع حساس جدا، نوعدكم أنه الجمعة جاية إن شاء الله على قناتي وأكثر فضاء الملك الخالدي باش يتكلم فيه. شكرا لكم على الاستماع. موزايك موند، الموعد مع فريقنا الكل، محمد علي شكرا، نضال، خليل، غفران، موعد الأخبار، سوسن مباشرة رفقكم في موعد الويكاند. مرحبا بكم، أحنا نتقابل الجمعة جاية في الأمان.
6: البرمجة الشتوية

0: Mosaïk FM. La radio des tubes. تنظم وزارة الشؤون الثقافية عرض الفنان التونسي نور شيبة في تار اختتام الدورة 35 لشهر التراث.
1: يا طير الحمامان حمامان،
0: وذلك يوم الاثنين 18 ماي 2026 بالموقع الأثري الشمتو بولاية جندوبة ابتداء من 8 مساء.
1: يا حب شبيك وصيتك ما سمعت كلامي.
0: عرض الفنان نور شيبة جولة في الموروث الموسيقي التونسي بمساهمة موزايك فام.
2: راديو موزايك فام تونس. الأخبار.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن أنه سيتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا للانتخابات الجزئية بدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس في أجل أقصاه الأحد القادم 24 ماي، مضيفة أن الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون سيكون في أجل أقصاه يوم 8 جوان 2026. يشار إلى أن مكتب مجلس نواب الشعب عاين في اجتماعه يوم 26 مارس الماضي حالة شعور بالبرلمان إثر وفاة النائب عن ولاية تونس صالح المباركي عن دائرة الكبارية، وقرر إعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بهذا الشعور. انطلاق أشغال مشروع تركيز محطة وشبكة تطهير بيرمدا من ولاية تطاوين بكلفة إجمالية تقدر بنحو 46 مليون دينار حسب ما نقله مراسلنا لحبيب الشعباني. ووفق ما أفاد به معتمد الجهة لموزايك، فإن المشروع سيمكن من تحسين الوضعين البيئي والصحي مع الحد من الإشكالات المرتبطة بالتطهير، مبينا أنه سيتم الحرص على استكماله في الأجال المضبوطة. دورية مشتركة بين فرقتي الأبحاث والتفتيش والأبحاث العدلية للحرس الوطني ببن عروس تتمكن بالتنسيق مع وحدة التدخلات السريعة من تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال ترويج المواد المخدرة بجهة المدينة الجديدة، ما أسفر عن إيقاف 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 34 و44 عاما، إضافة إلى 4 أشخاص مفتش عنهم في قضايا حق عام وصادرة في شأنهم أحكام سجنية تصل إلى 16 سنة وفق ما أكده مصدر أمني. وقد تم خلال العملية حجز صفيحة من مخدر القنب الهندي وكمية من مادة يشتبه في كونها مخدر كوكايين إلى جانب كمية من الأقراص المخدرة، فضلا عن شاحنة خفيفة كانت تستغل في تنقلات عناصر الشبكة. عالميا، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يلمح لاقتراب جولة جديدة من العمليات العسكرية ضد إيران، حيث نشر صورة سفن حربية مع عبارة هدوء ما قبل العاصفة، وهو ما ترى فيه طهران مؤشرا على استئناف التصعيد. وجاء منشور ترامب عقب عودته من زيارة الصين التي رهنت عليها شريحة من الإيرانيين لدفع مسار التفاوض، لكن التغريدة المرفقة بصورة تظهر سفنا حربية بينها قارب يرفع العلم الإيراني زادت من منسوب القلق في طهران وسط استعدادات لجولة حرب جديدة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع أحمد في سبور إكسبريس. إلى اللقاء ودمتم بخير.
2: الأولى في تونس.
4: مع أريد الألفين يطلع منها، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
5: أريد، طور عالمك.
6: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني نشاراتنا الرياضية. البداية بكأس تونس، الموعد اليوم مع آخر مباريات الدور الثمن النهائي من المسابقة قبل ما نتعديه للكارد فينال. اليوم نجم المتلاوي واجه ترجي هذه تونسي في الملعب البلدي بالمتلاوي، ماتش زفرو. الحكم صدق السنوي بطبيعة بش يكون من غير فار في انتظار الدور ربع النهائي، مبدئيا بش يكون بتقنية الفار. ما 3:30 نجم المتلاوي كما قلنا يواجه ترجي هذه التونسي ببعض الغيابات المنتظرة على التشكيلة الأساسية، أهمها أوكبيلو بنسبة كبيرة برشا مش بش يكون موجود في

0: قائمة المتأهل باش يواجه البعث الرياضي ببو حجلة في الدور الربع النهائي. هذا تذكير داير بالمباريات تاع دور الربع النهائي ومواعيدها نهار 20 ماي من 3:30 النادي الصفاقسي يواجه الملعب الجيبسي. ترجي جرجيس يستقبل في جرجيس النادي الرياضي البنزرتي نهار 21 ماي من 3:30 في نفس التوقيت. بعث بوحاجلة يلعب ضد الفائز ما بين والمتأهل ما بين نجم التوالي الترجي التونسي. والمباراة الأخيرة من دور الربع النهائي تقدم ساقيت الدائري يواجه شباب العمران. صار الحديث برشا على موضوع أنيس بوجلبان هل سيغادر أم سيبقى. المصادر المصرية كلها تأكد كونه المصادر المصرية شنو قالت؟ قالت وسائل الإعلام المصرية أهمها كورة بلاس ويلا كورة وهي مواقع كريديبل برشا في مصر ويتابعوا فيها كما في الجول زادة. قالوا نقلا عن مصدر من الاتحاد التونسي من جامعة التونسية لكرة القدم فإن أنيس بوجلبان قام بفسخ عقده مع الاتحاد التونسي مع الجامعة التونسية لكرة القدم وسيغادر المنتخب الأولمبي إلى الأهلي المصري باش يخدم معاهم في سكاوتينغ. هذه المصادر المصريه. مصادر من الجامعه التونسيه لكره القدم قالت الموزايك الموضوع ذا ما ثماش منه والمدرب موجود وثم تربص ينطلق نهار الاثنين في سوسه في الملعب الرئيسي دايور في استاد سوسه باش يكون فيه انيس بوجلبان. تو نجيو المصادر موزايك بعد ما خدينا مصادر وسائل الاعلام المصريه ومصادر من الجامعه. المصادر اللي عند موزايك تقول كونه رغبه كبيره برشا من انيس بوجلبان في مغادره المنصب كمدرب للمنتخب الاولمبي قبل حتى تورنوا تولون اللي يتلعب في بداية شهر جوان القادم. لكن الجامعة إلى حد الآن رافضة قد تنجم تغادر بعد تورنوا تولون ولكن هو يحب يغادر توا بما أنه الأهلي المصري راغب في كونه يلتحق به من توا. ملاحظة صغيرة فقط ماهوش قاعد يخدم على الأهلي المصري كما قاعد يتروج في وسائل الإعلام المصرية وحتى في صفحات فيسبوك تونسية ماهوش قاعد يخدم توا مع مصر ماهوش قاعد يخدم توا مع الأهلي المصري قاعد يخدم مع المنتخب الأولمبي وينتظر في الموافقة ضوء الأخضر من أجل المغادرة قبل تورنوا دو تولون ولأن الجامعة التونسية لكرة القدم زاد حسب مصادرنا بدأت في اتصالاتها مع بعض الأسماء لتعويض أنيس بوجلبان. النادي الإفريقي يستعد للمشاركة هامة جدا جدا وتاريخية في البال في الباسكت أفريكان ليج وللتورنوا ذي بطبيعة البارتي الثانية مرحلة ثانية النهائية من البال تتلعب في رواندا في كيغالي ما بين 22 و 31 ماي وذلك علاش عز صفوفه بلاعب جديد هو سنغالي مختار جاي. اليوم برشا كورة خارج تونس في الأوروب وبارس سيدي نبدأو بالبريمير ليج. نبدأو بالبريمير ليج مانشستر يونايتد الماتش قريب يوفا بتاع مانشستر يونايتد ونوتنغهام فوريست ومانشستر يونايتد متقدم 3-2 بعد 82 دقيقة من بداية المباراة وهكا مانشستر يونايتد يضمن رسميا نجم نقولوا المركز الثالث المؤهل للتشامبيونز ليج الأوروبية عودة من الباب الكبير ودجا هو ضمن التأهل للتشامبيونز ليج منذ أسبوعين تقريبا. دونك متقدم 3-2 أمام نوتنغهام فوريست. برينتفورد في الكوميونيتي ستاديوم يواجه من 3 متاع العشاء كريستال بالاس في نفس التوقيت. في الهيل ديكسون إيفرتون يواجه ساندرلاند. في الإلن رود ليدز يواجه برايتون زيدا من 3 والفرهامتون يواجه فولهام من 3 والـ5:30 متاع العشاء في سان جيمس بارك نيوكاسل يواجه ويست هام. اليوم في ايطاليا الماتشات بداوا ال11 بما انه قسموا اليوم المباريات. مجموعه اللي تلعب على بلاصه الشامبيونز ليج لعبوا ال11 من بعد ثم مباريات اللي يلعبوا على ضمان البقاء ومن بعد ثم مباريات زادة اللي ما عندهم حتى ما عندهمش تاثير كبير على الترتيب. نبداو بالمباريات اللي بداوا ال11. روما تحسم الديربي ديربي روما في الاولمبيكو امام لاتزيو بدوبلي لمانشيني 2-2 ولو انه فرق كملوا منقوصين عدديا بعد اقصاء لاعب من كل فريق في دقيقه 70. جنوا في لويجي فيرارس ينهزم امام الميلان 2-1. كومو يواصل في سلسلة النتائج إيجابية بتاعه يفوز على بارما 1-0 واليوفي ديسيبسيون كبيرة برشا اليوم ينهزم على ميدانه أمام فيرونتينا صاحب المركز 15 2-0 وهكا صعبة برشا تأهل تشامبيونز ليج بالنسبة لليوفي. بيتزي انهزم على ميدانه أمام نابولي 3-0. ماضي ساعتين انطلقت مباراة الإنتر إلى فيرونا فيهاش حتى رهان بالنسبة للإنتر لهذا الدوبلي لكن إلى فيرونا يصارع من أجل البقاء. الخمسة متاع العشية أتلانتا بيرغامو يواجه بولونيا 7 ترتيب يواجه 8 ترتيب. كاليري تواجه تورينو 8-4 في نفس التوقيت. ساسولو ليتشي وأودينيزي كريمونيزي. في فرنسا زاد جورني هامة برشا ذاك علاش المباريات الكل باش تلعب 8 متاع لي نونت اللي ديجا طاح لديفيزيون 2 باش يلعب ضد تولوز. لوريون يواجه لو هافر فريق منتصر الطالبي بطبيعة لوريون. بريست تلعب ضد دونجي سكو دونجي. ليل تواجه اوسير. نيس فريق علي العابدي اللي لازم ينتصر اليوم امام ميتس باش يحق يضمن البقاء نتاعو. باغي اف سي تلعب ضد البي اس جي. مارسي تلعب ضد رين. ليون تلعب ضد لونس وستراسبورغ تلعب ضد موناكو. الماتشات الكل 8 متاع ليل. وفي الليغا اتلتيكو بلباو 16 زاد يلعب ضد سيلتا فيغو. اتلتيكو مدريد في نفس التوقيت يواجه جيرونا. ايتشي ختافي ليفنتي مايوركا رايو فاليكانو فيا ريال. والماتش اللي يمكن تستنى فيه الناس كل اليوم 16 هو الماتش من اشبيليا اللي يلزم يربح باش يضمن بقائه امام ريال مدريد. والبارسا 8-4 متاع الليل في اخر ماتش لليفاندوفسكي في الكامب نو باش يلعب ضد بيتيش اشبيليا. النشر هذه كل أخبارنا هذه تقع على مقعنا موزايكا في بونيت. خليكم توا مع ساوسن ومراد وكامل الفريق في كلوب ويكاند.
1: مع أريد الألفين يطلع منها. شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان اللي يجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
2: أريد طور عالمك.

0: week-end.
1: Hey, bon dimanche à tous à la Mosaïque FM كيف العادة تلقاو Club Weekend l'émission اللي تحفلها بالموسيقى وبالجو كل ويكند عشية دايور او بروغرام اليوم نلقاو vrai ou faux وين باش نجيبو على سؤال هل انو الكرواسان الفرنساوية هي بالحق هي فرنساوية وإلا ليه دونك الإجابة تلقاوها شوية آخر واليوم في كلوب انفيونسور ضيفنا صانع المحتوى سليمان القاسمي نحكيو معاه بأكثر تفاصيل في هيت راوند ذا وورلد باش نرجع بكم العام 1997 ونتذكر الموسيقى اللي ضربت وقتها كيما الجمعة هذية وكيف العادة ميكس دي جي ريحان حاضر معنا مالا خليكم مع بلاكي اليوم معنا نضال وحسام حسام نضال حسام كيفاه حسام اوكي ونيفال زيد كمان اشتغل زيد معنا دونك حسام ونيفال معنا زيد شاكر وانا صوص الغريبي معكم للخمسه متاع العشيه والبدايه باش تكون معنا نانسي عجرم ما تيجي هنا سي بارتي توت سويت مع لو هيت دو مومون سيني راين كاسترو كابو غانغستا في لا فيلا

0: انتوا بلاش انا واجي وانتوا بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق بدنا نروق هكا غنيت هيفا وهبي على موزايك فم في كلوب فيكاند. احنا مازلنا معاكم للخمسة متاع العشية. تحية للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا وكيف العادة في الوقايت هذايا تلقاو كلوب انفلونسور كلوب انفلونسور. وكل مرة نستدعو صانع محتوى يكون ناجح في الكونتوني اللي يعمل فيه على السوشيال ميديا والأرقام هي بطبيعة الحكم. واليوم ضيفنا هو صانع المحتوى اللي يعمل ديما في مقالب للناس بصوت أنثوي. ضيفنا اليوم هو سليمان الجاسمي. أهلا وسهلا بيك.
1: عا سليمان شحويلك لبيس. فرحان برشا لينا في مزايك اليوم وإن شاء الله نعمل ضحكة وجوة.
0: بسيبل والله جيبها قد خلت صدقني كان غمضت عيني هكا وشو أما سمحني وين سليمان أمان شغلت وجيت أخت سليمان. لا يا جماعة هو بيدو راهو سليمان دايوغ معروف بالحكاية هذية إنه يعمل أكل مقالب هكاية بالصوت اللي بالحق صوت انكرويابل راهو بالحق معناها واو بي يجي شو احنا دخلنا طول في صلب الموضوع. هيت الساعة قبل نتعرف عليك سليمان. شكون هو سليمان؟
2: سليمان الصوت الصحيح بعيد جملة
0: أما سامحني
2: بعيد كومبليتوم
0: أما صوتك هكا توا تقولش عليك بيت تغني
2: إي صحيح والله هكا نقيض النقيض عايشك وبيك
0: نقيض للنقيض إي عرفنا بروحك شكون هو سليمان؟
2: سليمان الجسمي 34 سنة نسكن في بن عروس
0: وصانع محتوى.
2: صانع محتوى.
0: وكيفاش بديت مع صناعة المحتوى وقتي؟
2: بديت الحقيقة معناها من أيام الليسي نفركهم معناها نطلب نوي من ما نعرفوهمش قبل واحد وفازيت هذوكم وكل مرة نعمل صوت لين جاي الصوت هذا فهمت؟ داكور الناس ضحكت
0: داكور
2: يا أخي فما مرة من المرات قاعدين معي أصحابي في الدار واحد ونذكروا أول فيديو عملته ذي ديجا صاحبي صورني فهمت في بليش بيه صورني فهمت فما أبليكاسيون يخرجوا فيها برشا رجال معناها يبدأوا يحكيوا كل مرة يجيك واحد
0: داكور
2: قال لي نجرب وحكي بصوت بنية خنشوف الرياكسيون متاعه وهو يصور فيها في بليش بيه فهمت كي تفرجنا في الفيديو أنا واحد من الناس حكت على الاخر فهمت داري قال لي علاش متهبطيش انت قلت له زعما نبتها وانا وقتها نكوني بالرسمي نكرة حتى دارنا ظالم ما يعرفونيش وقت نكرة بالحق نكرة هكا هبطها
0: داكور
2: رقدت وقمت قسم باللي نذكره كيما توا النهار معني بالرسمي نلقى ألف نوتيفيكاسيون وألف ميساج وألف
0: قلت اش فما شو اللي صار شو امان
2: نسيت اللي انا هبطت الفيديو نسيت
0: اما ما تخيلتش النجاح نتاعها هي ولات والله العظيم ودارت مليح
2: جمله ما تخيلت الجمله معني دخلت في حاجه اخرى جمله فهمت لي كومونتير ديجا الفيديو هذيك هبطتها اسم حكيت معها بالجابوني كوم كو هكا ونحب نسافر بعد عملت لي 200-300 ألف من بعد عملت 24
0: أور والأفكار متاع الفيديو متاعك كيفاش تجيبها؟
2: والله بديت من الفيديو هذي ديجا أول فيديو هذي اللغة الجابونية ومن بعد نحكي معه بالجابون ومن بعد قلت أنا نمشي في اللغات هاي نزيد فيديو اللغة الكرواتية اللي هي ضربت لي على الأخر هذي اللي طلعت بها ومن بعد اللغة الألمانية ومن بعد عاد بديت لي تيم نتاع العرافه ونتاع العركه في حمام النساء ونتاع سكرتير طبيب الاعصاب هذوما كلهم بعد خلطوا
0: داكو هذوما دي بيرسوناج من
2: دي بيرسوناج
0: بعد
2: خلطوا
0: من الاول
2: من الاول عاد دخلت عندي لغات
0: تضرب لغه
2: نضرب لغه جو فراب لا لونغ
0: اوي سا سوي با سليمان جو برشا اسئله لك انت على خاطر البارح قلنا انه سليمان باش يكون ضيفنا لهنا على موزايك اف ام نبداو بسؤال معتز اللي قال لك متاثر بصانع محتوى يعمل في نفس المحتوى نتاعك ولا كسوا في تونس والا لبرا ينجم يكون زاد ماهوش في على السوشيال ميديا ينجم يكون في التلفزه ممثل
2: والله فما واحد سعودي الحقيقه بودي
0: اسمه بودي
2: اسمه بودي تفرجت فيه معناه يضحك الحقيقة فهمت هو نفس المحتوى مي هو نفس ستيل مي هو تبع معني يعطيوها النوامر بالحق تاع عباد فهمت وكل مره يعمل بيرسوناج نتاع اكزامبل مثلا عنده جاي مره نومر وقال له اطلبها راهي تلوج على عرافه فهمت اطلبها ويحكي معها على عرافه ويهدو
0: داكوغ الياس قال لك الخدمه نتاع الصوت وانك تبدل صوتك سهله
2: اللي انا سهله
0: سهلة. انزل على البوتون
2: انزل على البوتون نجيب لك فناره اللي تحب انت يعني اي اسم بو انا الاسم نتاعي توا في تيك توك وفي اللي يعرفوه نقد نتاعي نستبع فيه كل في تيك توك اسم فناره المراه المهبوله مزاجيه فوالا فهمت
0: مزاجيه
2: تضحك في ساعه تتقلب تعمل مشكله
0: داكوغ
2: كل مره
0: ومين جاي اسم هذه فناره
2: والله
0: كيفاش الاسم
2: فنارة امراه بنت حومتي فهمت
0: صار موجوده
2: زمنيه موجوده هي. زمنيه
0: ايه؟
2: تبيع في الملاوي امراه محليه على الاخر وجيني لسه من عند سبيريتو فهمت
0: ديجا نحب نربط الجواب نتاعك بالسؤال نتاع كوكو اللي قتلك كي تقلد صوت امراه هل انه عندك ريفيرونس في العائله امك اختك خالتك اللي مانيير هكا في
2: النعشه
0: ليتيك هكا
2: لا
0: نو
2: لا لا
0: انت
2: وانا فوالا والله ما قلت حتى
0: الفكرة
2: واحد
0: الفكره نتاعك
2: البيرسوناج خلقتها
0: ولا
2: كل شيء كل شيء
0: داكوغ به اريش قالت لك وصلت دخلت الفلوس من شخص يستخيلك طفله
2: دخلت الفلوس من شخص خيني طفله ممكن من اول ما بديت
0: اوكي
2: بتيتر كارتا ولا فازا كي نسيت الحكايه
0: فهمت
2: اما تيش صغر نخليوها تيش صغر الحكايه
0: تيش
2: تاع صغر
0: خلينا في التيش نتاع الصغر صارت لك هكا طرفه هكا مع حد هكا كراشة فيك هكا
2: هما الكل تكرشوا فيا والله العظيم اقسم بالله حتى البنات اللي تبعوا في التيك توك يقولوا لي كيفاش معناها فهمت وهنا والله خاطر الجرأة اللي عندي انا في معناها كي باش نحكي بالبيرسوناج الاخرى بتيتر البنات ما عندهمش منها فهمت هذيك علاش يقولوا كيفاش تنجم تحكي كيكا كيف نحن ما نجموش
0: ما نجموش
2: هي عادي نتاكي ديريكت
0: داكوغ وسيرتو هكا بصوتك هكا اللي يكون هكا
2: اي سامحني شبيك انت سايبني شبيك ونعلق غادي سي
0: تحكي بجدك
2: ورا بعضه لي زابيل هز هز هز هز
0: اشجيس هذي هيل هذي البنيت تسمعوا البنيت من عند رجل
2: يا ولدي هز يا بنتي هز
0: اي واشجيس هيلة من بعد يولي معناه يكلم فيك
2: يكلم من بعد يتكلم
0: سمعتوا البنيت فلا تحب هكا تفل هكاية تبدا عرفت هكتب تهبلوا عامل كما قالكم قالتكم فنارة
2: فنارة فوالا
0: كما قلتلكم
1: عملوا كما قلتلكم بالضبط والله تنجح الغولاسيون تنجح كين تحبوا معناه يتكملوا منعرفش هنا شنيا تحب تعرف عبد تحرس تعمل اي حاجة في مخك لازمك تكون مرأة صعيبة
0: كيفاش
1: اغريسيف
0: اغريسيف زيد
2: بالرسمية في بالك انا والله بالحق انا معناها شوكي معناها منها الحكايه ما كنتش نعرفها فهمت وثرنت معناها بون فئه من الرجال يحبوا مراه معناها اغريسيف برشا وعياط صعيبه تكون صعيبه فهمت
0: تكون صعيبه هكا ليميت مسميمه شويه
2: بالحق
0: هكا بي اوكي بون لما حنا لي جو كل واحد كيفاش لي جو تاعو
2: ايوا كل واحد كيفاش
0: بي نور قالت لك اكثر انسان شجعك ودعمك
2: اكثر انسان شجعني ودعمني دارنا معناها
0: داركم داكوغ اكثر حد في داركم
2: امي نوجه لها تحية وخويا اللي عايش في فرنسا نوجه لها تحية وبابا كل وشاطري الثاني في كندا زيد عنا المهجال وتحية وصحابي الكل شجعوني الكل الحقيقة أما دارنا معني الأولانيين هم اللي بديوا معايا ساعات نبدأ نعم في فيديو في البيت أمي تدخل ننسى البيريوك فهمت دق والله كل البيريوك نسيت البيريوك كيفاش باش تكمل مع الراجل معني خاطرنا ديما في الأخر نوريه وجهي فهمت
0: توريه وجهك
2: بالبيريوك كينا نسيت دخل يومي اللي تحل الباب شويك
0: أي وتقول لك هو البيريوك باش ديجا
2: كنا نعمل في فيديو فما حد هذا يحكي في الدار امبوسيبل سيلونس تقول له ما عرفتك
0: صحيح
2: سيلونس
0: سيلونس اونتور سي بون
2: سيلونس
0: سي بون بي احكينا شويه على الرياكشن نتاع الناس كي تكتشف اللي انت ديجا سليمان ما كشفناه برشا فما هكا دي رياكسيون هكا درا كيفاش ولا جو سي با
2: اي فما دي رياكسيون يعني فما ناس يسبوا فما ناس اللي يضحك وفما ناس اللي شيخ عليها ما لقاهاش فهمت
0: داكور اي
2: ملا كعبه فما اللي يعرفني في الاخر قولي ما جيتش معني ما جيتش في بالي اللي انت هو فهمت صرا هي لهكا الحكايه
0: هي هكا الحكايه
2: صرا وسط كاكا
0: ريت كيفاش
2: والله اي برشا برشا برشا دي رياكسيون برشا برشا
0: على ذكر الرياكشن نتاع العبيد خالد قال لك سي سور راك تعرضت لنقد سلبي دونك كيفاش تتعامل معاه
2: والله النقد السلبي الحقيقه 1%
0: 1%
2: والله خاطر كونتوني نظيف ما عنديش معني ما عنديش كلام خايب ولا غشة ولا فازيت يعني ديجا العائلات الكل معني يتفرجوا في ديارهم الكل نقد سلبي الحقيقة ما نذكرش فما نقد سلبي اللي باش يقعد لي في مخي باش نقول هذا
0: به نادر قال لك وين تحب توصل بالمحتوى نتاعك عندك هكا بروجي في مخك عندك حاجة تحب تعملها
2: البروجي ديجا موجود
0: هي انت
2: حاب نقدم تحيه للبرود اللي قاعد نخدم فيها توا الوليد الكل ام في ال مارفن فما برنامج قاعدين نعملوا فيه مازالوا برشا برامج وبرشا ضحك ديجا الحلقه الاولى تعبت اليوم اسمها كيخ كيخ بالضحك
0: من الزهر
2: والله
0: وين نلقاوها
2: في اليوتيوب باج يوتيوب نتاع مارفن ام في ال برود معي محمد الداش
0: اي نسلم عليه برشا
2: نسلم على الجروب الكل كاو وان شاء الله بشوية بشوية نزيد نعمل حاجات اخرى معني ديجا نبدي نخدم على البرامج اي حاجة كوميدية معني نعملها امانة بالوبجيكتيف متى ان شاء الله ربي سهل ومن شو خاطر ديجا لي بيرسوناج كل موجودين فهمت ديجا الناس تبع فيه كل علاش ما تعملش ومن شو علاش علاش ان شاء الله ان شاء الله بداية ذي ونوصلوا الوبجيكتيف متى ان شاء الله
0: باش يعطيك صحة
2: نورتنا
0: كلمة الختام منك انت يا ما الحقيقة نحب بصوت فنارة
1: أنا فرحانة برشا اللي جيت اليوم انفيتي مع ساوسن والجروب الكل نسلم عليكم الكل جو سوي تري فيير اللي أنا موجودة هوني وإن شاء الله تشوفوني في خدمة جديدة إن شاء الله بينتو تحضروا فرحانة برشا ما نحبش نبكي خاطر احنا في اللايف توا
0: اي في اللايف احنا تهواوي اهلي في اللايف سيبو
1: قص قص
0: قص قص كهو في اللايف يعطيك الصحة سليمان بالتوفيق ما شاء الله عليك
2: سبعوه
0: لو عنده تالون كبير كبير على الاخر في تقليد الاصوات سورتو كي هكا يتحول ويبدا صوت في نارة معناه فريمون حاجة اخرى والله حاجة لا تصدق بالحق اميزينغ الحاجة اللي تعمل فيها دونك بون كوراج ليك انت يعطيك الصحة يعيشك مرحبا بك في كل وقت سليمان القاسمي كان هو ضيفنا في كلوب انفلونسور
3: Club Influenceur Club Weekend Club Weekend
0: واحنا مازلنا معاكم للخمسة متاع العشية نذكركم اللي شوية آخر في بغي وفو باش نحكيو على أصل كلمة كواسون ما نخليكم مع أمين بابيلون في شوفوا الأمور مدرفية
4: يعجبني الانتوراج وإذا عشقت

0: فوالا دونك احنا رجعنا لكم على موزايك فين في كلوب ويكاند وزنا معكم للخمسه بتاع العشيه. نذكركم لو بارتيغ من الاربع غير اربع باش يكون موعدكم مع دي جي ريحان فوالا في ميكس اكسبسيونيل في باش نقولوا فرحان ريحان فرحان نعرفش عليك جات في مخي خاطر بالحق ريحان راهو اللي يشوفه يولي فرحان ريحان تلمو الحقيقه ياسر صاحب جو على الاخر وان بلوس عنده ميكسويت فريمون ان با راتي ديما في الوقيت هذايا على موزايك اف ام في كلوب ويكاند. مي سينو نعرفوكم تحبوا الموسيقى العربي الموسيقى العربي ديما شويه شويه هذاك علاش نقترح عليكم شويه اخر مثلا غنيت وائل الكفوري وقت يقول
1: بعترف لك اني بحبك تحليل فني تصريحات كواليس موفيولا وحوارات وجديد مش كان الفوت كل اخبار الرياضه الجماعيه والفرديه ريكاب سبور لو ماجازين دو تو لي سبور على موزايك اف ام. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الجمعية التونسية لمرض الأبطن تنظم السبت القادم يوما تحسيسيا بشارع الحبيب بورقيبة بكورنيش المرسى من ولاية تونس بهدف التوعية بهذا المرض وأعراضه وآلية التعايش معه إلى جانب التواصل مع المرضى وعائلاتهم وتوجيه رسائل للمصنعين بضرورة توفير منتجات خالية من الجلوتين. كما تسعى الجمعية إلى لفت الانتباه لخطورة هذا المرض الذي يصيب وفق تقديراتها ما بين 75 ألف و 100 ألف تونسي في ظل ارتفاع كلفة المواد الغذائية الخالية من مادة الجلوتين. وكان رئيس الجمعية التونسية لمرضى الأبطن منجي بن حريز قد دعا الجهات المسؤولة إلى التسريع في تفعيل المنحة الشهرية المقدرة ب 130 دينارا والمخصصة لمرضى الأبطن المسجلين ضمن منظومة الأمان الاجتماعي معتبرا أن هذه الخطوة تمثل اعترافا بحقوق المرضى وعائلاتهم وتساعدهم على مجابهة الأعباء المالية المرتبطة باقتناء المواد الغذائية الخاصة بهم. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يشارك اليوم الأحد بجنيف في التظاهرة الرياضية الدولية تحدي الصحة قول وعمل التي تنظمها منظمة الصحة العالمية وذلك قبيل الافتتاح الرسمي للدورة 79 لجمعية الصحة العالمية. ووفق بلاغ وزارة الصحة فإن هذه المشاركة تعد فرصة لتعزيز حضور تونس في الفضاء الصحي العالمي وتبادل لقاءات مع عدد من وزراء الصحة والشخصيات الدولية بما يتيح فرصا لبناء شراكات فاعلة في الشخصيات الدولية

المفتاح. وكان ترامب قد أشار إلى أنه ما زال يدرس إمكانية المضي قدما في مبيعات أسلحة جديدة لتايوان التي تطالب الصين بالسيادة عليها. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواعيد يتواصل مع سوسن في كلوب ويكاند. إلى اللقاء ودمتم بخير. الأولى في تونس.

0: بعترف لك هكا سمعناها من عند وائل الكفوري على موزايك فام في كلوب ويكاند وقيت فغي وفو.
1: فغي وفو.
0: ريحة الكرواسون سخون الصباح، صوت القهوة وهي تتصب، والباجيت الخارجة توا من الكوشة، حاجات ولات بالنسبة لبرشا ناس رمز لفرنسا والرومانسية والحياة الهادية. أما عمركم سألتوا رواحكم هل فعلا الكرواسون والبريوش والباجيت جاو من فرنسا؟ اليوم باش نرجعوا القرون التالي ونكتشفوا أصل أشهر المعجنات في العالم. أغلب الناس كي يسمعوا كلمة كرواسون يجيهم مباشرة في بالهم باري والمقاهي الفرنسية، أما المفاجأة أنه أصل الكرواسون مش فرنسي 100%. الحكاية ترجع لمدينة فيين في النمسا في القرن 17، وتقول الرواية أنه وقت الدولة العثمانية حاولت تهاجم المدينة ليلا، الخبازين سمعوا الأصوات وهما يخدموا بكري وبلغوا الجيش، ومن بعد الانتصار صنعوا خبزة على شكل هلال رمز العثمانيين وقتها، ومن غادي جاء نوع اسمه الكيبفل الجد الحقيقي للكرواسون الحالي. أما كيفاش وصل لفرنسا؟ هوني تدخل شخصية مشهورة برشا، الملكة ماري أنتوانيت. ماري أنتوانيت كانت أميرة نمساوية قبل ما تولي ملكة فرنسا بعد زواجها من الملك لوي سيز. كي جات لفرنسا جابت معها عادات أكل نمساوية ومن بينها المعجنات. الفرنسيين حبوا الفكرة، أما زادوا لمستهم الخاصة الزبدة، العجين المورق والطهي المتقد، وهكا ولا الكرواسون بالشكل اللي نعرفوه اليوم. أما الباجيت وإلا البنات فهي تقريبا أقرب حاجة للهوية الفرنسية، ورغم هذا حتى أصلها مش واضح 100%. أما روايات تقول أنه شكلها الطويل جاء من تقنيات نمساوية، وفما شكون يقول أنه تم اختراعها باش تطيب بسرعة للعمال في باري. واليوم الباجيت مش مجرد خبزة في فرنسا، هذه ثقافة كاملة، حتى أنه منظمة اليونسكو صنفت الباجيت الفرنسية ضمن التراث الثقافي العالمي عام 2022. أما البريوش فهي حكاية أرستقراطية شوية. البريوش معروفة بعجينتها الغنية بالعظم والزبدة، وكانت قديما خبز الأغنياء والنبلاء على خاطر مكوناتها غالية، وهي أقرب تكون فرنسية الأصل مقارنة بالكرواسون. وزيد اسم ماري أنتوانيت ارتبط بجملة شهيرة، إذا ما عندكمش خبز يأكلوا بريوش. أما أغلب المؤرخين اليوم يقولوا أن الجملة هذه غالبا ما قالتهاش أصلا، وتم إلساقها بها بعد الثورة الفرنسية باش يظهروها بعيدة على معاناة الشعب. والغريب أنه حاجات نكلوها اليوم بكل عفوية وراها تاريخ كبير، ملوك، ثورات، حروب وهجرات بين البلدان. يعني الكرواسون عنده جذور نمساوية، الباجيت عندها أكثر من رواية، والبريوشة كانت خبزة الطبقة الراقية، أما فرنسا هي اللي خليتهم أيقونات عالمية. وفي الأخير مهما كان أصلهم الحقيقي، أكيد ما فما حتى حد ينجم يقاوم الكرواسون سخون مع قهوة في الصباح. إذا كانت فغي وفو.
1: فغي وفو كلاب ويكاند. كلاب كلاب كلاب كلاب كلاب كلاب
0: كلاب ويكاند. واحنا مازلنا معاكم للخمسة متاع العشية، تحيني الناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا. اليوم الطقس هايل على الاخر، تحفون على الاخر، برشا ناس قاعدين توا يحوسوا 24 درجة في تونس العاصمة. توت سويت غازي العيادي، انت غنيه.

الفرنسي لوختك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من لكلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لوختي.

المصوتية قعد 4 جمعات كاملين نمبر 1 في الأمريكان بيلبورد في أفريل عام 2000. دونك سمعتوا شاقي اتوازمي على موزيك فين في كلوب ويكاند، وإحنا مازلنا معكم للخمسة متاع العشية. نحب نسلم على كل واحد خلط علينا. نذكركم اللي كلوب ويكاند بديت معكم من الساعتين متاع القائلة وماشى معكم حتى يكشي للخمسة متاع العشية باللامبيونس بالموزيكا العالمية. دايوغ توتويت نخليكم مع أميكس إكسيبسيونيل، أميكس إكسبلوزيف باي دي جي ريحان.

0: موزيكا الهيلة دونك ميكس دي جي ريحان ديما تسمعوه في الوقت هذايا على موزيكا فام في كلوب ويكاند. واحنا مازلنا معكم للخمسة تاع العشية وشوي اخر شانجمون دو ريجستر مع الموزيكا العربي ومع شيرين في غنيتها جديدة واللي اسمها
1: هقول لك تباعا تباعا
0: تباعا تباعا تباعا. هذه هو وإلا هذه هي الغنية الجديدة متاع شيرين تكتشفوها جوست بعد هيبة في الأخبار.
2: الصباح هو موزايك أمين جارة وفريقه يفيقوكم بالأخبار والسبور والموسيقى وبالجوائز والضحك زيدا.
3: موزايك فام
2: كل شيء باش تبدا نهارك بأحسن إنرجي. صباحكم ديما أحلى صباح مع موزايك فام.
4: أحلى صباح
2: أحلى صباح من الاثنين للجمعة من الستة للتسعة على الأولى في تونس.
3: موزايك فام الأولى في تونس. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
5: موجز الأخبار، أهلا بكم. حجز حوالي 260 لترا من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط الصحية بكل من ولايات زغوان وتونس والقيروان إثر تسجيل عدة إخلالات تتعلق بظروف النقل والخزن والتأشير والتتبع الصحي وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. والهيئة توضح أن ذلك يأتي في إطار مواصلة تنفيذ حملات المراقبة الصحية للتصدي للممارسات المخالفة لشروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حيث كثفت فرق المراقبة التابعة لها تدخلاتها الميدانية بعدد من الولايات حماية لصحة المستهلك ولضمان تداول المواد الغذائية سليمة وآمنة. تدشين داري الخدمات الرقمية ببلديتي زريبة والناظور بولاية زغوان، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتركيز دور الخدمات الرقمية بالبلديات الذي يهدف إلى دعم توجه نحو رقمنة الإدارة وتقريب الخدمات العمومية من المواطنين عبر توفير فضاءات عصرية تمكن من النفاذ إلى 26 خدمة إدارية رقمية ذات سلة بسبعة هياكل ومؤسسات عمومية من بينها شركة ستاج والسوناد وصناديق الاجتماعية. ووالي زغوان يعتبر أن أحداث دور الخدمات الرقمية يمثل خطوة مهمة في مسار تكريس الإدارة الحديثة والقريبة من المواطن، خاصة بالمناطق التي تشكو محدودية في النفاذ إلى الخدمات الإدارية، مبرزا أن هذه الفضاءات ستسهم في التخفيض من أعباء التنقل والانتظار وتدعيم الإدماج الرقمي لفائدة مختلف الفئات. في أخبار العالم، وزارة الدفاع الإماراتية تعلن بدء التحقيقات لتحديد مصدر هجوم بطائرات مسيرة استهدف مولدا للكهرباء خارج محيط محطة باراكا للطاقة النووية في أبوظبي. والوزارة تقول إن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع ثلاث طائرات مسيرة دخلت الدولة من جهة الحدود الغربية، حيث تم التعامل بنجاح مع اثنتين فيما أصابت الثالثة مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة باراكا للطاقة النووية في منطقة الظفرة. قوات الاحتلال الصهيوني تواصل شن غارات جديدة في جنوب لبنان وشرقه وفق ما أفاد الإعلام الرسمي رغم تمديد وقف إطلاق النار. في المقابل يواصل أيضا حزب الله الإعلان عن هجمات ضد قوات الاحتلال في جنوب لبنان وشمال إسرائيل، قائلا إنها تأتي ردا على انتهاكات الاحتلال للهدنة. ووزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 2988 شخصا وإصابة 9210 آخرين في العدوان الصهيوني على البلاد منذ 2 مارس الماضي. هذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري والمشوار يتواصل مع سوسن الغريبي وكمل فريق كلوب ويكاند. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس كلوب ويكاند.

0: بلانش سمعتها من عند جولو جيمس على موزي كافين في كلوب ويكاند. احنا مازلنا معكم للخمسة متاع العشية. نحب نسلم على كل واحد خلط علينا وكيف العادة في الوقت هذية تلقاو سكيل ديسكوفري. سكيل ديسكوفري قداش نحب هالروبريك هذية على خاطر كل مرة نكتشف صوت يجينا من الجوهرية التونسية. كل المرة هذي باش نقعدوا في تونس العاصمة مع صوت مزيان على الاخر. هي بنوتة تحفونا صوتها زيادة أزين برشا لما حال انت صوتك وبكلك ما شاء الله عليك وحضورك بالحق شاينينج لايك ستار. تقوش عليك امريكان ستار عرفت ما شاء الله عليك درساف. دونك معنا درساف من العمران الاعلى. اهلا وسهلا بك درساف.
1: عسيمة سوسن
0: شنحويلك؟
1: الحمد لله عايشك لذيذ الحمد لله. فرحنا برشا اللي بحليكم اليوم
0: ما شاء الله عليك. عطيتك الضحكة ملي جيت وعرفت تضحك محليك عرفت قديش كيا نحسك اللي جبت لنا برشا دي زوند بوزيتيف وهذا هو المطلوب. دونك درساف جيت بحذينا على خاطر عندك صوت حلو. من وقتاش اكتشفت اللي عندك صوت مزيان؟
1: والله الاكتشاف صدفة معناها أمي بالتحديد في المكتب كي جيوا معناتها كيما تعرف المكتب كورال وحاجات كيما هكيكا. أمي معلمة قلت لهم بنتي تغني وهي ما في بليش لي أنا أغني بزهر معناها خطرهم بنتي تغني خي قالها تاع الكورال معناها الأستاذ تاع الموسيقى قالها جيبها خلنا نسمعها يا اخي غنيت يا اخي فوالا يا اخي من وقت اكتشفوا معناها ما حدش في بالي انا في باليش وهم في بالهم.
0: انت معناها ما صدقتش معناها انت
1: معناها حتى اللي غني غنيت وكا
0: وكي غنيت حكينا على الرياكشن نتاع الناس كي هكا غنيت وكا.
1: هو الناس يمكن عادي اما امي هي اللي نتاعك اللي
0: انبهرت
1: طبعا.
0: لا والله سودة
1: وانت نتصورك وهي قالتها تفدلك معناها فهمتي
0: ليه وانت نتصورك اللي انت بيدك تقول ما صدقتش معناها يا والله يا عندي صوت حلو.
1: انا وقتها اون بليس صغيره دوك ما نفهمش برشا دوك نغزر وكها ومي فوالا اي دوبوي نعمل كورال نغني في الكورال من بعديك شاركت في سوفيان شو وانا صغيره.
0: فوالا قداش عمرك وقتها؟
1: يمكن كاتريام اني يمكن بريمير كاتريام كيك حاجه
0: كيما احنا 10 9 سنين
1: هكيك ومن بعد دخلت الكونسرفاتوار كونسرفاتوار رو دو باري خديت دبلوم موسيقى عربيه.
0: ما شاء الله عليك
1: تعلمت من غادي كمان نعزف كمانجا وكل شيء
0: زيد صوت وكمانجا. اوكي ليه الحقيقه الدراسه الاكاديميه لازم منها
1: اي صحيح
0: باش واحد يسقل صوته ويكون زاد صوته هكا بروفيسيونيل اكثر ويمكن حتى مع الدراسه تكتشف حتى هكا بقايا انت ما كنتش تعرفهم في صوتك وهذه حاجه هايله على الاخر.
1: اي صحيح وزاد تفهم انت فاش قاعد تعمل بالضبط وفاش قاعد تغني بالضبط.
0: باه شنو باش سمعنا تا
1: باش نسمعكم اكابيلا نتاع الخطيفه جينيريك الخطيفه
0: اللي تعدى رمضان اللي فات. اي اوكي درساف بيه دونك نبداو بالجينيريك نتاع الخطيفه. 1 2 3 جو

0: واو ما شاء الله عليك درساف ومحياها الغنية بصوتك انت تبارك الله عليك. دونك نذكر لي درساف غنيت جينيريك مسلسل خطيفة للفنانة لبنى نعمان وألحان مهدي المولهي. فلا وقت ما نجموش نقولوا كيكا جينيريك كيكا كوفير الغنيرة عندها مولي هشكون هشكون اما جست سمعت الكفر بصوت درساف. جينا على الموسيقى اللي انت مغرومة بها درساف.
1: والله أنا نسمع كل شيء من التراث التونسي للكلاسيك معناتها الموسيقى الكلاسيكية بحكم أنا نعزف للطرب ونسمع زيادة حتى البوب والجاز وكل شيء. أما الحاجات اللي أقرب لي أنا الأغنيات الكلاسيك أكثر اللي فيها أحاسيس معناها الفنان كيف يغنيها يوصل ميساج أكثر وأنا اللي يوصل الاحساس اللي قاعد يغني فيه للعبد اللي يسمع فيه.
0: داكور البوب لي حاجه هكا اوكسيدونتال لي
1: سي نسمع لكن الاقرب الى قلبي
0: اما انا خاطر شيء نسمع حاجه هكا لما حاله هكا ما برفنيش عليها هو لما حاله. اما انا مثلا كي يقول لك هكا حاجه هكا على الطاير باغ اكزومبل حاجه اوكسيدونتال حاجه في الجاز حاجه في هكا حاجه هكا صغيره ما نعرفش هكا حبيت نسمعك شيء يا ميسيل شك خذ لي بخاطري يلا شويه حد بي ايه سي بون ايه شنو سما
1: نغني فيلينغ جود
0: اوه اوكي 1 2 3 جو

0: امبارح.
1: ياي برافو ما شاء الله عليك. الامبروفيست يا جماعه الحقيقه ما حضرناهاش الحكايه هكاك جاتني الحقيقه على الطاير هكا قلت علاش لي ما نسمعوش درساف في الريبيرتوار اللي هو هكا غربي شويه نبعد شويه هكا على الشرقي مي كمان باش نعاود نرجعوا توا للشرقي هكا ولي مي قبل ما تغنينا الاغنيه الجايه حبيت نعرف الكفرز نتاعك وين تهبطهم.
0: الكفرز متاعي نهبطهم مينلي على تيك توك
1: أوكي.
0: وعلى انستغرام زيدا دونك في الزوز دورصاف ترابلسي. نهبط اغنيات المعروفه معناها
1: المعروفة.
0: يا نهبط الاغنيات اللي انا نحبهم كيف كيف معناها دايوغ الخطيفه تاع لبنان اللي غنيتها لبنان عمان. الحقيقة معناتها أول مرة كيف سمعتها عرفتك اللي سمتوشي عرفتك اللي وليت جيما نغني فيها فدا نغني فيها
1: ذكا.
0: ومن بعد هبطها والعبيد عجبتهم على الأخر مي معرفتك وخطر هبطها طول بعد المسلسل
1: ذكا.
0: وجيني غير العبيد كي تتفرج ما يتفتوش شكون
1: شكون
0: اللي غنى شكون ما لا يخي أنت غنيت
1: مش إيه لا مانيش إيه لا أما نراه لبنى ما هي تعرفت زيدة شوية هكا بصوتك أنت تلمولي طلعت تراند الفيديو وأنا واحدة من الناس الحقيقة عرفتك من التيك توك هذاك علاش قلت لا دور صاف لازم لهنا يجي الموزايك وتسمع صوتها للناس الكل على خاطر الصوت يستحق الدعم يستحق التشجيع. جست نحبك تعود لي الانستغرام تاعك والتيك توك تاعك شنو
0: درصاف ترابلسي
1: فوالا عملوا لها فولو درصاف ترابلسي. شنو سمعنا توا درصاف
0: توا باش نسمعكم اغنيه طريقي نتاع شيرين
1: اوكي
0: الحان محمد عبد الواحد
1: مش مشكل مش مشكل يصير انت عفشي روحك قل لي طريقي شيرين سبا اوكي شو كبي اوكي حاضره
0: أيه.
1: المره هذه مع الانسترو هكا أيه. ولا اوكي 1 2 3 جو

0: الاخر نوتة. سمعت صوت درسها في غنية شيرين طريقي، ما شاء الله عليك ومحن صوتك وانت بكلك قديكش سولير هكا، ما شاء الله عليك بالضحكة المزيانة متاعك وبالصوت اللي ملي استوديو ملي استوديو، ما شاء الله عليك يعطيك الصحة درساف. ديديكاس متاعك؟
1: ديديكاس كبيرة برشا برشا لعائلتي لعائلتي أمي وأختي اللي ديما هبط خياري روحك، وصحابي زي ذلك
0: لازم ديما تهبط ديما بالحق، امشي فيه طريقي ما قال شيء
1: طريقي،
0: امشي بالطريقة بتاع الغنيرة وحاجة هي لعلخ
1: وصحابي زي ده والعبد اي عبد في الباركور بتاعي، معناها اللي قريت عنده ولا تعلمت منه حاجه ولا نصحني بحاجه، نشكرهم الناس الكل واحد واحد ونقول لهم يمكن انا ما نكونش جيت بحذيكم هنا اذا كان مش انتوا، معناها ميرسي ناس الكل.
0: مرحبا بك في كل وقت، نورتنا محليك، بون كوراج ليك انت، يعطيك صحه درساف. دونك درساف كانت معنا ضيفتنا في سكيل ديسكوفري.

Voilà, donc ce matin plutôt باش تسمعوا كريس كروس جامب جامب وعلى بالطبيعة الموسيقى هذه وعلى الألحان هذه جي بالفن باش يغني شوية خير تونتو على موزايك اف ام في كلوب

يا حبيبي good luck baby هكا قالت تشابل روان على موزايك اف ام في كلوب ويكاند وقايت هيت اراوند ذا وورلد هيت اراوند ذا وورلد. ماي 1997 كانت من أقوى الفترات في تاريخ البوب والآر إن بي. العالم كان يعيش على الإم تي في، كان يعيش على الكاسيت، كان يعيش على البيلبورد هوت 100. ونبدأ مع المرتبة الخامسة واللي خذوها الأخوات اللي عملوا جروب هانسون، خرجوا ألبوم عامتها ومنه نلقاو مباب.

برشا ذكريات مع المورسو هذايا ومع المورسو اللي باش تسمعوه توت سويت واللي احتل المرتبه الرابعه نوتوريوس بيج ولا نوتوريوس بي اي جي من البوم لايف افتر ديث واللي طلع بعد اغتياله الغنيه اسمها هيبنوتايز.

عزيزي خاطر تريلو تقول لي خذي تريلو مشي ما قاصش حتى باش نلقى بريك ناخذ عليه جمله. يعطيك الصحه مغنيت نوتوريوس بي اي جي. في المرتبه الثالثه تلقاو ريتيرن اوف ذا ميك مارك موريسون. المرسو هذايا قعد ثلاثه جمعات كاملين نمبر 1 في الامريكان بيلبورد.

كنت الحقيقة واحدة من الناس مغرومة بيها على الاخر على الاخر لي بوستير نتاعهم بارتو في البيت نتاعي. نحكي على باك تريت بويز, الاغنية اسمها Quit Playing Games With My Heart. الاغنية كانت موجودة في اول البوم ليهم واللي اسمه باك تريت بويز.

الاغنيه هذه اون بوكل خاطر تلموت وحشتهم تلموت وحشت الموسيقى نتاعهم يا حسره برشا ذكريات مع الموسيقى نتاعهم. دونك سمعتوا البويز باند باك ستريت بويز من البويز باند نمشيوا الجيرلز باند. قديش كسروا الدنيا عامتها المرسو هذايا سورتو الجروب هذايا كان ان فينومين مونديال. نحكي على سبايس جيرلز اكثر اغنيه ضربت عام 1997 كيما الجمعه هذايا. دونك سمعكم توت سويت وانا بي سبايس جيرلز على موزايك FM.

0: اما فريمون ليميسيون فيسا فيسا وفيت ها الاربعة وتسعة وخمسين دقيقة فلا. وقبل ما نقول لكم باي باي نحب نعمل احلى ديديكاس فريمون ديديكاس هذيا تري سبيسيال على خاطر نحب نعملو لزميلنا وخونا احمد داش اللي غدوة العيد ميلاد نتاعو. دونك الديديكاس هذيا يجي من عند مرتك اقبيل وبناتك لينا ولوجين واللي يقولوا لك يا ربي خليك لينا وان شاء الله كل عام وانت حي بمليار خير. كريم الحجري يقول الخطيب تونرمين عيادي ربي خليك ليا يا نور عينيا نحبك برشا برشا وعيد ميلاد سعيد وعمر مديد وكل عام وانت حيا بمليار خير. فوالا هكا نكون وصلنا لاخر كلوب ويكاند بالنسبه لليوم. ميرسي اللي تبعتونا من ساعتين ان غران ميرسي لبلاكي اللي يمكن معنا حسام في الديجيتال شاكر في الستاندار. بعد لحظات تلقاو هيبه في الاخبار وبالنسبه لي انا ساوس الغريبي نرجع لكم الجمعه الجايه ان شاء الله في كلوب ويكاند جديده على موزايك كافي مالي باي تشاو.
1: محليها صباحك مع صباح الناس
2: صباح الناس
1: هنا وين الأخبار تتكلم الحكايات والجديد ديما عندك مع جهين ميلاد تسمع أخبار البلاد. عيش صباحك عيش صباح الناس من اثنين للجمعة من تسعة للنص النهار
2: على الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك فهم. راديو موزايك فهم تونس الأخبار.
3: موجز الأخبار أهلا بكم. وزارة الصحة تعلن تولي تونس رئاسة الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية التابعة لجامعة الدول العربية في اعتراف عربي جديد بمكانتها وكفاءتها الطبية. ووزارة الصحة تؤكد في بلاغ أن هذه المسؤولية تمثل فرصة لتعزيز إشعاع تونس الصحي عربيا ودعم التعاون بين الدول العربية من أجل تكوين أفضل وجودة أعلى وخدمات صحية أرقى لفائدة المواطن. مساعد رئيس جمهورية تتارستان الروسية يقول إن مجالات الصناعات الغذائية الحلال تعد من أبرز القطاعات القادرة على تحقيق شراكات مثمرة بين بلاده وتونس، معتبرا أن المنتدى الاقتصادي الدولي روسيا العالم الإسلامي الذي تحتضنه مدينة قازان من 12 إلى 17 من مايو الجاري بمشاركة أكثر من 100 دولة يمكن أن يشكل منطلقا حقيقيا للمؤسسات التونسية الراغبة في النفاذ إلى الأسواق الروسية وأسواق دول أخرى شركة في التظاهرة. بلدية وسوسة تدعم منظومة المراقبة الذكية للتصدي لظاهرة الإلقاء العشوائي للفلاذات من خلال تركيز نوعية حديثة من الكاميرا الذكية ببعض النقاط التي تشهد تكرر هذه التجاوزات وفق بلاغ صادر عن مصالح البلدية. وتتميز هذه المنظومة وفق البلاغ بكونها مجهزة بالطاقة الشمسية وتعتمد على نظام التعرف على وسائل النقل وتحديد هويات أصحابها بما يسهم في دعم المجهودات الرقابية الحينية وتتبع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم. في أخبار العالم، منظمة الصحة العالمية تقول إن تفشي فيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، وذلك بعد تسجيل 80 حالة وفاة يشتبه في أنها ناجمة عن المرض. ومنظمة الصحة العالمية تشير إلى أن تفشي الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يشكل خطرا على الصحة العامة في دول أخرى مع توثيق بعض حالات الانتشار دوليا، داعية الدول إلى تفعيل آليات إدارة الكوارث والطوارئ الوطنية لديها وإجراء فحوصات عبر الحدود وعلى الطرق الداخلية الرئيسة. موقع أكسيوس الإخباري يفيد نقلا عن معلومات مخابراتية سرية بأن كوبا حصلت على أكثر من 300 طائرة مسيرة وبدأت في الآونة الأخيرة دراسة استخدامها في استهداف القاعدة الأمريكية في معتقل غوانتنامو والسفن العسكرية الأمريكية وربما مدينة كي ويست بولاية فلوريدا التي تبعد 90 ميلا شمالية هافانا. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري والمشوار يتواصل مع مكي العوني وكامل فريق ريكاب سبور. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.

0: Mosaïque FM. Récap sport. Dimanche. كل الأحد من 5 إلى 8 متاع الليل. مكي العوني.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في موعدكم الأسبوعي ريكاب سبور، كل حد من 5 متاع العشية حتى للثمانية متاع الليل. اليوم باش نتابع مباراة الترجي، النجم الرياضي بالمتلوية، الترجي الرياضي لتونسي، المقابلة تلعب حاليا لحظات ويلتحق بنا عماد التومي. كيف باش نحكي وعلى هيئة الدرجة الأولى في الجامعة التونسية لكرة القدم اللي مكلفة الهيئة هذه بتنفيذ القرارات اللي تخص يعني أموال للاعبين. كيف عندها برشة صلاحية، ونرجع بأكثر تفاصيل. وهل يتم سحب نقاط، يعني هل الهيئة هذه مؤهلة لسحب نقاط من رصيد أندية؟ وبعد شوية نرجع للتفاصيل الكل. إن شاء الله يكون ضيفنا الأستاذ وليد عرفي، وهي رئيس هيئة الدرجة الأولى. كيف باش يكونوا بحذنا أبطال الثنائي في الكرة الطائرة الترجي الرياضي التونسي، وباش نحكي ورقبي على إنجاز تونسي للسيدات المنتخب الرقبي 15 لاعب. كيف باش نرجع على تتويج مهم جدا لعصام الجبالي البارح دوري ابطال اسيا 2، وتتويج بجائزه فرديه قدام كريستيانو ساديو ماني وجواو فيليكس، انجاز كبير. هذا الكل طيلة 3 سوايع كاملين. باش يرافقني في التحليل الفني اسامه سلامي. مرحبا اسامه.
2: مرحبا مكي، مرحبا كريم، مرحبا بالمستمعين وبالمشاهدين.
1: كريم العواضي، مرحبا كريم.
3: مرحبا مكي، مرحبا أسامة، مشاهدي ومستمعي مزيكا فين بالأولاد.
1: في الإخراج مروان بن عمار، عبد الناصر بوترعة في الإخراج الرقمي، وشاكر ووائل في التنسيق الهاتفي. دونك نرحب زادة بعماد التومي من ملعب المتلوي. مرحبا عمدة.
4: مرحبا بك مكي وبالضيوف أسامة وكل من يسمع فينا كذلك على مزيكا فين. بلغنا حاليا في مباراة الدور ثم النهائي بملعب المتلوي بين النجم المتلوي وضيف الترجي الرياضي التونسي، الدقيقة 75 من المباراة، والترجي الرياضي التونسي يتقدم بالنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد. الأهداف تسجل هدف أول في الشوط الأولاني، و3 أهداف إلى حد الآن في الشوط الثاني. نعطيك شريط الأهداف مكي. الافتتاح النتيجة كان بعد 24 ثانية بالضبط منذ انطلاق المباراة، حسام الدقائي سجل الهدف الأول للترجي الرياضي التونسي، وفي الالتزام مضاعفة النتيجة من أشرف الجبري بدقيقة 58، بعد دقيقتين كسيل أبو عالية يرفع النتيجة والحصيلة إلى 3 أهداف، ثم يذل الفارق منذ قليل أسامة البحري لاعب نجم متلوي ومدافع نجم متلوي في دقيقة 69. إذن 3 أهداف مقابل 1 للترجي الرياضي التونسي أمام نجم المتلوي.
1: عماد، هدف نجم متلوي رائد الفادع سجل ولا؟
4: هو في الحقيقة جلست الكرة مكي، لأن الكل جلت الفادع، أسامة البحري تقريبا هو سجل هدف، ورائد الفادع يعني مع البار تقريبا بالجيمبوتو مكي كمل الكرة كمان معه يعني كفاسي في الكوفياج كانوا هو المس الكرة الأخريني، لكن أسامة البحري هو اللي سجل نشوفه من منصة حافظ يعني.
1: أسامة البحري كان هو صاحب الهدف متاع نجم المتلوي في دقيقة 68. دونك نجم المتلوي متأخر في النتيجة ضد الترجي الرياضي التونسي 3 أهداف مقابل 1. آخر مقابلات الدور الثمن النهائي من كاس تونس لكرة القدم تقعد معنا عماد، لأنه باش يكملوا معك دقائق اللي ما زالت في المقابلة، ربع ساعة اللي ما زالت في المقابلة في انتظار الوقت البديل. تناخذوا رأي محلينا الفنيين حاليا الساعة في 75 دقيقة أو 76 دقيقة لعب من المقابلة هذه. كريم، يظهر لي الهدف بطريقة مبكرة بعد 24 ثانية للترجي الرياضي التونسي هو اللي خلى الماتش يمشي في الثنية هذه، ولو أنه الترجي كمل شوط الأولاني 1-1 بلاش فقط.
3: أكيد أنت تعرف المقابلات هذه ديما لونتام، كي تكون لعبة عندك أم ممتون تسجل بكري أكيد بتسألك برش اللعبة. نتصور الحاجة الباية اللي الترجي التونسي اللي شفناها بارابور بالماتشات اللي تعديه من مقابلة منجردين، المقابلة هذه التغيير في وسط الميدان والتركيبة جديدة متاع وسط الميدان اللي ما شفناهاش برشا مع حمزة رفاع اللي ولا سنتينيل قدامه كوناتي اللي اعطاه اللي سرتو كوناتي وتقا اللي يعطاو ديز سباس القدام، هذاك يخليك زاد باش تنجم طلب خاطر ثم سوير مطروح اللي نقولوا نحن راهو المتلاوي من الفرق السنه صعبه على ميدانها. ما انا بريسك
1: ما ما عملوا المتلاوي ما خسرش مقابله على
3: ميدان، ما بارامو عنده اكثر من من, من, من, من

0: موسم ولا اكثر من عام
1: ما خسرش
0: على ميدان ما كسوا كوب ولا شامبيونه. كما قلت انت يعني يمكن الهدف في توقيت مبكر هذا اللي سهل اللعب من بعد ولا ترجدي تونسي بالاكسبيرينس نتاعها عرفت كيف تجري المقابله نتاعها.
1: أسامة أنه تراجي في في الفترة الأخرى قليل وين نسجل على بكري اليوم, وتسجيل على بكري جاء في تقريبا في أصعب ملعب في في البطولة بالنظر إلى أن الفريق ما خسرش على ميدان ونجم تلاوي.
2: صحيح أنا خلي نكمل منين وقف كريم على التغييرات سورتو. الحقيقة القرار كان حسب رأينا ممتاز للمدرب اللي أعطاه حتى الجبري الوقت باش يلعب, خاطر شفنا يعني المهاجم دانو اللي في عدة مباريات يعني كان الحقيقة عنده فرص كثيرة باش يسجل وما سجلش. شفنا ديارا موجود كيف ديارا اللي لعب بويسان لعب يعني رابيد وهو كان وراء الهدف الأولاني. كيف كسيل أبو عائل عندي أنا قال الويمام يعني من أول موسم يعني أفضل لاعب في الترجي. بيان سور كي تدخل مباراة يعني دقيقة لعب بعد الإكسبلوا اللي عملوا ديارا وسونتراج ويعني اللاعب كان في بوزيسيون ممتازة جدا سجل هدف, هذه حاجة ممتازة للترجي سورتو في مباراة صعيبة برشا المتلوي اللي يعني من أصعب الفرق في البطولة التونسية على ميدانه. هذا خليني نقول لك الترجي أموا يدخل الماتش أكثر أريحية, خاطر نعرف ورا وشوف سيتواسيون موجودين فيها اللاعبين تاع الترجي وستاف تكنيك والإدارة والناس الجو الكل في الترجي جو صعيب برشا, يعني أي لاعب يتمنى السيناريو هذا. وصار يعني هدف في الدقيقة الأولى كما قلت لك يعني إكسبلوا من ديارا وسونتراج ممتاز جدا وتقا كان واقف في البلاصة اللي لازم يقف فيها وجاس تكنيك محترمة من تقا سجل هدف. ومن بعد شفنا يعني المتلوي الحقيقة ما كانش ينتظر في الهدف هذا وشفنا سيطرة شوط الأول للترجي.
0: ما زاد نعطيه قراءة المدرب الممتازة نتاع ترجي التونسي, خاطر نحن نعرف قوة النجم الرياضي المتلاوي اللي هي ترانزيسيون. من بعد الهدف وسام ترجي التونسي عملت بلوك مديوم ماش عندها الاسباس باش تنجم المتلاوي طلب على ترانزيسيون, هذاك عليه لقات برشا مشاكل واللي تفركس عليه المتلاوي قامت به ترجي التونسي على ذاك. يعني يمكن الهدف جاء في وقت اللي سهل اللعبة كومبليتمون على الترجي.
1: مش نرجع للملعب المتلوي الموجود عماد التومي خاصة أنه فما تغييرات زادة في المقابلة. عماد
3: مرحبا بك. مكي بالفعل نلعب حاليا في الدقة 35 من المباراة أو 80 من المباراة والتقدم دائما للترجي الرياضي التونسي 3 أهداف مقابل هدف واحد. منذ قليل مكي كان صاروا زوج تغييرات, المدرب براكوني قوم بإقحام أمين بن حميدة مكان يسم رياح وكذلك إقحام محمد الحاج علي مكان حسام القاع.
1: معز حاج علي مكان حسين
3: معز حاج علي
1: وقبله يظهر فما دانو زاد دخل في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي.
3: التغييرات بالطبيعة نعطيك الكل يعني جاك ديارا خرج كذلك أشرف الجبري وكذلك عبد الرحمن كنابي ودخل مكانه كل من هيثم دو وشهاب جبالي ودانو.
1: هذوما دونك التغييرات بالنسبة لعماد بن يونس. اليوم نلقاو عنده 6 لاعبين فقط بالإضافة لحارس على ورقة المقابلة.
3: بالضبط يعني نعرف احنا منذ بداية الموسم انه الإفكتيف تاع نجم التلوي ماهوش إفكتيف كبير ردوي على الأخر على ذاك مع الإصابات مع يعني الغيابات هذاك علاش شفنا 6 لاعبين فقط. وبالنسبة للاعبين الاحتياطيين لتذكير مكي انه اليوم صادق يدعس اللي كان أصيب يعني منذ أشهر يرجع اليوم كحارس مرمى احتياطي في تشكيلة نجم التلاوي
1: بعد غياب مطول بالضبط بسبب الإصابة. الحمد لله انه رجع سلامات الحارس حارس المرمى صادق يدعس. دونك عماد كيف زاد باش نرجع لك كامله معاك الدقائق تاع المقابله. كريم كي نحكيه على الاختيارات نتاع براكوني واليوم خاصه على التغييرات زاد اللي عملهم يعني اختار التشكيله هذيك من الاول اعطاها فرصه لاشرف الجبري اللي عنده مده ما خذاش فرصه باش يلعب اساسي كيف اعطاها فرصه لبرشا يعني التركيبه مغايره تماما اليوم بالنسبه لبراكوني في المقابل.
0: أكيد ذولي بركوني من اللي من اللي من اللي تحط على رئاسة ولا تدريب ترجدي تونسي كانت نتائج طيبة. أنا أعرف كيف يخل الجروب وحتى دفاعين ويلعب برشة كليبة. ممكن اليوم ما شفنا برشة تغييرات كما قلت أنت، معنا نلقاو جابري نلقاو العيفي كيف كايتا، معنا الشير اليمين ما كان بين عليه. ديما نقول التركيبة ولا الأمبيونس اللي نتصور اللي عرف كيف يحطها في المجموعة من بعد نقولوا نحن المشاكل من بعد نهاية البطولة خلى نقول لك أوبجكتيف وحيد اللي بقى قدام ترجادي تونسي الموسم هذا اللي هو الكوب اللي نتصور بشلع فيه الناس الكل وممتون بشتعطي تون تون للناس الكل بشتعلب. يمكن الجبري رامش نبدأ واضحين لو بوعالي وجبري اللي يمكن الناس تنسى شوية لو أفضل هدفين لترجادي تونسي. أنا أبو علي 8 أهداف وجابري بريسك 9 أهداف ما بين معناه الماتشات الكل، عكس اللي أنت خاطر أسرت ماما باش تعطي فرصة للمهاجم وسرتو المهاجمين. خاطر نحن نسمع برشا كلام يقول لك لا والله قاعد يجري وقاعد، ما أنا ما حشتش بيه لو المهاجم يجري، حشت بيه المهاجم يماركي، حشت بيه المهاجم يعطيني سوليسيون القدام. يمكن دانو صحيح قاعد يعمل في فور، قاعد يعمل في برشا فور القدامي. الهدف الاولاني نتاعو الاوبجيكتيف اللي لازم تخدم عليه اللي هو التهديف، مش قاعد يصير هذا. حتى كي جات فرص انا ولا نقولوا ساعات نقولوا نحن المهاجم قاعد يعمل في فور ومش قاعد يجي فرص، الفرص قاعده توصل.
1: وهو جنرالمون الموضوع هذا نتاع المهاجم ما يمركيش وقت اللي وتنجم تكون راضي عليه، وقت اللي يكون يلعب على الملعبيه نتاع الرقه، والملعبيه نتاع الرقه يسجلوا في برشا اهداف وقاعد
0: وسط الميدان
1: وملعبيه وسط الميدان. لكن كي يولي المهاجم ما يمركيش والرقه ما يمركيوش والوسط الميدان ما يمركيش، وقتها تولي المشكله.
0: اللي فما مشكله نحن قلنا اللي صحيح ما نمش نبدا واضحين ساعات راهو لاعب سرتو المهاجم يعطي حلول برشا بكري نحكي انا وسام يعطي حلول برشا للاعبين كيمان
1: كي سوا معنا جمعت الكفاءات
0: لا قلت لك يعطي برشا حلول كي سوا معنا اللاعبين الوسط الميدان. خاطر والله عندي نهارين نعمل في في, في حساب وسام على الوسط الميدان قدام مركب ادخل لاعب مسجل 3 اهداف وبن عليه ومهاجم ولعب وسط الميدان تاع حاجه عليه اللي جاي من الاتحاد الرياضي المنشتين مسجل 4 اهداف منهم ضربه جزاء. في
1: هذه تحكي على حساب على الترجي اللي
0: توصف فقط على البطوله والجنرال بصفه عامه بالبطوله كامله اكثر لاعبين نحكي وسط ميدان مسجل 4 اهداف
1: اكثر لاعب وسط ميدان مسجل 4 اهداف تحكي كلهم مع بعض لا كلهم مع بعضهم ولا كان لاعبين البوكس تو بوكس ولا
0: بصفه عامه نحكي بصفه عامه انا رقم راهو بالكرة القدم العصرية راهو رقم
1: ومعاد حاجة عليه الأهداف اللي مسجل مع الاتحاد
0: المنشتين ومنهم ضربة جزاء نقصد فهمت أنا ما فهمش التفوق العددي اللي قاعد يتخلق معناه ديما نحكي كرة القدم العصرية راهو خاطر نحن صحيح مازلنا بعاد على الشيء هذايا مي راهو اللاعب كي يحب يطور من نفسه ما يستناش المدرب باش يطور في الحكايات هذه.
1: أسامة في خليني في الإحصائية هذايا اللي يحكي عليها كريم العواضي نتاع لعبيت الوسط، هل انه كرة القدم تطورت لك الدرجة؟ هل احنا مازلنا بعاد برشا والا جوستك الاكزامبل اللي جاي متاع امارو وخاصة الباركور متاعه كسوا في مستير ولا في ستاد تونيزيان هو اللي خلانا نحكيه على الموضوع هذا؟ لانه زادة كان نقيسه بنفس المقياس متاع كريم مش نقاو يعني غريبة برشا انه تلقى اكثر متوسط ميدان ماركي 4 بونتو في المقابل امارو كان ماركي في عدد كبير من الاهداف.
2: هو أكثر حاجة ساعة ضر اللاعبين انديريكتومون هما الناس اللي تبدأ تلقى في أعذار، مثلا لاعب يعدي لك سيكل متاع 6 مباريات 7 مباريات يكون غايب جملة وبعد يعدي مباراة ولا شوط ممتاز يسجل هدف عودة الفورمة عودة كذا يزم يمشي المنتخب. هذا الأولى. ثانيا نحكيوا عن المهاجمين قبل جبتوا على دانو اللي زعما يعني قاعد يعطي في حلول اللي جوار دو كولوار باش يسجلوا ماكش مطالب.
1: لا قلت لك معناها وقت اللي مهاجم ما يماركيش اهداف
2: ما نجحش
1: ما تلوموش وقت اللي يكون يلعب هو ستاسيون ويعطي في ديزاسيست للي جوار دو هو العمل هذه لهذه
2: لا حتى كان عمل لهذه وما سجلش لا انا جايبك هداف انك جايبك صانع العاب هو اللي باش يعطي الباس ويعطي الباس الاخرى للجوار دو كولوار ولا هو ذاك علاش فما اشكال كبير. مكي الترجي وقت اللي هزت تشامبيونز ليج وقت اللي كانت في افضل حالاتها ديما كانت عندها صانع العاب يعني من سعد بقير
0: هي موسم معظم المقابلات ما كانش موجود صانع العاب اما كانوا ثلاثه الفلوس
2: فرانكوم
0: وكان غيلان الشعلان وكوليبالي
2: شو عم باش نحكي لك انا شوف نحكي لك انا على الاستات نتاع التشامبيونز ليج 2018 و19 كان فما موجود سعد بقير فما 2011 ولا 2012 كي هز الترجي دراجي ومساكني ولذلك شوف راهو الجري باهي دويل باهي الاستاتيستيك عملت 12 كيلومتر و20 كيلومتر ميسالش مرحبا هي ما كرة القدم وين من هذا كل ولذلك تقول لي انت مثلا اتاكون يجري والله ويهد وتعب تعب المنافس ولا تعب الدفاع شنو بيك انت رقم 9 جاي الخدمه نتاع الناس الكل هذيك من الجارديان حتى اللاتيرال حتى الاكسيال حتى اللاعبين في الوسط انت باش تكملها انت مطالب بهذا وانا اعطيك ليكزامبل انت النادي الافريقي عم ناوي قداش من فرص ضاعت وبينانتيات وفرص وكذا شنو الفرق بين النادي الافريقي عم ناوي في راس شوات يعني ولذلك ما تقوليش انا راه والله اللاعب هذا ممتاز ويخدم للجوار دو كولوار ما عنيش بيك انت في البوكس غاديك انا مطالب جوار دو كولوار باش نعمل خدمتي باش نسنتر باش نعطي الباس الاخرى للاتاكون باش يسجل وسط ميدان كيف كيف واذا نحكيو على وسط الميدان كما عطاه كريم الاستاتستيك اللي الاستاتستيك الحقيقه تحشم هذا انا حسب رايي تدخل في شخصيه اللاعب انا توها مقابلني كريم ومش خاطر كريم موجود كريم مثلا برمي الناس اللي عندهم شخصية في وسط الميدان ما يحسبش كل اكسيون تلقاه في 18 متر ولا بروف في كل موسم تلقاه يسجل فما لاعبين اخرين عنده تاش متاع وسط الميدان كريم يعطي باس وكل كاي سيبو هاني لهنا هاني كوفرتور كذا وفما مدربين زاد يخافوا برشا مكي اللي ديما يحب ليكيليبر ديفونسيف حتى تبدا الكرة عندك يعني فما مدربين في البطولة التونسية مالوريزمون ما يعطيش حلول للجوار داتاك باش باش باش باش تهاجم بستة وسبعة لاعبين ماذا بيه هو ستة أربعة ديفونسيرات وزوز قدامهم يعني ستة لاعبين هذوكم يكونوا بلوك يبدا خايف على الهجمة المرتدة وكذا يعني ديجا قراية المدرب ما تسمحش للمهاجمين باش يبداو اون سور نومبر ديجا
0: نقص عليك باللي طلع عليه قتل عندنا تفكير يخاف لا نخسر قبل ما نرجع
2: ايش قلت لك
0: لا نحكي كان يعني يقول لك انا المدرب نخاف لا نخسر قبل ما نرجع
2: هذه الاولى وثانيا كل مباراة ولا كل تحليل نتاع مدرب مش الكل معالم عدة مدربين
0: الأغلبية
2: أول ما بدي يحكي لك على الستاتيستيك والله اللاعب هذا جرى 16 كيلومتر وربح لي دويل الكل هي مبعش نعم بيك أنت في مباراة جاي بستعارك ما أنت أفريتو عندك تاش متاع ديفنسيف لكن أنت مثلا وسط ميدان ولا جوار دو كولوار لماجيناسيون عندك أنت وشكون يخليه مرتاح هو المدرب فهمت شوف انا علاش انا برمي الناس اللي نجحت في البطوله التونسيه ونجحت يعني تاريخيا اللي هو فوزي البنزرتي راه شوف راه كونتي لاتاك الاتاك بسته وسبعه لاعبين ميهموش ويقول لك شوف الزون الاخرانيه 20 متر الاخرى نتاع ليكيب ادفيرس انت لونترينور انت صاحب القرار لا يقول لك اعمل هكا واش بيك عملت هكا انت صاحب القرار فهمت انت في مخك باش تسنتر باش تشوت مترونت كذا انت صاحب القرار وانت تحمل مسؤوليتك مدربين اخرين انا علاش نقول لك انا تو مثلا جبدنا لوكا دانو خاطر شفنا الترجي تهاجم بخمسه وسته لاعبين كان جاء مثلا الترجي في المنظومه نتاعها دفاعيه وتلقاه هو مثلا بين زوز مدافعين وما عندوش دي سوليسيون نقولوا لكن الترجي شفنا ابو عالي مركي 8 ولا 9 ولا قداش هاو اسمه جبري مركي يعني الديفو في هو سي با الديفو في المنظومه هذه الأولانية وأنا قلت لك وأنا راني نعرفش أنا نصور رأي العام الكل رأي العام الرياضي يقول لك أنا جاي باتاكون بشي مركي مش جاي باتاكون راه باش يعطيني أسيست أوكي أخي تحب نحكيه على المنظومة الهجومية عاد في الترجي البرازيليان اللي كان
1: يانساس
2: يعطي في دي سوليسيون كبار برشا ولا
0: لا مش يانساس يحكي على
2: المهاجم لا اسمه
1: رودريغيز
2: اكثر اتاكون جاي للترجي يعطي دي سوليسيون للمهاجمين هكا ولا اللي جو غور دو كولوار ويحطهم في دي سيتوياسيون اللي يسجلوا واللي وافيك سا ما قعدش عليهش خاطر من بعد البناء في اخر الموسم تقول ليش راني جريت برشا ولا عطيت اسيست ولا انت مهاجم بالسجل، هذا هو وهذا التفكير العادي جدا. راه وشفنا حتى في اللو نيفو يعني عده لاعبين كبار مشاو لفرق كبيره سنة با مارشي ما مركاوش ما هدفوش خرجوا من الفرق هذوما. ولذلك يعني شوف انا راني كما قلت لك اوكي لاعب يعني كوستو لاعب في الدويال يربح لي دويال، لكن فينالمون وشفنا نحن مكي الترجي في سورتو شهر ونص الاخراني قداش من فرصه جات للعب وقداش من مباراه عدات وفات بالتعادل. علاش؟ على خاطر السيد يعني الاتاكون هذا لي سوليوشن اللي جاوا والفرص اللي تحط فيها ما سجلهمش، فهمت؟ خاطر فما بلي جوست الاخراني انت لاحظتي مثلا يا دي مومو مثلا خلينا نحكي الكان نادي الافريقي سنة يا دي مومو النادي الافريقي راه اور سوجي. انا مباراه الملعب التونسي كنا لهنا موجودين تفرجنا في مباراه ملعب تونسي شوت الاول النادي الافريقي مش موجود، لكن بعد تنجم راه تعدي مباراه سيئه لكن تهز للتروا بوان تاعك، خاطر ماكش كل مباراه راه في البطوله باش تلعب مليح وباش تسجل. فما مباريات باش تعدي هكا مباراه سيئه لكن تسجل تهز تروا بوان وتبدا تخدم في اريحيه. وهذا هو
1: بيه خلينا نرجع نكملوا الدقائق اللي ما زالت في مباراة نجم نتلاوية الترجي الرياضي تونسي ومن بعد راجعين للتعليق على المقابلة هذه مع عماد التومي. مرحبا عمدة.
4: مرحبا بك مكي. نلعب حاليا في الدقيقة الأخيرة من الوقت المبدد باعتبار أنه الحكم صادق السالمي كان أضاف 4 دقائق إضافية وتعدوا منهم 3 دقائق وحاليا في الدقيقة الرابعة والأخيرة ننتظر أعلن نهاية المباراة من حين لآخر. الكرة حاليا عند أمان الله من نيش بعد مخالفة ما كانش فيها خطورة على دفاع الترجي الرياضي التونسي. المخالفة هذه ترفع خلالها صادق السالمي الورقة الصفراء في وجه حمزة فيعة يعطي إشارة التنفيذ ينفذ أمان الله من ميش يتجاوز تمشي كرة معاذ حاج علي. معاذ حاج علي ماذا يفعل؟ يدخل مع هرماس وفي هذه اللحظة بالذات يعلن صادق السالمي عن ترشح الترجي الرياضي التونسي على حساب النجم المتلوي ب3 أهداف مقابل هدف واحد. مجي
1: واضح عماد دونك عندك الأولوية في التصريحات، جاء تطلب الخط وقت اللي يكون عندك تصريحات باش تبعوا معاك التصريحات، عندك كل الوقت عماد باش تاخذ لنا التصريحات من الجانبين دونك تطلب الخط وقت تكون فما تصريحات. الترجي الرياضي التونسي دونك في ربع نهائي كاس تونس، الترجي في ربع نهائي كاس تونس ويواجه البعث الرياضي ببوحجلة نهار 21 مايو في ربع نهائي الكاس مقابل شكون بالفار كيف بقية المقابلات. دونك البرنامج الكامل للدور ربع نهائي من كاس تونس، تقدم ساقيت الدائر ضد شبيبة العمران نهار 20 مايو، الفائز منهم يواجه الفائز من البعث الرياضي بوحاجلة والترجي الرياضي التونسي المقابلة تلعب نهار 21 مايو، النادي الصفاقسي ضد الملعب الجيبسي 20 مايو، الفائز فيهم يواجه المترشح من ترجي الرياضي الجرجيسي والنادي الرياضي البنزرتي مقابلة تلعب نهار 21 مايو. كل المقابلات تتلعب بتقنية الفار في الدور ربع نهائي من كاس تونس لكرة القدم. دونك الترجي يحقق المهم اللي هو الترشح للدور الربع نهائي من كاس تونس، ونشوفه في المدرب على صورة التلفزية براكوني كيفش مشي يسلم على الملعبية متاعه وقعد يدور على الملعبية أسامة مع المدرب هذا، نحسه وكأنه كانت فما عبارة شبه قطعة ما بين اللاعبين والمدرب السابق، وكي نشوفوا تصرفات براكوني نشوفوا أنه الأقرب للملعبية. بورتون كان نحكيه بمنطقة عمر ما بين الملعبية والمدرب هذا والملعبية والمدرب الآخر، نقاو بالمنطق بومالي يكون أقرب. هل هذه هي النقطة اللي عملت الفارق باش رجعت الروح للترجي الرياضي التونسي؟ لأنه نهاية الموسم وطريقة نهاية الموسم وخسرت الديربي وكل شيء مؤثرة برشا على نفسية اللاعبين.
2: شوف أولا ساعة العلاقة بين المدرب واللاعب ما عنده حتى علاقة بالعمر، خاطرنا هنا نشوفه في سيفوزي ما شاء الله يعني وما فماش لاعب لعب عند سيفوزي سوى بناك.
1: سمح عماد التوم. عماد
4: شكرا لك مكي. الى جانبي مدرب الترجي الرياضي التونسي مدرب الترجي الرياضي التونسي مسيو براكوني فيليسيتاسيون اون كاليفيكاسيون زي لا مانيير لا فاصون
5: وي اون افي انفي دو جوير اون ايتي ان بو دان ان ايتا دو فاتيغ بيان سور باسكو لي ماتش سكومول مي اون افي ا كور دو بيان جوير دو ميت نوت جو ان بلاس دو ميتريزي دو كونترولي لو ماتش. On a eu la chance et le bonheur de marquer un très très joli but d'entrée. Puis ensuite, on a vraiment été performant. On a un petit peu relâché l'emprise ce qui nous a coûté le but, mais sur l'ensemble, je suis très satisfait de l'attitude de mes garçons.
3: On a vu Jabri, peut-être qu'il est blessé, malgré la blessure, il est titulaire aujourd'hui.
5: Non, il n'était pas blessé, il avait une petite gêne, mais qui ne nécessitait pas, on a fait les soins qu'il fallait, et lui était partant pour jouer. On l'a sorti, c'était prévu qu'il joue une heure, ainsi que Diarra. Donc voilà, on a voulu préserver aussi tout le monde, faire tourner aussi, parce que les organismes sont fatigués, on a besoin de ressources, donner aussi du temps de jeu à d'autres, comme Laifi Nidal, hein, Keïta, voilà, et donc voilà, je pense que tout le monde a rempli son contrat.
3: Le prochain match contre Bofazla, peut-être sans les étrangers.
5: Oui, ça sera sans les étrangers, bien sûr. On a suffisamment de joueurs tunisiens de qualité pour préparer ce match et surtout le gagner, parce que maintenant, l'idée, c'est vraiment d'aller au bout et de gagner cette coupe, parce qu'on a suffisamment perdu de choses. Maintenant, le football reste le football, on n'est pas sûr de gagner, mais en tous les cas, on va mettre tous les ingrédients pour.
3: Merci.
1: دونك كريستيان براكوني قال رغم التعب عرفنا كيفاش نربحوا المقابله سيطرنا سجلنا بكري هذاك اللي سهلنا المقابله قال الجبري ما كانش مصاب كان الاتفاق من الاول انه نلعبوه ساعه كيف هو وجاك ديارا قال حاولنا نعطيه وقت الاغلب للملاعبيه بالنسبه للمباراه القادمه قال عنا ما يكفي من الملاعبيه التوانسه وقال يزي ما خسرنا قال خسرنا برشا حاجات دونك لوبجيكتيف تاعنا هو الكاس هذا الكلام تاع كريستيان براكوني في اجابته على الاسئله تاع مراسلنا عماد التومي عماد عندك تصريحات اخرى حاليا ولا لا دونك نرجع معك كي تكون فما تصريحات به أسامة قصيت عليك سامحني في الفكرة اللي كنا نحكي فيها اللي هي علاقة المدرب باللاعبين
2: صحيح أولا ساعة شوف من الديكلاراسيون تاع المدرب تعرف لي هو ذكي برشا لو ميساج اللي بعثه للاعبين للإفكتيف الكل الترجي عندها لاعبين يعني ما تأثرش بالغيابات أولا الكلمة الثانية اللي شدت انتباهي راه في سيتواسيون صعيبة مكك من هذية تلعب مباراة كاس صعيبة يخرج المدرب يقول راه أول حاجة يعني حكينا مع اللاعبين يلزمنا نلعبوا الكورة وذي حاجة اللي الحقيقة يعني ما شفناهاش عنا خلينا نقول اللوشر هذوما الاخرانيين في الترجي ما شفناهاش الشيء هذا سور تيران شفنا الترجي اليوم لا دوميني شفنا لي شوا اللي خذاهم المدرب يعني كانوا صحاح
1: سامحني
2: في عقلك
1: مرة أخرى نمشيو لعماد التومي عماد
6: مرحبا بك مكي مرة أخرى معايا مدرب نجم الرياضي من متلوي عماد بن يونس عماد اليوم نجم متلوي ما عنده ما يخجل من الانتخاب هذا خاصة أمام الترجي اللي بيفوز باعتبار الترجي حب يعمل ريفونس حب يرجع قالوا إلا كذا
7: لي سيركونستانس نتاع الماتش كانوا الحقيقه خايبين قبلنا اول كره ما تسجل علينا هدف بعدين قعدنا نلعب وجانا هدف ما نعرف صحيح ولا بعدين الشوط الثاني زاد كيف بدايه الشوط الثاني قبلنا هدف ثاني وتعرف تعب بالافكتيف ريدوي نتاعنا الاسبيرونس ظهر قوه الرصيد البشري راهو في لي شونجمون في تطلع ريتم نحب نشكر برشا الملاعبين اللي مام بالفاتيك زون سوفري الاخر دقائق الاخر العام نحب نشكر كل مكونات النادي نجم متلوي على الظروف الطيبه اللي نخدموا فيها رغم قله الامكانيات وقله الرصيد البشري ما كانت فما ثقه متبادله من الناس الكل نحب نشكر سيرتو لي جوار خاطر تعبوا برشا اثناء رغم قله الامكانيات
3: زاد عماد شفنا انه اللاعبين متلوي فريق كامل يعني اصبر بدون جرايات بالغشر بفتره طويله وفتنا الاوبجيكتيف كما كنت تحب ريدمي
7: هذاك علاش قلت لك الثقة معناتها فما ثقة متبادلة رغم قلة الموارد لما كنا موجودين كانوا يدافعوا على اسم الفريق نتاعهم بكل قوة وكل بسالة مبروك الترجي معناتها اللي استحق التأهل نتاعو أوفر نجم متلوي في الموسم القادم إن شاء الله.
3: ذكر الثقة هذه كوتش أكيد عماد متلوي مازال باش يتم في نجم متلوي.
7: نجم ما عنديش مشكل بالعكس فما تاو نكملوا نرتاحوا شويه كملنا سيزون نرتاحوا بعد مريقل ما فما حتى مشكل بالعكس انا نحس بروحي واحد من الفريق هذا اللي لقيت فيه كل ظروف الراحه وعرفت فيه برشا رجال باهي.
3: هكا مكي كان معنا عماد بن يونس.
1: باه كان معنا عماد بن يونس ساعه ما نعرفش عماد تومي هل باش يواصل هو عماد الموسم القادم مع نجم المتلوي؟ ويعني السؤال الاهم اليوم بعد موسم استثنائي وزاد كيف كيف حتى اسامه كان حابب يسأل سؤال بخصوص التشكيله ما بين مباراه القروان ومباراه اليوم، عاش كانت نجم تخلط على عماد عماد بن يونس ولا لا؟
3: هو مشى في تصريح في القناة التلفزية باعتبار أنه أنا سألته على المواصلة التجربة
1: ما كانش الإجابة
3: مش صريحة تعرف يعني، قال له بعد نشوفه يعني نشوفه، قال نرتاح الساعة ومن بعد نشوفه ما بعرفش
1: به دونك به وضع
3: دبلوماسية يعني
1: شكل عادة كل عادة إجابة عماد بن يونس. تطلب الخط عماد التومي كان فما
3: أكيد جدا.
1: تصريحات أخرى ولا أنه فما وسؤال لأسامة السلامي الإجابة متاعه واضحة مش واضحة تقول لي على عماد ما نعرفوش كيفاش يجيو ما نجاوبوش في بلاصته معناها
2: لا لا بيان سير ما نجموش نجاوبو في بلاصته، لكن أنا خاطر كي سمعت توا عماد يحكي على الإفكتيف ريدوي أوكي، لكن حبيت نسأل واسكو نفس الليكيب تيب اللي لعبت اليوم هي بدأ اللي لعبت ضد القروان ولا خاطر ما نعرفوا فان سيزون وتعب وكذا، وبعد تو كي تشوف اللي البنك يعني في ستة لاعبين يعني تعرف اللي الحقيقة الإفكتيف ما عندوش برشا شواء فهمت، ولذلك أنا هذاك علاش حبيت نعرف خاطر كي نحكيو على ترجي وحكي عماد اللي حتى لي شانجمون اللي عطاو لو بلوس في وسط المباراة وحتى لي شانجمون من بداية المباراة الشواء موجود في الترجي عكس المتلوي، وذيك هي الصعوبات ديما اللي تلقاها الفرق الحقيقة اللي تبدأ عنده مشاكل مادية تلقى عنده يعني بريسك 12-13 لاعب يدور فيهم ويلزم يتعامل مع اللاعبين هذوما ويلزم وك تعرف راو الترتون زاد صعيب برشا باش تلعب مباراة ثلاثة أيام تالي وتعاود تلعب مباراة أخرى، هذا يذل العائق الكبير اللي كان عند عماد بن يونس.
1: هو هذاك هما الاختيارات اللي ممكن نشوفه اللي عنده عماد بن يونس مع مقابلة الجي اس كا لعب به عماد مرة أخرى عماد المرة
3: تعقيب سمحني مكي على المقاطعة جست تعقيب على كلام أسامة تو الاستفسار تاعو، نفس التشكيلة اللي لعبت ضد الشباب القيروانية النجم تلوي لعب بها اليوم نفس التشكيلة
1: نفس التشكيلة بالضبط، وحتى التشكيلة اللي قبلها ما تختلفش برشا بالنسبة للنجم تلوي لأنه هذاك الاختيار بالضبط. اللي عنده
3: بالضبط بالضبط
1: به دونك تطلب الخط عماد التومي وتكون عندك تصريحات اخرى
2: هذا هو ما كنتش
1: المره هذه المره هذه مش اي باهي كم علاقه هذيك
2: ما عايش نجم تلوم المدرب واللاعبين كيف كيف كي نحكيوا على فان سيزون نحكيوا على تعب نحكيوا على كذا يعني زوز مباريات في في في ظرف 3-4 ايام صعيبه ماكي سورتو حاجه مهمه جدا اللي راهو تيران متلوي الحقيقه ان شاء الله السلطات تتلفت للتيران هذا راهو تعب برشا برشا برشا برشا لاعبين راه ما عندكش فكره يا مكي تعمل ماتش في تيران متلوي راه للسكال وتعب راه تقعد 3-4 ايام كرباتوري، ولذلك يعني نطلعوا منه عماد اللي كما تو شفنا
1: عماد مستغل كما يلزم الملعب زاد
2: هي ما تلعب حد واحد ما تلعب ثلاث ونحكيوا فان سيزون انا شفنا تو المتلوي حتى ونيفو اغريسيفيتي وجري وكذا ماهيش المتلوي نتاع مثلا وسط العام ولا راه نحكيوا على فان سيزون نحكيوا على برشا تعب نحكيوا على ناس شوف هو المشاكل المادية تعش معناها ماكي مشاكل مادية أهم حاجة اللي هما مثلا الحاجات الفيتامين كذا اللي توفرهم للاعبين كذا الليسوان تنصيف كذا
8: كل ما ريكوبيراسيون
2: صحيح تلقى فيهم صعوبات بيان سير من بعد في اخر الموسم وفي السخانه وكذا مش باش يعطيك اللي مش يعطيك روندمون كما يلعب احد واحد، ولذلك الحقيقه عماد بن يونس تسمى عندي انا عمل موسم كبير وكبير برشا بالكونديسيون اللي عاش فيهم، ان شاء الله ان شاء الله يقعد عماد في المتلوي اخذ الحقيقه ديو عماد والمتلوي يعني ماشي مليح، لكن ان شاء الله تو ابارتير من تو من بعد المباراة يبدأوا يخموا على الموارد المالية للموسم القادم يشوفوا حلول أموا على البريباراسيون على الأقل باش تبدأ الأمور واضحة.
8: ليه المشكل وين أسامة؟ نحن ساعات كي نجيو نختاروا ونقول لك أفضل مدرب نتاع سيزون شكون؟ أكيد باش نختاروا المدرب اللي توج ولا؟ المدرب
1: مش بالضبط
8: مش مش مش مش برشا 99% مش برشا. والمشكل وين هوني؟ المشكل اسك المدرب اللي كيما يحكي بكري اسامه يبدا ما عندوش الكونديسيون باش ينجح تلقى نجاح
1: جوستومون وقت نوليو نعملوا بوديوم تاع مدربين تم بعد كان نعملوا بوديوم تاع مدربين.
8: لا نحكي بصفه عامه خاطر لو ثم فرق نجم انا مثلا تحطني ما نعرفش في جمعيه مفايل كونسول كل باش ننجح وننجح عادي خاطر نسبه النجاح نتاعي باش تكون عاليه. وما كي نمشي انا لي كونديسيون طاش معناها كونديسيون يجيك جوارات مش خالصه ولا طاش معناها كونديسيون يجيك جوار جيعان يجيك جوار ما عندوش حتى عرفتك تعطيه للريكوبيراسيون نتاعو كما يحكي بك الوسام لي بانغلاس واللي فيتامين تاعو مش موجودين
1: يعني ما عندوش باش ياكل ساندويتش
8: ولا نحكي لك
1: فما جوارات في الرابطه المحترفه الاولى هكا
8: الموضوع سورتو كي يبدو ماتشوات معناها بين الماتش والاخر تلقى ثلاث ايام ولا نهارين كيفاش تحضروا.
2: وفما ديتاي مهم جدا فهمت انت تو شوف المتلاوي قداش عامل من كيلومتر سنه في البطوله التونسيه مثلا كي تمشي تلعب مثلا مباراه ضد بنزرت ولا تجي للعاصمه ولا تمشي يعني راهو هذا كل راهو يدخل مكي راهو نحكيه على راهو انت باش تعمل مثلا فواياج مثلا لتونس في الكار من متلوي ماشي وجاي وبعد تلعب مباراه راهو شبيك راهو هذا كله تعب. ولذلك علاش قلت لك انا برافو لعماد بن يونس وان شاء الله ان شاء الله وموا اللي صار السنه اول موسم ونذكروه في عده فرق كيما نحكيو على جابس كيما نحكيو على سليمان كيما نحكيو على يعني عده فرق باجا كيف اول لا نحكيو اول موسم من الكوارث اللي صارت لهم والمشاكل الكبيره ما فماش جوارات ما فماش حق استاج اموا من تو فات المباراه اليوم في الليل الناس تبدا تخدم وناس تبدا
8: تقام في ديك نقول لك حاجه راهو ساعات المنع الضر بالحق المنع الضر يا اخي انت المشكل وين ونتصور الناس كل عاشت شبه الفلوس تخرج وقت الغصر
2: بيان سي
8: انت كنت تنجم
1: تخرج تخرج لحاجات اخرى
8: لا لا نقصد وقت الغصر معناها نلمها كي سوا من نواحي الكل انا عليه ساعات نقول لك ان النجم نصرف في العام مونطون ونمنع به خير من نجي في الغاسره نصرف المونطون ذاك فوا دو فوا تروا وما نمنعش به.
2: خيتي ما لاحظتش حاجه في البطوله السنه فما عده مباريات باش ما نسميوش الاسامي نتاع الفرق عده مباريات كل جمعه بريسك ولي نسمع والله لمت رجالات النادي وبريم دوبل
1: رجالات النادي يتلموا كان في نهايه الموسم
2: لا ضد فرق معينه بريم دوبل بريم تريبل بريم الكذا وبعد ما عادش تلقاه تبدا يلعب على الطيوح ما يجيش اما كي تبدا تلعب كنت فريق معين تلقاه رجالات النادي ودرا شنو ورينيون والله هذا باش يدفع وهذا باش يدفع باش نعطيهم بريم دوبل هي ومن بعد علاش تعطي فيه في بريم دوبل اعطيه شهريته ساعه قبل كل شيء وعليش تجي كان في المباريات الكبيرة انت مثلا تلعب كونتر ترجي ولا كونتر الافريقي تشوف الرينيون صدقني فما ناس يمكن مقابلوش بعضهم 20 سنة يلعبوا كونتر الفرق الكبيرة تلقاهم سيد لموا يبوسوا في بعضهم ولهذا جابت كارنيت شيك وفي الماتش يا حي العام الجاي
1: يا عاد يلعب
2: صحيت يا عاد ما نقوله انت تو في مباراة مثلا انت عتيوح ولا انت عكاس عتي بريم ما تلقاهمش
8: يعطيني فلوس انا بدايه الموسم مش نجم
1: تبلاني في الموسم نتاعك تعرف شنو عندك شنو ما عندك شنو
8: ما فما رقم انا يمكن عجبني براكوني في كلامه ولا في تغييراته كانوا مدروسين عارف المقابله جاي لازمو يعني بحكم ما عندكش الحق تاع تلعب ليزيترونجي لاعب بزيد لاعب تونسي اون ميم طون انك نشوف تو الارقام براكوني لعب 5 مقابلات لعب مقابله في الكوب دافريك مقابله في الكوب وثلاثه مقابلات في الشامبيون خمسة مقابلات عمل فيهم 10 أهداف وقبل كان هدف أنا ماركاو 10 أهداف وقبل كان هدف فهمت المشكل وين هوني ساعات تاخد ديسيزيون ما نعرفش نجم ديما نقولوا ديسيزيون نجم نحبوا كان على ديسيزيون ماكي كان من بعد يجي معنا من بعد ما تصير الشوا اللي تاخذ به ممكن براكوني كان بقى في الترجي هذه التونسي هذين ديما نقولوا نحن وجهة نظرت نجم تكون صحيح نجم تكون غلط براكوني كان بقى في الترجي هذه التونسي اكيد باش يكون افضل من بومير بالارقام اللي بنين عليها تو ممكن هو يعرف الجروب اكثر يعرف اللي يعرف يوصل معلومه اكثر ما نعرفش شنو بالضبط اللي ديتاي دوما خاطر ماناش عايشين معاهم اما كي تشوف الارقام الموجوده قلت لك على 5 مقابلات 5 انتصارات والارقام معنا 10 اهداف موجوده وهدف برك مقبول معنا ارقام ممتازه اسكم بعد المدرب هذا قاعد معناه يحط في أفكاره ويخلي في الإدارة تفكر فيه ولا إذا عنده دور خاطر أنت تعرف ديما نقول راهو مش عيب كي تهز تيتر عادي جدا كي تهز تيتر مي اسكو تصلحت بالأخطاء اللي تعديت عليهم ولا خاطر ساعات نجم نهز تيتر أو تيتر ساعات يفسخ لك برشا خايب وهذا معروف خاطر نحن في تونس عندك التيتر والربح يفسخ برشا حاجات به معناها نقصد فسخ برشا حاجات خايبه. انا ساعات الخساره وسامه ديما نقول احنا ما عندناش العقليه نتاع الخساره في تون. انا كي نخسر مش نصلح. راه في كره القدم موجوده عند العالم الكل مش كنا وكنا باش نبقاو نحكيو على نطلعوا وليداتنا ونطلعوا تاع في العالم الكل ابار برشلونه اللي قاعد تطلع في ولادها وتستفيد منهم. اعطيني في العالم جميع قاعد تطلع في ولادها تستفيد منهم ابار برشلونه معناها اللي عندها القاعده اللي الباقي الكل ما فهم حتى شكون في العالم. انا هذا نتصور اللي نقول ساعات مدرب يكون بين عينيك وقاعد ناجح وانت تخليه وتجيب شكون اخر ما ينجحكش.
1: عماد اللتوم مش نرجع للفكره هذه مره اخرى نرجع للملعب
6: النادي معايا حارس مرمى نجم متلوي حمزه بن شريفيه. حمزه اليوم ما عندكمش ما تخجلوا بالنسبه لنجم متلوي بالهزيمه امام الترجي الرياضي التونسي بعد موسم ممتاز رغم الظروف اللي عشتوا فيها.
9: والله الحمد لله قبل كل شيء البونت وهو اللي دارنا جاب طريقه الاولى. كنا باش نلعبوا معناها بتكتيك لقينا روحنا قدمنا اكثر. كتشوف معناها الميتو الاول خلقنا برشا فرص بونت وما نعرفش اسكو تسلل ولا لا من بعد كتا في المحدوده نعرفوا وميتو ثاني عبطنا عملنا دي اكسيون كاو جا البونت الثاني اللي هو نصور يمكن قتل المباراه خلينا معناها الاولى شيء اكثر. المركينا نحن بعد البونتو رجعنا في اللعبة ضيعنا برشا كور ما حلفناش الحظ معنا باش نزيد المركي بونتو اخرين ان شاء الله جاي خير الحمد لله على كل شيء عملنا عام بي رغم الظروف المالية رغم كل شيء رغم قريب 17 مانيش خالصين رغم كل شيء البريم روند مو كل شيء مانيش خالصين قاعدين نلعبوا الاخر بس مبروك على الترجي وحضر فلينا ان شاء الله.
1: كان هذا حمزة بن شريفية مع عماد التومي بعد الموسم العادية نجم المتلوي. أكيد عماد ديما تطلب الخط كان فما تصريحات أخرى. نرجع للتعليق معك على كريم على نكمل معك في الفكرة وباش نجي لأسامة السلامي. خلينا نبدأ بالجزء الأول من الفكرة أنه الخمسة مقابلة اللي لعبهم براكوني والمنافسين ونوعية المنافسين اللي لعب ضدهم براكوني هل تشفع باش انه انت تبني عليها الفكره والا لازم انه يلعب كونتر جمعيه كبار وتراه في مقابلات كبار باش تنجم تحكم تقول ايه ولا لا
8: على المنافسين شكون لعب هو لعب بيترو اتلتيكو لعب سليمان لعب ستاد تونزيان لعب المتلاوي لعب مقردين منافسين اللي كيما لعب لهم المدرب الاخر لعب الاخر انا كنشوف المنافسين اللي لعب لهم انا كيف فريسك يا اخي ما خش عندنا انا
1: ما جوج جديد وسان داونز والاهلي المصري ما زاد كاليبر اخر
8: ابار نجاحه في الاهلي المصري المدرب وانا كنت نقول ابار مباراه الاهلي المصري اللي كان ناجح فيها في التغييرات ابار ذاك ما شفناش حاجه اخرى. فما حاجه مهمه برشا ما نعرفش انا اللي تفقدت في الترجي دي تونسي مش نقول لك عامين اللي ما عادش فما ما عادش فما البصمة بتاع الترجي التونسي في المقابلات نقولوا نحن شنو هي بصمة يعني ساعات سرتا مامو جمعيات الكبار أسامة كي يبدا هابط تحس الشخصية نتاعو الشخصية ما عادش موجودة كي سواء نحكي ممكن نجم العام مامو توا خاطر في الترجي التونسي ولا في النجم الرياضي الساحلي ما عادش فما شخصية نتاع جمعيات كبار هذا اللي اللي اللي, اللي, اللي شكون يعمل أسامة راهي الشخصية تعمل جواريتها فهمت معنى من الشخصية هذه شكون يعملها جواريت وجواريت شكون يختاره
10: مسؤولي
8: معنى فهمت معنى هذا الكل معنى مشكل جماعي ديما يكون وحاجة أخرى فقدت أنا نشوف الترجي هذه تونسي توا أنا ممكن ما كانتش في مخي أما بعد ما خرجت من الكورة وبديت نتفرج ونتبع كل شيء وسامة كيف ده ما عندكش ولادها أربعة ولا مش ما نقول مش ما نزيدش معنا أربعة أولاد
1: سيبا
8: قل لك أنا أربعة أولاد الجمعية خاطر كيما كان يظل آخر
1: سامحني
8: اسمع
1: مروان
8: مسخلك بعد
1: دخلني بعد مرة قولي إيه مرة قولي لا عماد
6: شكرا ليك مكي معايا قائد الفريق محمد أمير بن حميدة محمد أمير اليوم الكاليفيكاسيون في ملعب المتلوي جد وقتها بالنسبة لي خصوصا بعد 10 فرج
11: والله قبل كل شيء الحمد لله دور لي كما شفتوا تعطينا بروس صعبة لكن الحمد لله اليوم ثمانية زاد تيتر ملعب عليه كاس تونس الأولاد ما خسروش ترشح كان في وقته إن شاء الله توا نركزوا على الجاي وخذت ربي حاضرين باش نتجاوزوا الصعوبات هذايا نشكر الأولاد على الجزء الثاني
6: ميرسي
1: عماد كان هذا
6: مرحبا
1: دونك كان هذا محمد
6: نحاول ناخذ اشرف الجبري ولو انه ما حبش اشرف باش نحكي هذا على الماتش
1: تطلب عماد فما تصريحات حاليا ولا نرجعوا لكم بعد شويه
6: دونك تطلب مازلنا نستنوا مكي نحاولوا ناخذوا لاعب اخر
1: باه اوكي دونك تطلب الخط كريم سامحني نعاود
8: كم فكره فكره لي قلت في العامين ولا في البريود الاخر نتاع هذه تونس ما عادش نشوف ولادها اللي يبداو يلعبوا معني يظل اخرها خلطنا على غيلان بن رمضان معز بن شريفيه اللي كي تتكون راك في جمعيه كبيره اوتوماتيكمون هكا الشغف اللي عندك ولكن الحب الانتماء اللي عندك ولا اللي تيتر اللي هزيتهم انت في صغرك باش تلقاه موجودين غادي ما لقيناش
1: إيه بن حميده ماهوش ما يمثلش
8: ما انا ما قلتلكش واحد قلتلك مجموعه تاع اربع خمسه جولات واحد برك ما نجمش يعملها حتى بن حميده تشوفه تحط في وضعيات اللي هو حتى يمنع روحه باش يوصل معلومه للجروب مو حقيقه هذه تتقال ولا
1: اي صحيح
8: حقيقه فهمت على بالحق ما انا ثم لو ثم بصمه نتاع نتاع الجامعات الكبار نحكي سورتو شكون باش يحطها لك حطيلك اولادك اللي تكونوا فيها
2: نتكونوا فيها ويقدموا في مردود ممتاز
8: هذا اللي حابين نقصد
2: مش تبدأ الجمعيه وما
8: لا لا لازم تكون موجود وتقدم في
2: مردود ممتاز تبدا فنيا متواضع وتبنى ابن النادي بيان سور انا حدا كان جيل الفريق ما نسمعكش يعني لازمك تكون فدات لازمك تكون تقدم في دورك فنيا وبيان سور من بعد الاديان نتاع الفريق هذاك اللي يبدا موجود
8: فيه الاديان هذا ماش موجود
2: فهمت وقتها انت تنجم تمبوزي روحك في الفيسير
1: شنو معناها يا كريم تقصد الاديان هذاك نتاع الترجي هذا التونسي ما عادش موجود في الفريق حاليا
8: عنده عام عامين ماش موجود الاديان نتاع الترجي التونسي اللي عودتنا اللي بالحق معناها انا نحكي لك في اعوام يمكن انا عشتهم وشفتهم بعيني معناها ما حاجه ملموسه الاديان تاعش معناها في وقت من الاوقات وصل الترجي التونسي كي تبدا هابطه من قوت الافكتيف اللي موجود تبدا من الفيستير الرابع عارف روحك اش تعمل فهمت تحط البصمه نتاعك سواء في الافريق ولا في تونس بحكم الامكانيات الموجوده وكل شيء متوفر لك باش تنجح هذا ما عادش موجود ولا ديان ديما نقول شكون شي عامل لك شخصيه اللاعبين الموجودين عندك والاختيارات اللاعبين اللي باش يجيو للجمعيه هذه راني نجم نكون ديما نقول او كيفاش تختار لاعب سورتو جمعيات اللي عندها جماهيريين كبار اش معناها لا تنجم تكون ملاعبي في ساقك ممكن وسام اكثر ملاعبي في ساقك ومنت الماضي ضعيف ما كي ما عندك وين توصل كره القدم الحديث ملاعبي في ساقك ومنت الماضي ضعيف انا ما عندك وين توصل تكون او ميم طون زوز تعرف كيف تستغلهم وسورتو ذهنيا تكون قوي وتكون عارف على شنو قادم خاطر فما حكايه نقول فما لاعبين يمشوا جمعيه كبيره بشيرك شرين ياخذ في صالير وضم المستقبل لا ما عندك وين توصل هذاك
1: وهذا وين معناه
8: تاخذ شوا صحيح باش تقدم مستقبلك الكروي لكن انت كان باش تمشي في جمعيه الكبار يصبروا عليك عام تخلص عام ومن بعد باش تمشي تتسالف تمشي جمعيه اخرى تتهنتل وتسيلك ما يصير
1: دونك المثال هذا اللي تحكي عليه تقول انه ملاعبيه جوست جايه باش تخلص باش تقعد موجود في الترجي الرياضي التونسي
8: ماكي اخي عايش معانا انت ما موجود
1: انا موجود باش نسال
8: موجود في برشا جمعيات كبار
1: لا موجود في بالي برشا جمعيات
8: موجود اي موجود في جمعيات وموجود ساعه ما لهمش هو ساعه ما لهمش جوار لهم شكون جاب جوار فهمت اخي سامحني جوار يكون انا عايش في جمعيه على خمسة شهور يخلص شهر يمشي الجمعية كل شهر وشهر وجاوب به بشي يقول لي أكيد بشي يقول لي خاطر مش بشي خمم فوفي مش بشي خمم في البرون سبورتيف نتاع بشي خمم ومن حقه راه بشي خمم في المادة خاطر من خاطر هي شنو هي المادة راهي فما بشتقسم كاريرك فما كارير باش تخمم فيه أنت تلعب ومن بعد فما كارير بتجي الفلوس ما فما جوارات في تونس يمشيوا باش يختاروا سوا يكون لاعب في في في كورو باه يختار شوا باش يمشي يخمم في صالير ويخمم من حقه مي مش وقته فهمت خاطر كان باش تخمم هكاك برشا لاعبين شفناهم مشاو وتحطموا
1: باهي اسامه نرجع للنقطه قالها كريم قبيله وحكي على الخمسه مقابلات اللي قاد فيهم براكوني الترجي الرياضي التونسي ويقول لك انه يعني عباره كالمثل الشعبي نتاع ولده فوق ظهرها وهي تلوج عليه هل ينطبق المثل هذا
2: ينجم يكون هو الستات نتاع المدرب هذا في المباريات اللي شدهم الحقيقه الستاتستيك بوزيتيف على الاخر اولا بوركوا با يعني انت ابريتو يعني المسؤولين في الترجي نصور يعني يعرفوا المدرب هذا ويعرفوا خدمته وشافوه في لي زونترينمون. ما نعرفش انا شنو لي زامبيسيون تاع المدرب، باسكو هو زاد بيدو يحب يكون مدرب اول ولا زاد فما مدربين مثلا تجيبوا انت على ديريكسيون تكنيك ومن بعد تحطوا في سيتوياسيون مثلا تعزوز ثلاثه مباريات يقول لك انا راني يعني انا شوي مثلا على باز واحد ديريكتور تكنيك ما اوكي نعاونك في دو تروا ماتش مي راني من بعد نرجع للبوست نتاعي اي سي بو قلت لك. لكن الحقيقه شفنا الترجي مع هو شفنا الترجي تمركي الترجي تهاجم بخمسه وسته لاعبين يعني تعدى باساج من محترم ومحترم جدا. ولذلك من بعد يبقى بيان سور الشوا نتاع الهيئه ونبدي با مكي حاجه من سيوش ديرا وقتها كانت بارشة بريسيون في الترجي وقتها نذكروا لي وقت الجمهور تاع الترجي كان يعني أول حاجة عنده هو قالت ماهر الكنزاري كان ذكروا الناس كلهم بعد بين بالكاشف اللي ماهر الكنزاري يعني الحقيقة تظلم في الترجي بخروجه. خاطر شوف ماهر كنت نجم أقول استظلم كان جبت أنت مدرب أفضل من ماهر الكنزاري وقت اللي تجيب المدرب مستوى أقل من ماهر الكنزاري وقتها نقول ماهر كانزاري تظلم في الترجي الرياضي. ولذلك علاش قلت لك انا وقتها كانت بريسيون كبيره برشا نجم يكون حتى الجمهور تاع الترجي يقول لك هذا في ديريكسيون تكنيك انا نحب انا تو عندي لاعبين شاريهم بالمليارات نحب مدرب من كاليبر عالي جدا مثلا هذاك علاش ممكن الترجي ما خممتش في المدرب هذا حسب رايي.
1: واليوم نحكي المستقبل دونك بالنسبه لك انت ماهر كانزاري تظلم في الترجي الرياضي.
2: شوف كان جبت مدرب افضل ماهر كانزاري ما نحكيش على ماهر كانزاري لكن انت كي تجيب مدرب شفنا الاستات نتاع المدرب هذا وشفنا لو كومبورتمون سورتو لو كومبورتمون ما نساويش راهو ضد بعد مباراه الاهلي ليفوري يعني راهو السيد راهو في البلايس كل يتكلم في فرنسا في القناه المصريه قناه درشنو قريب يخرج لنا في اسم هذيك نتاع في المنظار قبل ولا وين. ولذلك يعني انت مدرب نورمالمون انت تكون ارزن من اللاعبين وتكون ارزن من المسؤولين وتكون ساقيك في القاعه يعني هو في باله ربح الاهلي صحيح يعني هزت تشامبيونز ليج وشفنا من بعد مباراه هذيك شفنا تدهور تاع النتائج وكل مباراه يعني كيف يعني هو نحكي لك راه المدرب فما حاجات مكي ضد بعد مباراه العمران شفناه يصفق والفرحه اللي عند المدرب يعني هو مش واعي له في الترجي يعني هو في باله يعني صحيح ربح مباراة بعد الكريز هذيك متاع خمسة أو ستة مباريات ما انتصرش فيهم ربح مباراة العمران يصفق للجمهور وصفها وإن شاء الله وديربي وكذا. ولذلك علاش قلت لك أنا لو جاء واحد أفضل ماهر كانزاري نقول لك لكن الحقيقة حسب رأيي أنا ماهر كانزاري تظلم في الترجي.
1: به واضح أسامة السلامي. دونك نذكر أنه الترجي الرياضي التونسي ترشح إلى الدور ثمن النهائي من كأس تونس. عماد التومي عماد مرحبا
12: مرحبا بك ماكم إلى جانب ياسين مرياح. ياسين اليوم كالفيكاسيون بالنسبة لكم جات في وقتها الترجي يعني مهمة برشا للطرشة في ملعب صعيد
13: بيانسيور مهم برشا أنه نتفاديو معناتها ديسيبسيون اللي صارت لنا في الماتش الديربي ولا كيفاش الطريقه اللي خسرنا بها البطوله. تعرف الترجي وجمهورها وادارتها والناس كل تعيش على البطوله وتعيش على الشامبيونز ليغ دونك كهو ذي عام وتعدى بالنسبه للبطوله ديما الفريق الكبير اللي ما حققش الاوبجيكتيف تاعو ما لازموش يتحسن لازم في صار فيق وفما حاجة بيه في الترجي لأنه ديما تلعب على تيترويت دونك هذي تيترو لازمنا بإذن الله نكونوا حاضرين لازمنا روحوا بيه باش على الأقل يكون العام على الأقل روحنا في كيرسون سبينسي حاجة ما تفرحناش مي على الأقل يكون العام مش خالي من ألقاب. وبالنسبة للترجي إن شاء الله عام جاي حظ أوفر وإن شاء الله عام جاي نعمله عام به والعام الخايف في الترجي الحقيقة تتمنيه ديما باشا جمعيات
1: بيه. كان هذا ياسين مريح معاش عماد قاعد مازال يسأل ولا لا
12: لا لا لا لا ديجا طلع للكار معناها.
1: اه سي بون دونك حتى كنا باش نخلطوا باش نسالوا معاك حاجه للاسف به. يعطيك الصحه عماد التومي. دونك شكرا ليك. الترجي الرياضي التونسي في الدور ربع نهائي من كاس تونس باش يواجه بعث بوحجله، وبقيه المقابلات تقدم ساقيه الدير ضد شبيبه العمران، سيسي ضد الملعب جيرسي، وترجي الرجيس ضد النادي الرياضي البنزرتي. دونك نحن مواصلين معاكم في ريكاب سبور، العوده باش تكون من بعد الاخبار مع هبه الخميري.
14: صوتك مميز وحلمك توصل للنجومية، المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة تعطيك الفرصة. إذا كان عمرك بين 18 و 25 عام تغني بالعربي ولا بأي لغة، الفرصة قدامك. اربح زوز ملايين و500 وزيد بورس باش تقرا الموسيقى. ماليك كان تسجل على www.feririal.com وبعث فيديو بصوتك وعيش التجربة للآخر. آخر أجل للتسجيل نهار 17 ماي. ما تخليش الفرصة تفوتك. المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة برعاية اتصالات تونس وموزايكا فام.
15: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
16: موجز الأخبار، أهلا بكم. الوحدات الأمنية بمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة تتمكن فجر اليوم من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المواد المخدرة تنشط بالجهة، وحجز 65 صفيحة من مادة الزطلة إلى جانب كمية من الأقراص المخدرة، وذلك خلال عملية نوعية نفذت بين منطقتي سهلول وخزامة. ووفق مصدر أمني أسفرت العملية عن إلقاء القبض على عنصرين خطيرين، أحدهما سبق أن تورط في قضية ترويج المخدرات بإحدى الدول الأوروبية وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة 17 عاماً. الأستاذة المبرزة في أمراض الكلى بمستشفى المنجسلين بالمرسى الدكتورة منى الجربي تفيد بأن نسبة انتشار ارتفاع ضغط الدم في تونس بلغت حاليا 36%، بما يعني أن 3 من بين كل 10 تونسيين مصابون بهذا المرض، متجاوزة المعدل العالمي البالغ 34%. والمختصة تضيف أن خطورة هذا المرض تكمن في كونه مرضاً صامتاً لا يمكن اكتشافه سوى بالقياس الدوري، مبرزة العلاقة الوثيقة بين ضغط الدم وصحة الكليتين، باعتبار أن إهمال علاج ارتفاع ضغط الدم قد يسبب في القصور الكلوي، كما يمكن أن تكون أمراض الكلى هي السبب الكامن وراء ارتفاع ضغط الدم. في أخبار العالم، هيئة البث الإسرائيلية تقول إن نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدثا هاتفيا وناقش إمكانية استئناف القتال في إيران وزيارة ترامب إلى الصين. وزير الخارجية الإماراتي يبلغ رئيس وكالة الطاقة الذرية بأن الإمارات لها الحق الكامل في الرد على الاعتداءات الإرهابية، في إشارة إلى الهجوم بطائرات مسيرة الذي استهدف مولدا كهربائيا خارج محيط محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي. هذا وأدانت قطر الاعتداء على الإمارات بثلاث مسيرات استهدفت أحداها محطة للطاقة النووية في الظفرة، قائلة إن الاعتداءات الغاشمة على دول المنطقة تجاوزت الخطوط الحمراء باستهداف منشآت حيوية ومدنيين. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني وكامل فريق ريكاب سبور. إلى اللقاء.
15: الأولى في تونس. ريكاب سبور. ريكاب سبور. ريكاب سبور. ديمانش. كل أحد من 5 إلى 8 تحليل. ماكيلون.

0: ثمانية تحليل ما كيلوني.
1: مرحبا بكم من جديد ومواصلين معكم في ريكاب سبور. دونك حكينا على الترجي الذي تونسي وترشحوا الى الدور الربع النهائي من كاس تونس. توا كما قلنا باش نحكيو على امكانيه سحب نقاط والا كيف كيف على اللي صاير بالنسبه للنزاعات نتاع الانديه والاتفاقيات وخاصه الدور نتاع هيئه الدرجه الاولى اللي في كل عام في شهر ماي ديما نتذكروها وتكون حضورها قوي جدا. هذاك علاش يحضر بحذنا اليوم رئيس هيئة الدرجة الأولى الأستاذ وليد العرفي. أستاذ مرحبا بك.
2: مرحبا مرحبا مكي ومرحبا بكيف متابعين مزاي كافي.
1: إيش نحويلك العادة بالتليفون ورا ذيك جبناك النهار لحد. مرحبا بك خويا. كيف كيف يوصل معنا أسامة السلامي وكريم العواضي. به قبل ما خلي نبدأ وساعة بالنسبة للناس اللي ما تعرفش هيئة الدرجة الأولى شنو هي بالضبط هيئة الدرجة الأولى وما هي مهامهم باش نجموا نتعداو للي من بعد.
2: هو سؤال مهم. هيئة الدرجة الأولى هي هيئة مستقلة عن المكتب الجامعي تعين من طرف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. دورها الأساسي ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة عن الهيكل الرياضية، بمعنى لا يمكن أن يسند لأي ناد إجازة للمشاركة في البطولات الوطنية والقارية إلا بعد ثبوت خلاص الديون في مدة معينة، وهذا الخلاص يتم إما باتفاق يصير فيها الرونجمو على أقساط أو بخلاص نهائي، طبعا مع تفقد مسائل إدارية ومسائل تتعلق بالملاعب وتوفرها والإدارة العامة المتعلقة بالنوادي، يعني ستركتور كاملة نراقبوها. وهذا يتم عن طريق منصة اللي هي منصة كلوب. هذه المنصة هي التي يقع فيها إيداع جميع الوثائق. هذه الوثائق تراقبها يعني يراقبها الكاف وعلى ضوء نسند إجازات في شاركوا النوادي في البطولات.
1: وديما الأجيال
2: طبعا مش حكيه طبعا خلنا نحكيه على الأقل. الهيئة ذي رأي جديدة سا هي معمولة هذه الدفعة الثالثة تسمى أو الدورة الثالثة. الدورة الأولى ما تمش فيها تطبيق أسناد الإجازات لأنه الهيئة الأولى طبقت منع الانتداب كانت تفكروا. عم ناول لأول مرة نطبق سيستم دكتوراه دي ليسونس، يعني ما تنجمش تلعب إلا بالليسونس. هذا أو عم ناول أول مرة يصير في تونس. لقينا صعوبة كبيرة، عنا إرث ثقيل تاع ديون، عنا ديون قديمة
3: تاع لاعبين
2: مدربين إدارة. كل ما حكم صادر عن هيكل رياضي صادر ماذا عن لجنة وطنية السانف، صادر عن اللجنة الفيدرالية للنزاعات ولم يقع السانفه، صادر عن التاس. هذه الأحكام اللي تجينا احنا قبل ما كانتش تتنفذ، قبل تقعد دون أثر طرق. فما حكام عندها سنوات شولت والوجوه يعملون مطلب اعتراف على ضوء مطلب الاعتراف راقبوا عملية الخلاص ونسد إجازة نوادي السنة كما عم نقول، ولكن السنة بش يكون أكثر شدة للأمن.
1: عم نقول عطيتوا أجيال إضافية، عطينا
2: أجيال. فما ناس توطبت تقول القانون يطبق على المستضعفين، القانون يطبق على الجميع. تعرفني فاش نحكي، القانون يطبق على الجميع. عملناه ولا عطينا للنوادي جميع النوادي حتى النوادي اللي ما خطتش تخلص ودارتها مش كاملة وما فماش رئيس نادي ويقول لك أنا أجلت له ماكسيموم سنة 29 ماي
1: سنة لوجود لتأجيل
2: لأي تأجيل ولا تمديد. من له دين بمعنى أساس
1: حكم بيت 31 قبل 31 مارس 2016
2: صادر قبل 31 مارس 2016 يدلي منذ شهر هبطنا البهيان أعطيناهم الأجل
1: 21 أفريل
2: واحدة ويعطيك الساعة عليه تقديم مطلب اعتراض في أجل أقصاه 29 ماي. بعد 29 ماي ما عادش تم قبول مطالب الاعتراض.
1: وقتاش باش تنظروا في المطالب نتاع الاعتراض ولا البروسيدور اللي باش يصير من بعد؟
2: كيفاش نكملوا أجل 29 ماي؟ شوفوا نجتمعوا كاي درجة الأولى نشوفوا مطالب الاعتراض المقدمة، نعملوا ضبط للديون، نعملوا ضبط للقوائم، نعملوا ضبط للسادة المحامين اللي قبش نعرفوا اسماء المحامين اللي باش ننسقوا معهم الى ذلك يقدموا مطالب الاعتراض. ثم يقع النظر احنا في اجل اقصاه اسبوع من تاريخ نهاية الاجل اللي هو 29 ماي.
1: الملفات هذية الاحكام نحكي على الاحكام الصادرة قبل 31 مارس 2016 هل تشمل زادة كاللي صار فيها اتفاقيات متاع تقسيط وحاجات كما كيكا ولا في جديد هذاك اللي مشى
2: في جديد ولا كان في الاتفاقيات؟ فما اتفاقيات ما كملوش خلصوها ما زالت أنكور. فما ديون متولدة على ذلك الاتفاق لم يقع خلاصه عنده حق يعاود يقدم لي مطلب.
1: معناها اللي عمل روتار ولا اللي عمل حاجة في الـ
2: حب يجدد الطلب في إطار مطلب اعتراض جديد يتعلق بالإجازة نتاع الموسم الرياضي هذا مرحبا بيه.
1: معناها حزم ما فهمت من كلامك لكن مثلا أنا وكريم، كريم يحب من عندي فلوس وعملت أنا وياه اتفاقية، والاتفاقية أنا مثلا على 5 أقساط، أنا خلصته في 3 وخلصته في الأجل، ينجم هو مازالوا كما نقولوا مازالوا القسطين اللي مازالوا في 6 شهور، ينجم خويا يجي يقدم اعتراض يجي يقولك ليه أنا نحب فلوسي اللي مازالوا مرة واحدة.
2: إذا هو الأقساط بتاعه خلص فيهم كاملة، خلينا نسعنا إذا كان تم اشتمال المسألة يعني
1: احترام الأجل،
2: احترام الأجل وما عندوش حتى إشكال، ما عندوش مصلحة بشي عاد يقدم. أما إذا كان فما تأخير، فما عدم الوفاء بالالتزام، فما مشكل متعلق بالخلاص، يعاود يقدم. أما أنت عملت اتفاق سيء استوعب الاتفاق الأحكام السابقة، وقتاش ما عادش الاتفاق يستوعب الأحكام السابقة، قل لي فما الروتار وانا اتفقنا عليه هذا ما صارش، عاود قدم لي في جديد. وهذه رأي مسألة رأي يعني تأويلية، هذه تأويل متاعي الدرجة الأولى، لأنه نحن المبدأ عام قبل الديون السابقة 31 مارس. شوف حتى التقادم أخذناهوش، فما ديون عند 20 سنة وليه بالقانون، فماش دين ما يتقدمش، أخذناه بعين الاعتبار. يعني هذه التوصية اتحاد الفريق كرة القدم. أما نحن بطولات القارين فيهاش لعب في الأجيال، بطولات الوطنية تعرف بطولة الوطنية ساعات نمدوا بأسبوع كذا خاطر يعطوني للصلاحية باش أني نأخر باش أني نتحكم في الأجل على الأقل.
3: إذا كان ليه أستاذ لما جامعات ماذا بهم ما يترشحوش الكوب دافريك باش
2: مشكلة ذي بطبيعة خاطر ما فيهاش تمديد الحكاية، وحكاية مرتبطة بسيستام راي عبارة باش تخرج الشهادة أو كارت جريز سيستام، هو فما سيستم باش يحط فيه الخلاص.
3: حتى معظم جمعيات ما عادش يخمم لك نترشح، يخمم لك في الديون باش يخلصها.
2: اي نحن صفينا هي بالطبيعه يخمم في الديون وطوى الاداره، خلينا نفهموها مساله مهمه حتى الشعب التونسي باش يفهم. احنا صفينا راهو قريب 70% راهو الديون عم ناول 70% تقريبا، خاطر قبل ماك تعرف لا يجا العب ونخلص ديون نادي فلاني وخلص ديون نادي فلاني ودخلت حسابات كبيره
3: مصالح خاصة
2: خلاص. مصالح خاصة احنا توكي هي محايدة، حتى مكتب الجامعة ولا الأمانة يدخل في ما يدخلش في عملية اختيار او اتخاذ القرارات، فما خيارات كبرى مبادئ عامة ذيك نتفقوا عليها الكل، ولكن في القرارات هي قرارات مستقلة، وهذه هي فيها خبراء محاسبين وفيها ناس وفيها محامين وفيها ناس يعني داريين يعرفوا شنو يعملوا.
1: معناها الديون القديمة ولا الديون اون جينيرال، الديون تونجي والديون تاعنا اون جينيرال فما 70% خلص
2: 70% سبق قلناه
1: 70% خلص ومازالوا بريسك معناها 30%
2: من القديم من اللي بقى من القديم من اللي كونفونسيون اللي صار
1: من اللي كونفونسيون اللي صاروا اليوم في كي نحكيوا على اللي كونفونسيون هذوما سي وليد العرفي ورئيس هيئة الدرجة الأولى، هل أوفت الأندية بالتزاماتها في الـ في الـ في الـ في الاتفاقيات نتاع عمناول؟
2: اتفاقيات نتاع عمناول توا معظم النوادي أوفت بالتزاماتها، معظم النوادي، فما نادي وحيد خلينا نحكي عليها، لازمني نحكي عليه اليوم، مش نحكي في الجانب الذي يمكنني الحديث فيه، مش في الجانب اللي مازال محل نظر من قبل الدرجة الأولى، اللي هو نادي رياضي البنزرتي. تطرح جدل يعني اليوم نقوم ونلقى وانت تعرف الأخبار اليوم المنشورة ولي أخبار زيفة يقول لك راهو رد على الجامعة التونسية لكرة القدم، وثيقة تفيد من الفيفا تفيد خصم نقاط 8 نقاط، هذا غير صحيح.
1: ما فماش قرار من الفيفا جاب يسحب نقاط من رصيد النادي البنزرتي،
2: فما حتى قرار، لا يوجد، شدوا على هذا العنوان، لا يوجد أي قرار ورد لحد هذه الساعة على المكتب الجامعي بسحب النقاط، أي قرار صادر بالفيفا فماش،
1: فماش قرار صادر من الفيفا بسحب نقاط من رصيد النادي البنزرتي
2: قطعا. هذا يعني جواب واضح وحاسم
1: بيه.
2: علاش خليني نفهم، أولا الساعة الفيفا لا تتعاد بهذه المسائل، هذه زوبعة في فنجان وأخبار أخبار يعني زيفة وعلى وسائل الإعلام التحري في هذه المسألة، خاطر ماك تعرف هذه يعني تخضع حتى للمسائلة القانونية. ثانيا مسألة النادي الرياضي البنزرتي قام بالخلاص، ولكن خلاص مع الخصم منيش من المورد، طرح الجدل، السادة المحامون قاموا بخدمتهم قال لك لا ما تطرحش من المورد، لو فما اتفاق بيناتنا وهذا حقهم في إطار الدفاع على منوبهم. والنادي الرياضي البنزرتي قال أنا جاتني مراسلة من إدارة تشريع جيباي تقول لي أعمل خصم من المورد، هيئة الدرجة الأولى تعهدت بالملف، اليوم ملف سحب نقاط، إن شاء شنو نعملوا في الحالة هذه؟ وزارة الشباب والرياضة قبل ما تتعهد هذه الدرجة الأولى اجتمعت بالجميع الأطراف بحضور إدارة التشريع الجبائي. جات المدير التشريع الجبائي ممثل عن إدارة التشريع الجبائي قالت نعملوا خصم المورد ولا؟ قال راو خصم من المورد واجب. وزارة الشباب والرياضة وسيد وزير الشباب والرياضة قامت باستشارة لوزارة المالية لبيان أولا طريقة الاقتطاع، ثانيا هل الاقتطاع شرعي ولا، وثلاثة طريقة الاقتطاع. الأمر طبعا تشكون عند هاي الدرجة الأولى شو عملت؟ عملنا حل مفاوضة وإصدار حكم تحذيري استشارة وزارة المالية أولا بخصوص شرعية الخصم من المورد وأحقيته وبيان مدته، خد فما تقادم كما تعرفوا، وممتون زاد يشمل الحكم التحذيري مراسلة النادي الرياضي البنزرتي لمدنا بكيفية في طريقة الاحتساب وطريقة الخصم. كنا دائما على مسافة حياد، لاخذينا قرار بسحب النقاط ولاخذينا قرار بشرعية الخلاص. علاش؟ على خاطر هذه المسألة تستوجب تثبت باش نضمن حقوق جميع الأطراف، يلزمني نصدر حكم تحذيري لبيان الحقيقة. يعني إذا أنا باش نميل نقول لهم فمش خصم من المورد نولي معرض في 96 ونشجع التهرب الضريبي، وهذا أنا كعلى الأقل ما كتعرف طوى نعتبره جامعة هي تسير مرفق عام رياضي تزني طول بينال وقت، وكان أنا باش نقول لا راهو خصم من المورد زاد صحيح، فما زاد حقوق لاعبين. حتى أدرى كل الشكوك عملنا حكم تحذيري ونستنوا في النتيجة.
4: دونك إلى حد الآن حتى أنتم كهيئة الدرجة الأولى ما عندكمش قرار، ما قررتوش ساحب نقاط من عدمي
2: لم نقرر نت... والمسألة لا تزال محل نظر ومنشورة لدينا.
4: فاش تستنوا؟
2: نستنوا في الرد بتاع وزارة المالية.
4: دونك وزارة المالية هي اللي باش تقول لكم اسكو النادي البنزرتي قام بالاقتطاع بطريقة صحيحة، عنده الحق في الاقتطاع ما عندوش حق في الاقتطاع.
2: سبقوا راسلو بنزرت قالوا لهم اقتطعوا، راهو بنزرت ما اقتطعتش وحدها، نادي رياضي بنزرتي قامت باقتطاع الخصم من المورد بعد مراسلة من إدارة التشريع الجبائي، راهو نأكدوها. كي عملت بعد مراسلة أنا كنت نجم ناخذ المراسلة هذيك وناخذ بها قرار. أنا نحب نثبت نثبت الحقيقة للناس. أما اليوم الأهم أنه ما فماش حتى خصم نقاط من الفيفا اللي يحكوا فيها ذي غلط، مش موجود، مدخليش فيفا في الموضوع. بالعكس فيفا تقولك احترم تشريع الجبين بتاع دولتك. هي الفيفا مخرطة في اتفاقية القافية، ما تدخلش في المسألة ذي.
4: في الناحية هذية الخصم الجبائي هذا اللي قام به نادي البنزرتي، وقام خصم يخص سينسيس، سينسيس وزارة المالية لهنا، هل هذا منطقي ولا مش منطقي؟
2: يشمل هو خصم جميع الأعباء الجبائية والأعباء الاجتماعية، هي خصم تم يشمل جميع الأعباء الجبائية والأعباء الاجتماعية. وهذا ليش احنا في الاستشارة ثبتنا هل أن الشراء الخصم متعلق بالضمان الاجتماعي كيف كيف هو خصم مشروع أم لا؟ إذا رجع لي يقول لي لا راه غير مشروع، أتا وقت نقول لهم لا صبوا لهم الفلوس متعلقة بالجانب.
4: معناها المراسلة هذه مشت للسي ان اس اس بخلاف وزارة المالية ولا
2: شيء؟ مشاو لوزارة، طبعا مشات وزارة المالية، وزارة المالية هي بتثبت من وضعية كاملة طبق القانون.
4: دونك وزارة المالية بناء على الرد اللي باش يكون من وزارة المالية باش يكون فما قرار من هيئة الدرجة الأولى بخصوص الاتفاقيات به. قبل بخلاف هذا نادي البنزرتي خلص في الأجيال ولا خارج الأجيال؟
2: خلص في الأجيال
4: نادي البنزرتي،
2: خلص في الأجيال.
4: دونك خلص في
2: خلص في الأجيال، خلص القسط الأول في الأجيال، والقسط الثاني بخصوص الدفع الأول هو الآن محل نظر في انتظار الاستشارة. باقي المسائل المتعلقة بتجاوز أجل من عدمه هذه محل نظر لدى الدرجة الأولى. ولي أنا كيفاش فاهمين هما فما زوز دفوع حتى أجيب الرأي العام أو على الأقل على من ينتظر في هذه الإجابة. فما الدفع الأول متعلق بالاستشارة، هذا هو أنا نعمل الدفع المتعلق بالاستشارة، ثم عندما تنهى إلينا نتيجة الاستشارة من وزارة المالية نتخذ القرار الشامل بخصوص العنصرين. العنصر الأول بخصوص شرعية الخصم من المورد، بعد ما نتأكدوا سام الشرعية نتعدوا للقسط الثاني هل هو في الأجل أم في العدمية.
4: ولكن في الآن
2: لحد الآن هو في الأجل، نعتبره في الأجل.
4: فاصل قصير وبعد
2: توضح لي ببساطة.
4: لا أي هذا كش نحب مبسط المعلومة. فاصل قصير وراجعين.
0: Récap Sport, dimanche.
5: Publicité. الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من لكلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي.
6: خدمة تحكي لغتي.
0: ريكاب سبور كل أحد من 5 إلى 8 تحليل ماكي العوني.
4: رجعنا معكم من جديد. معنا كريم العوضي وسامي السلمي وضيفنا وليد العرفاوي رئيس هيئة الدرجة الأولى في الجامعة التونسية لكرة القدم. كنا نحكيه معاه على هيئة الدرجة الأولى دورها وكل شيء, وكنا نحكيه على النادي البنزرتي والكان تاع النادي البنزرتي اللي أنت أستاذ قلت الكان الوحيدة الموجودة عندي هو النادي البنزرتي. قلنا في دا في جزء أول أنه قمت بمراسلة CNSS ووزارة المالية للاستفسار حول الاقتطاع اللي قام به نادي البنزرتي, هل هو صحيح, هل هو غلط, هل هو مشروع, هل هو غير مشروع, كيف زاد المدة الزمنية والقانون وكذا.
2: لو عندنا هما زوز عناصر وقعت تمسك بها من قبل الطالبين, خلينا نفهموا العنصر لو بشان بسطوه قال لك ليرة وخص من المورد بالنسبة لي أنا غير شرعي, والعنصر الثاني قال خلاص بعد لجل ذي تمزوز عناصر. احنا طول ما زلنا انا غملون شنو قلت كراني ساجيبك في خصوص النقطه اللي نجم انا نجيب فيها اللي هي النقطه المتعلقه بالمراسله. المراسله رجعت نرجع المراسله وقتها نعاودوا نلتئموا كهي درجه اولى ونثبتوا من جميع الشروط بما فيها الاجل, خالص في الاجل ام لا. لكن اللي حد الان كهي الدرجه الاولى ما عينت وانا كرئيس هو خلاص في الاجل
4: جوستو. ما هو هذا السؤال وجاوبني اجابه نتاع
2: لا وضحت لك زوز عناصر. شوف وضحت لك زوز عناصر. العنصر الاول انت جيت قلت لي خلاص, قلت كراول خلاص وفما خلاص جزء متعلق بالخصم من المورد, تتعدي لي الاجل نقول لك هذيك مساله باش نجتمع عليها, ولكن انا كرئيس الدرجه الاولى ارى انه خلاص في الاجل بخصوص بنزرت.
4: انت وشكون فما عندي ما خلصتش في الاجل؟
2: لا كلها خلصت في الاجل,
4: كلها خلصت في الاجل,
2: خلصت في الأجل.
4: خاطر
2: واللي عنده دفع يرى انه ما خلصش في الاجل يتفضل يقدمه
4: في جديد.
2: اي واحد ما عندهش دفع عنده دفع يقول اللي خلص بعد لجل يتفضل يقدموا
4: به الاتفاقيات هذيا. نعرفوا انه فما لاعبين وفما عملوا اتفاقيات فيها سحب نقاط, فما لاعبين عملوا اتفاقيات فيها منع من الانتداب. كل واحد كيفاش عمل الاتفاقيات هكا ولا به دونك ولهنا كيف ما يتمش تطبيق اتفاق. يعني ما انا وكريم تفهمنا ولا انا وسامة تفهمنا على انه كان ما نخلصوش يصير لي منع من الانتداب ولا يصير لي سحب نقاط. كيف ما خلاص هل انتم اوتوماتيكمون تطبقوا العقوبه اللي موجوده في الاتفاق هذا ولا تستناو من وسامة يجي يقول لكم راه ما خلصنيش طبقوا عليه؟
2: نستناو اليوم يعملوا الدفع بتاعه كيما استنينا الاعتراض نستناو الدفع. نجمش وحدي قدم لي مطلب وانا ننظر فيه, قدم مطلب وانا ننظر فيه. الحق يزمو حماية قانونية. الحماية قانونية إذا ترى فما خلل معين متعلق باتفاقية تفضل قدمه ووضحه كل شيء بناء على مطلب. ما نجمش وحدي,
4: ما تنجمش وحدي.
2: ما عنديش تعهد تلقائي, ما عنديش تعهد تلقائي. هو أصلا هي الدرجة الأولى أنا نسند إجازات. النظر بتاع اليوم هو في سبيل ضمانك الحقوق بتاع جميع الأطراف, لانه عمل مبدا توازي الشكليات كما اسنت الاجازه وراقب الشروط اللي على اساسها اسندت الاجازه. ولكن انا لا اتعاد بصوره تلقائيه, مش وحدي بجيب اتفاقيه ونقول له علاش كي يبدو متفقين مع بعضهم هما وديا انا اثير نزاع اصلا غير قائم ما تجيش.
4: دونك بالنسبه لكم مش اوتوماتيكمون
2: يتقدم كيما مطالب الاعتراض. انا عاده كيكا تنقول ما عادش تقدموا مطالب اعتراض, تا واحد نجيب الاحكام ونقول لكم خلصوا.
4: إيه لهنا بدور اللجنة وين بالضبط كيفش يولي بالضبط
2: دور اللجنة فيش في خصوص ما
4: لا معناها كيف اللجنة لازم تقعد تستنى انه العبادة جاية تقولها لا رغم
2: خلصون شوية. الأحرص انا ما نجمش ندخل, انا عندي مبدأ الحياد الإجرائي. الأحرص بين الأطراف هو اللي تفضل يقدم لي. انا عندي مبدأ الحياد الإجرائي رأي. ما عنديش حق انا نجي نقول لا يلزم تطبق كيبدأ هو متفاهم هو النادي وعندهم فهمتي مسألة ودية بيناتهم. عندهم أرنجمو بيناتهم يقولوا لا انا مش نقدم مطلب في سحب نقاط, ولا يقول مش نقدم مطلب في منع الانتداب,
4: ولا يعملوا تقسيط جديد, ولا
2: يعطيك الصح هتجي انا نثير مساله غير موجوده ما تجيش.
4: ودونك تقول لي انه بقيه الاتفاقيات الكل تم احترامها وتم تطبيقها. ابقى لوكا نتاع نادي البنزرتي اللي اثرتها انت تقول انه ما زلنا في اطار التثبت من وزاره الماليه تستناو في الاجابه.
2: طبعا بعدك ننظر في الملف برمته ومن له دفع فريد فضل. احنا كي جينا ملف نبعث للاطراف الكل تفضل كل واحد يعطي وسائل دفاع بعد على اساس نحكم
4: به. وقتاش دونك باش يكون تستناو الاجابه؟ وقتاش بعثوا
2: الكتوبه؟ وقتاش رجعونا؟
4: وقتاش بعثوا لهم انتم؟
2: انا بعثنا لهم تقريبا منذ اسبوعين ثلاث اسابيع ماكس. اسبوعين منذ اواخر افريل تقريبا.
4: اخر افريل دونك بعثتوا لوزاره الماليه تستناو في اجابه وزاره الماليه اللي تستناو فيها به. في نفس الاطار هذايا باش نواصل معاك ماتر. فقط زاد يبدو انه فما واحد من الدائنين لنادي البنزرتي اللي هو تحديدا علي العياري الحارس السابق حارس المرمى السابق. نعرفش عنده نقطة هي يحب يوضحها علي العياري تو نشوفه معانا. شنو بالضبط؟ انا خلينا نسالك على موضوع الاجازات الافريقية والنقطة اللي اثارها تو نرجع من بعد كي يجي معانا علي العياري. علي العياري موجود حاضر معانا به؟ اوكي موجود معانا علي العياري. مرحبا علي.
7: مرحبا بك خويا مكي. مرحبا هذا الحضور ومستمعين مزيكا
4: به. علي دونك كنت تسمع فينا وطلبت ان تدخل في خصوص النقطة بما انك واحد من الدائنين للنادي البنزرتي. دونك شنو التوضيح نتاعك ولا شنو التدخل نتاعك بالضبط؟
7: بالنسبة للكلام تاعي أنا باش نزيد نوضحها سي وليد مازال موجود بحذاكم. البايمون صار بعد لي ديلي معناتها مو في لي ديلي طما اي سيمين ولا دو سيمين بعد الوقت. ثاني حاجة احنا نحبو نعرفو كان لاعبية اسكو معناتها القانون هذايا شمل الجمعيات الكل ولا شمل كان نادي الرياضي البنزرتي؟ على خاطر فما جمعيات اخرى سويت وضعيتها طرق اخرى. وثالث حاجة فما رجال قانون ان انتم ما منكمش معنيين بالامر ذو اللي القانون جديد بارابور للشكاية وقت صارت. دونك احنا نحبوا نفهموا الامور هذه الكل حتى حد لا فهم. ثاني حاجة بالنسبة لنا احنا هو يعمل في اللوتون تاع ريتوني 35% كيفاش عملوا الحساب هذا؟ فار اكزومبل فما ناس جوارات معرسة وعندها صغارها كيف كي شافوا الورقة متاع وزارة المالية موجود. أول حاجة فماش الكاشي متاع وزارة المالية، فما كان الكاشي متاع نادي الرياضي البنزرتي. فما شكون زاد شافوا أموره في القبضة ما صار حتى دفوعات. دونك برشا تساؤلات ماناش فاهمين حتى شيء.
4: باهي ان شاء الله الاستاذ يوضح لنا الموضوع. ما نعرفش قد معايا علي، خلي نشوف الاستاذ ولي.
2: اولا نجاوب على جميع الاسئله مش هو يوضح على الاقل زملائه. النقطه الاولى متعلقه بالخلاص هذه، راهو توا احنا قاعدين نشوف في المشروعين تاع الخصم من المورد اجل خلاص. انا قلت اليوم باش نعاود وننظر اللي عنده حق تقدم لي تقول لي راه ما فماش مش في الاجل تننظروا فيه كل واحد حقه. اثنين، هاي الدرجه الاولى تحب ضمان حقوق اللاعبين. علاش؟ لأنه احنا عملنا زوج اجتماعات بحضور وزير الشباب والرياضه واداره تشريع الجبائي، قالت راه تم الخصم من المورد وخصم المورد شرعي. كنت نجم ناخذ قرار هذا وناخذ قراري حمايه لحقوق اللاعبين بما فيهم اللاعب الذي تدخل. حمايه لحقوقه. شو عملت؟ اصدرت الحكم التحضيري هذا باش على اساس نثبته من خصم صحيح ولا الامر هذا باش نثبته منه كما قال هو باش نثبته. هل هم كان عنده حق ياخذوه؟ حتى بنزرت قلنا لها طب نتعدوا السؤال الثالث 35%. شنو يشمل الحكم التحضيري؟ يشمل انه حتى بنزرت كيفاش حسبت واعطيني طريقه الاحتساب باش نضمن كذلك حقوق اللاعب بما فيها اللاعب اللي يدخل. النقطه الرابعه والمهمه المساله نتاع الخصم من المورد. خصم من المورد هذه مساله مبدئيه كيفاش يرجع لنا وزاره الماليه وتقول ذا يشمل خصم من المورد الكام تاع نادي هذا بنزرتي؟ راهو يطبق هذا قانون تاع دوله مصلحه اللاعب. هذه توجينا للشو، جينا مثلا تاع الشو تاع مصلحة اللاعب. أنا هنا الدرجة الأولى كيما خم في مصلحة اللاعب خمم في مصلحة النادي. وهنا علاش؟ لأنه يعني لازمني زاد نكون في إطار مبدأ الحياة. كان جيت ما خمش في مصلحة اللاعب نعمل أنا حكم تعذيري ولا نجتمع بالوزير
8: ولا نقول له شنو الوضعيه كيفاش نحلوها. هذه مساله متعلقه بديون قديمه للاسف توتر الاشكال نتاع النسبه هذه من عدم الاقتطاع. وانا نقول له راي المساله اذا كان وزاره الماليه تقول راهو الاقتطاع في غير تاريخه قانونا راهو مش ياخذ حقوقهم كامله. ورانا ماناش نعملوا في محاباه لطرف على اخر.
4: دونك في الكا مثلا نتاع علي العياري اللي اتصل بينا وطلب يوضح مثلا علي يقول لك انا مقيديني معناها مانيش معرس وانا عندي صغاء ولهنا الحسبه نتاع الامبو تتبدل معناها في صوره ما مش مرمى كبيره شويه تحلت
8: توا انا الحكم التحذيري ما هو مرمى بالقانون خم فصلها بالقانون اخي انا توا حكم تحذيري شبيني بعثت لوزاره الماليه وزدت بعثت النادي الرياضي بنزرتي كان جيت انا مانيش محايد ماني نبعث نستنى استشاره وزاره الماليه وكاو حتى بنزرت بعثت كيفاش حسبت باش نعمل مقارنه انا نحل مرمى ونوض من حقوق الناس ولا ما نحلش مرمى وتصبع الاخير ونرفض ونتعدى كما قبل كانوا يرفضوا. احنا نرى هذا في ترحيمات حقوقه بما فيها باللعب للدخل ونحترموه على وجهة اسئلته واحترامه لهيك الرياضيه. ولكن راه ديما نقولوها رانا ديما نحب ونظم مصلحه اللاعب لان عندنا مشكله احنا تو ديون قديمه نصفيو فيها.
3: قلك علاش يا وليد
8: تفضل
3: لو يبدا لاعب من 2010 يسال مثلا
8: اي
3: مش مونطون كبير انت تعرف مونطون تاع 2010 مش 2026
8: طبعا
3: صحيح ولا يعني فما لاعبين يمكن انت عندك فكره ما وصلت الحال على خاطر الشيء
8: فما ناس ظروفها تعبه وفما ناس تعبه كل شيء احنا على جينك هيا ما هو بشكل قديم
3: على يقول لك انت لتونيا سورس هذا اللي باش تقص ولا شنيا خاطر انا توجاني زاد كيستيون كيما هكا شنيا ربح الجوار منه مثلا كان يسال مونطون معين ويستنى فيه يجي نقص له وهي الجمعيه الغالطه مش اللاعب غلط الجمعيه ما خلصتوش
8: الجمعيه ما خلصتوش طبعا
3: مانيش مدخلوا اللاعب في الوضع هذا
8: خاطر الخطر هاو علاش خاطر نظام الاجازات صدق لي هو نظام جديد مش مفهوم الداخل على النظام الجبائي نتاع الدوله فهمني ولا الوضع هاو عامل فما خصم لو ما بقاش تفعيله السنه وزاره الماليه راهي بعثت يعني بطريقه تلقائيه نادي رياضي بنزرتي اليوم فما الرونجمون هو وين تطرح الاشكال وقت لي الساده المحامين المحترمين قالوا لا راهو فما الرونجمون وكيفاش تعمل لي خصم ما اتفقناش عليه هذا يعني اليوم وزارة المالية تقول تعمل لي خاص من المورد مشينا وزير الشباب والرياضة قلنا له زاد كذلك اللاعبين هذوما ما عندهم ذنب نادي وخر وما إلى ذلك قال حتى قال المسألة هذه راهي مسألة نستشيروا فيها الخبرة ونشوفوا نحاول نقربوا وجهة نظر في طريقة الاحتساب زاد النجم يقول لك فما تقادم فما إجراءات معينة نجم نحميوا بها حقوق اللاعب
4: فما حاجات فيها ما فما
8: حاجات زاد اللي احنا أحيينا الميت هذه ديون راهي ميتة كي جينا اليوم دورنا الشاو باش نجيبو خاطر حقه ما نفرطولوش في حقه نجيبو وندافعو عليه هذا هو
4: باه خلي مادام مازال معانا علي ما نعرفش الخطوه القادمه بالنسبه ليك ولا كان عندك ما تزيد علي العاير
7: هو ان شاء الله كما قال سي وليد معناتها نشوفو توا
8: سي علي راهو الملف موضوع نظر لدى الهيئه الان انا اليوم راني نتكلم صدقني توضيحات انا ماك تعرف عندي مبدا حيات وموضوع ما يعني ملف محل نظر امر ناكد لكم راهو حتى واحد ما يبيع حقه حتى واحد ما يبيع حقه
7: راهو هذا هو
8: نضيع الحق لا استشير اولي الامر في المساله
7: ناوي هذا هو التوضيح اللي حبيت نفهمه يرحم والديه كان معناتها وضحنا كوم الفو دونك ما عادش معناتها معنا ما نسالوا اكثر من هكا افار جوست نحب نعرف اسكو زادك يعملوا التو فاريكزومبل انا شكيتي من فلوسي نتاع 2019 التو نتاع 2026 ولا باش يحسب لي التو نتاع 2019 هو مثلا الدوله كي اذا رجعت كما قال كريم مثلا انا عندي 80 مليون مش كيما تصرفني 2019 كيما 2026 ما انتش تحسب لي انا التو بالقديم ولا الجديد كان فاريكزومبل وزاره الماليه رجعت اللي لازم
8: نكتب باش ترجعنا صديقي العزيز باش ترجعنا فيها مساله مهمه طريقه الاحتساب راه وقتها باش نعيطوا لك كان انت مقدم مطلب بصوره شخصيه او محاميك ونقعدوا ونتبعوا طريقه الاحتساب بالمليم اذا كان يقول لك احتسب ويعطيك النسبه وقتها على ضوء نعلموا به محاميك او انت اذا كنت قدمت مطلب شخصي اذا مرحبا بيك
4: دونك حسب التو نتاع علي باش اللي باش تجاوبكم به وزاره الماليه
8: ما نجمش نستبق لو كان استبقت راني حكمت
4: لا معناها باش سنه والمراسله نتاع الوزاره هي اللي باش تعطيكم
8: تابلو توضح الشامله اللي فيها كل شيء
4: باه يعطيك الصحة شكرا لك علي العياري الحارس السابق حارس مرمى سابق للنادي البنزرتي وان شاء الله نتمنى لك حظ موفق وكيف كيف حقك ابريتو تاخذه كيف بقية الملاعبية وكيف الأندية زاد اللي لازمها تلقى حلول، وإن شاء الله قاعدين نظفوا في الديون، إن شاء الله نلقاو حل الإشكال هذا. به أستاذ خلينا نختم معاك بنقطة بالنسبة للاتفاقيات، ماناش نحكيو على الكام تاع البنزرتي بالضرورة، معناها نحكيو على كاون جنرال. فهمت أنا وكريم والاتفاقية ما بيناتنا فيها سحب نقاط، سحب النقاط هذايا على الموسم اللي تعدى ولا على الموسم الجديد؟
8: الموسم موضوع الاتفاق، موسم الرياضي اللي فات اخر سحب نقاط في الموسم الرياضي اللي فات، موسم هذاك فقط،
3: الموسم اللي تعدى،
8: الموسم اللي انت ما هو
4: باهي باهي. لا مش مش نعطيك انا طريقه ابسط، لا لا لا والله مش نعطيك طريقه ما ابسط سامحني، اللي هي به نرجعوا للكام تاع النادي البنزرتي، في صورة ما لأنه فما نزاعات فيها سحب نقاط، في صورة ما باش يتم سحب نقاط الموسم هذا اللي معناها اللي مازال كيوفاه، ولا الموسم الموضوع موضوع
8: لا لا لا هذايا طويكة، دخلنا في الآثار القرار، أما أنا باش نجاوبك
4: اي جوستومون، هذا هو اللي هذا اللي السؤال اللي أثار جدل كبير.
8: لا ما في حتى جدل
4: به الميكرو باش ينجموا يسمعوا
8: كل سامحني، لا يوجد أي جدل، نستنوا الاستشارة نتاع وزارة المالية، وكي تجي الاستشارة تو نجتمعوا ونتخذوا قرار. لكن أكد خلنا أكد لك ما فماش حتى نادي في هذه المسألة، خاطر هذه مسألة مهمة، تجي تقول لي لا اليوم فما ناس راه ماك تعرف، أنت جبتني على سؤال معين، عملت 20 سؤال وحقك باش نوضحوا الرأي العام، كيعاتك أما مش مشكل اليوم. لا فهم. اليوم فما ناس جاي بعد الترتيب الرياضي حبوا أكتفي بالي، قالك تخصم نقاط، وفما نوادي قالت احنا عندنا حقية وعندنا لا، راهو النادي اذا كان باش ترجع وزارة المالية وتقول راهو خصم نقاط غير مشروع، كي يعمل خلاص نهائي صاي ما عادش فما خصم نقاط، كي يعمل خلاص نهائي مازالش تحكي على خصم نقاط، كاو
4: اي
8: كول ستوديو
4: لهنا ما يصيرش استاذ،
8: اوضحش منك
4: خاطر انا
8: اذا انا رجعت قال لك لا راهو الخصم
4: صحيح
8: اللي صار، الخصم غلط يا سيدي، الخصم غلط يعني شنو يعني طلب خصم نقاط ولا صحيح، كي النادي خلص في الديون لكل وقت صبرة واحدة
4: يجي المدرانة مازال مسال في مليار، يجي صب مليار للجامعة وقال خلص
8: انت اندثر الاتفاق واندثر العقاب،
4: دونك بمنطق آخر
8: لا بمنطق آخر لا خطر على النتيجة الرياضية بخصوص هذا الموسم الرياضي،
4: دونك ميسيرش عاود هي للجملة
8: لا خطر ولا خطورة ولا ضرر على النتيجة الرياضية المتعلقة بالموسم الرياضي،
4: لن يتم سحب نقاط من رصيد النادي البنزرتي،
8: لا خطر
4: لا خطر
8: لن كيفية. يتم وكأني أنا لا تقول لي لن يتم خصم النقاط كأني خبيت قرار مسبقا، أنا هسيتني ريت مخ
4: بلاش نية اسمعني أستاذ ميسيرش خلي نعود ونوضحها من لو كي تقول لي لا خطر على الوضعية الرياضية كيفاش
8: لا خطر لي أنا وفما قلت فرضية عندما يكون الخصم في غير محله أنه يقوم بالخلاص كالاتفاق اللي فيه سحب النقاط يندثر
4: أي جوستمو معناها اللي فهمته لهنا أنه هذا هو يعني النادي البنزرتي يتسحبوا له نقاط لو كان وزارة المالية أولا تقول راه الخصم غلط، هذا اولا، ثانيا لو كان النادي البنزرتي بعد ما تقول وزاره الماليه راهو الخصم غالط، نحكيو على الاقتطاع مش الخصم، بدلوها الكلمه باش نجموا فرق ما بيناتهم زوز، وسامة تعبت مسكين امور قانونيه
8: لا يعرفوا مش
4: حق الناس هذا يعرفوا به، دونك في صوره ما انه وزاره الماليه جاوبتكم قالت لكم الاقتطاع اللي قام به النادي البنزرتي ماهوش صحيح، وفي صوره ما النادي البنزرتي يعمل هكا مثلا قداش يحبوا من عنده مليار زوز مليارات مليار ونص يجي خلصهم فرد مره لن يتم سحب نقاط من رصيد النادي البنزرتي،
8: انتهى الاتفاق ماش فما الاتفاق صحيح انتهى بالخلاص، ما هو الاتفاقات تنتهي
4: ايه شنو الفرق ما بين الجمله هذه
8: واللي قلتها في القانون عندنا باب انقضاء التزامات او واحد بالوفاء
4: به علاش ما قلت لك لن يتم خصم نقاط من رصيد النادي البنزرتي في الموسم الحالي، قلت لي مش هي بيد
8: الجمله بالطبيعه مش هي بيد، لأني يعني قلت لك فما ضرر في المسألة، أنا وقت اللي بشي يرجع لي كأني نستبق في النتيجة يقولوا خصم نقاط، وما كأني أنا نقول فما سحب نقاط ها خصمت نقاط، أو نقول لا أراه مش بشيخة سحب نقاط، كأني خديت قرار بين زوز أطراف، ولكن أنا اليوم نعتبر أنه تجي الاستشارة نتخذوا قرار نتبقى القانون هيا كاملة خطر عندي أعضاء معايا اليوم نتكلم كرئيس هيا، أما راه ما نجمش نستبق أحكام علما أنه بنزرت نعود ونقول رأي إدارة تشريع الجبام ووزارة المالية باعتقاقة العام الخصم للمورد، أنا نعمل في التثبت على التثبت وما فماش هو قال سعلي قال لا وما فماش ما يفيد وثيق لا الوثيق تبقى القانون، ما نجموش نعمله حتى ما نجموش لا نعطوا نادي بشبهة على الأقل شبهة نجمش قول
4: لا هو ما قالش هو ما اتهمش قال تساءل
8: حقه ما نزوش ما نقولش
4: أنا كلمة جاهلة ليه
8: مانيش مدلسي لا لا بالقانون حقه
4: لا لا هو ما قالش ما جبتش على تجديد هو بالعكس هو ابن النادي ابن النادي وتخلى على مبلغ كبير يعني
8: اولا ننزهه ثانيا عنده حق يسأل عنده حق يسأل ثالثا نراو الامور كل وثائق قانونيه فماش نادي كبير عريق باش يقدم وثائق غير قانونيه نحترموا المقامات الكل بما فيها احترام لك اللاعب اللي عنده حق ويلزم ياخذ
4: دونك نعملوا ملخص لحضورك بحثنا اليوم نقطتين مهمين جدا لانه فما نوع من البوليميك صايره
8: وضحنا كل شيء احنا
4: اي كان واضح انت جيت في النقطه الاخرى وما حبيش توضح بطريقه واضحه يعني انه ما فماش صاحب نقاط فماش تاثير على النتائج الرياضيه
8: فماش تاثير على النتائج
4: للموسم اللي تعاد. شكرا لك استاذ وليد العرفاوي ميساج كامل معنا الدرايجين خليك باش تسمع حاجه بها نفرحوا لعصام الجبالي
3: ما حاجه بنقولوا يمكن الحاجه نحن مشكلتنا في تونس الاستسهال
4: صح
3: نمشيو للجمعيه نستسهلوا الجمعيه ونساو الجوار اش كذايا باش يقعد ولا لازم ثم قانون يتنفذ على الناس الكل مش انا نسبق الجمعيه على الجوار وهذا صار ولا
8: شوف سي كريم انا متاكد اللي لن يقع ما عادش فهم منه اتفاقات في المستقبل على الارجح لا ما عادش يرضى باتفاق باش ما يصيرش
4: بعد اللي صار هذا
8: والنادي كذلك باش ما يرضى زاد باتفاق باش ما يبقى زاد هو في مشكل مع جماهيره على الارجح ارى انه السنه علاش انا عملت اجل نهائي بعد 29 ماي يصب لي ما نقبلش مش واحد ما صب ليش ويقول لي لا انا عندي ديون مع 2010 لا نحترمك حتى عندك ديون مع 2009 اما فما اجراء الحق يلزم حمايه قانونيه قدم مطلب علما انه ما اشترتوش محامي
4: ينجم واحد
8: حتى واحد بمراسلة كتابية وأبوابنا مفتوحة للنوادي واللاعبين
4: بمجال نسخة من الحكم معناها
8: نحترمه ومحترم بالعكس
4: يعطيك الصحة الأستاذ وليد عارفي حكينا على عصام جبالي اللي توج البارح بدوري أبطال آسيا 2 في السعودية ضد النصر 1-1 وعمل أسيست وكان حاسم في اللقب هذايا عصام جبالي كنا تحدثنا معه اللي هو ديجا في الطيارة باقي حابين أن يكون محذينا توا دونك سألناه على التتويج هذايا نسمعوا شنو قال.
9: مرحبا اخويا مكي ومرحبا بمستمعي موزايكا فام نحب نشكر تونس الكل اللي فرحولي تبعوا عصام جبالي والحمد لله واحد كان في الموعد وشرفت الراية التونسية وشرفت واحد شرف بلاده تعرف انه تلعب في فريق كبير نادي جنب اوساكا عنده قاعدة جماهيرية كبيرة وتلعب في كأس اسيا برشا ضوي على كأس اسيا 2 بحكم انه النصر وكريستيانو رونالدو والحمد لله عرفنا كيفاش نلعبه تصحيح مباراة كانت صعيبة ما الحمد لله كنت فعال في المباراة وقدمت مردود باهي أعطيت باس متاع البونتو بالطبيعة حاجة تفرحنا البليز امبورتون نقولوا احنا انه توجنا بالكاس كان فما ثقل كبير انه واحد يحب يقدم جميل للنادي اللي عشت فيه 3 سنين نادي جنبا نادي ممتاز وعريق وخلينا نقولوا فما برشا ريفاليتي بين الأندية السعودية والأندية اليابانية صارت يعني كل ريفاليتي شكون أحسن في آسيا والحمد لله واحد توج انك توج أمام النصر في السعودية حاجة ممتازة.
4: التتويج باللقب هذا دوري أبطال آسيا 2 ضد النصر وكريستيانو رونالدو ورافقه تتويج كذلك فردي باللي هو جائزة أحسن لاعب في البطولة ومقابلة نهائية في رونالدو ماني جواو فيليكس وبرشا نجوم. عصام جبالي أكيد التتويج هذا فخر كبير لتونس نسمع شنو قالنا على التتويج.
9: تتويج فردي مهم الحمد لله جاي من بعد برشا تعب وبرشا خدمة الحمد لله أني شرفت تونس والتتويج هذا مهم بالنسبة لي أنا شخصيا أني تعبت برشا وتعرف أنه فما برشا فرق ممتازة في شرق آسيا وغرب آسيا وأنك تفوز بأحسن لاعب في الدورة أمام لاعبين كبار الحمد لله دونك نهدي التتويج هذا للناس اللي قراب العصام والناس اللي وقفوا معايا والشعب التونسي الكل اللي هناني البارح واللي فرحان بعصام جبالي.
4: اكيد كنا فرحانين بعصام جبالي وسامع ظهري مهم جدا انه ملاعبي يتوج باللقب هذا قدام كريستيانو ولقب فردي ولقب جميع احسن لاعب في البطوله في بطوله فيها كريستيانو وفيها جواو فيليكس وفيها ساديو ماني فخر كبير
10: اللي هو الحقيقة التونس عصام جبالي نعرف الباركور متاعه في كاريره وتعدى بديو ديبا صاروا له شوية إشكالياتك سباق مع المنتخب لكن الحقيقة أنا ما نعرفوش عن قرب تقابلنا مرة ظهر لي في راديو حكينا شوية يعني إنسان الحقيقة رزين برشا خدام بروفيسيونيل يعني كي تشوف انت البارح انا تفرج في المباراة الحقيقة تفرح تفرح في نحكيه على فينال لو نحكيه على فينال كما تحكي بكريستيانو وماني يعني شفنا الريتم الكبير تاع المباراة والجو متاع متاع استاد في المباراة هذيك متخلي كان اي تونسي وكان يفتخر يفتخر ويفرح لعصام جبالي مبروك عليه ان شاء الله ديما متألق
3: يمكن كان. يمكن السبب ما يعرفوش عن قربه ما نعرف عن قرب معنا ونتقابلوا وبيسك مع انا نسكنوا انه
4: ولاد حوم نقول وين
3: لا مش لازم نقول راهو كي يلعب في جامبا اوساكا بطولة جابون ماهيش ماهيش ماهيش اليابان ماهيش سهلة وهو من 2023 وفرض نفسه
4: وصل حتى جاء عروض وما خلاوش وما خلاوش يخرجوا
3: جاتوا عروض وما خلاوش يخرجوا وحاجه الباقيه في عيسان بار هو خدام بالحق وسما اللي فما ساكوتي انت تعرف ان تعدد بمراحل كي سوا في الاطوار كيف كان وبعد في الكيف ناسيونال سالتا مومو حطوا عليه ضغط برشا فرصه ضاعت وعاد اي واحد ينجم يضيع فرصه حط عليه برشا ضغط خدم على روحه وانت كي تشوف راك على 10 مقابلات بريسك اعطي تعطي عام ترو اسيست ومركز اهداف في في في باش نقول لك في ريتم قويره باش الناس تبدا فاهمه ماهيش راي اس هذه بريسك نتصورها كيما الناس باش ما تغلطش ماهيش اس اللي كيما الكاف نقولوا نعم فهمت ولا عنده
4: اسم يكفي انه فيها كريستيانو رونالدو هي ديجا
3: نحكي لك معناها راهو بالحق انسان خدام يعرف ايش يعمل يمكن عصام اللاعبين اللي قليل في اللي بيشترق لاعب كعصام في الان كنت انا قوي معناها رؤيته للميدان كبيره برشا معناها انت تشوف لي زاسيست قاعد يعطي فيهم ان شاء الله مبروك عصام ديما نقولوا معناها طفل خدام على روحه يعرف شنو يعمل وان شاء الله فيما خير
10: كيفاش تقلب بالله في اللغه في الواحد
4: والله جوستمون هذا من التجارب المتنوعه لعصام الجبالي السويد الدنمارك النرويج السعوديه اليابان كيفاش تعدى بهذوما الكل السؤال سالنا لعصام الجبالي نسموه
11: حقيقة فماش طريق سهل في الكرة قد ما تخدم وباقي شوية لازم كل يوم تتعلم حاجة جديدة تحاول تطور من روحك تعرف أنه الكرة لازم تكون فيزيكمون قوي برشا تكتيكمون ومونتالمون احنا في اليابان لعبنا 11 مباراة في 37 يوم وتعرف تسافر للسعودية وتلعب مباراة مع النصر نهائي بريتم عالي لازم تكون فيزيكمون حاضر اللي ننصح به الملاعبية الصغار يحاولوا يخدموا فيزيكمون ويكونوا منضبطين ويعطيه وقت كبير للكرة فهمتني ويعطيه حقها وكما قلت أنك تلعب في 5 بلدان كما السويد ونورفيج دنمارك سعودية اليابان اللي تعلمتوا أنه الخدمة كل شيء بالخدمة كل شيء تنجم توصله وإحنا عنا اللي كاليتي في تونس يعني التربية الكروية متاعنا ممتازة تعرف تكون في الإطوال متكون على أسس صحيحة والحمد لله قد معناها ديما نخرج ونلقى صعوبات بطبيعة صعوبات أما بالخدمة بحكم التكوين متاعي ممتاز تكوين تونسي ممتاز برشا مع برشا خدمة وبرشا انضباط كل شيء سهل
4: عصام الجبالي ويقول لك أنه التكوين الممتاز اللي تلقيته في النجم الرياضي سهل هو اللي يحل البيبان في البطولات الأخرين وذلك علاش نجمت نتأقلم ومش سهل أنه تونسي في البطولة اليابانية وتعدى في البي سكانديناف قبلها بالنسبة للقائمة متاع المنتخب الوطني التونسي هذا شنو قال عصام الجبالي وقت أنها على غيب
11: الحقيقة كنت استنى في الإعلان على القائمة الله غالب مانيش موجود حبيت نكون موجود الحق صحيح انه مستغيظ اما انك تعرف البطولة اليابانية وتعرف اللاعبين اليابانيين وزيد عشت في السويد 3.5 سنين ولعبت في البطولة السويدية وفمن برشا ملاعبية في المنتخب صحابي في المنتخب السويدي صحابي وتعرف لونتورنور جراهام بوتر كان في البطولة السويدية يا الكسندر إيساك لعبت كونترو جيوكاريس كيف تمنيت نكون موجود بحكم واحد عنده خبرة وعندي كاس تجربة في كاس عالم اللي قبله فما برشا ملاعبية صغار كيما اكزامبل عاشوري تونكتي انهم الكل ملعبوا في البلدان السكندنافية كيف طوى النفاتي مسيه دونك خلينا نقولوا الميكس بتاع عصام الجبالي انك تعرف تكون في البطولة التونسية في النرويج في برشا بلدان لعب باب ديما محلول منتخب انا ديما نقولها المنتخب فوق الناس الكل عصام الجبالي وين يستحقني المنتخب نجي وتتذكروا كل في كاس افريقيا رجعت للدنمارك وعاود رجعت الكامرون بالنسبه لي انا ما نتكبرش على المنتخب وين يستحقوني موجود باش نكون المشجع رقم واحد. وتعرف توا بتاتر ستريس اكثر انك توا باش تفرج من وراء التلفزة وتشوف المنتخب يكور ضد اليابان، ان شاء الله معناها ينورونا، وان شاء الله فهمتني، وان شاء الله ينورونا كونتر السويد كاو، ونتمنى لهم الخير وان شاء الله ربي معاهم في يعملوا كاس عالم ممتازه.
4: إجابة بها بارس، يقول لك أنا باش نكون المشجع الأولاني، رغم أنه نعرف بطولة السويد ونعرف السويد كيفاش ونعرف اليابان ونلعب في اليابان، ومعايته ليش ما يسالش المنتخب أكبر من الناس الكل وأنا باش نكون المشجع رقم واحد.
10: ده ده ده ده الجملة ذيك اللي هي خارجة من الشفايف مش خارجة من القلب.
4: لا يقولك ما اوكي حبيت نكون موجود، ما طونك مانيش موجود انا راني الاولى،
10: يعني تحبوا يتغشش ويتكلم سايب.
4: لا لا لا بالعكس، معناتها انا شابولي على الاجابه نتاعك.
10: ما لي فيه، انت تعرف، انت تعرف وصحافي وعندك خبره وتعرف، فما اجابات تبدا انت بدك تتبسم من داخل، خاطر هما مش الاجابات نتاع نتاع مخه هو، ولا تظلم عابد في كاس عالم.
4: ما ندخلش في النفوس انا يا
10: استاذ، تظلم عابد في كاس عالم ما يسهل ما يسهل، وسلاي واحد ظلم تا يقول لك ما يسهل. اما هو بون قدام قدام الميكرو عادي باش يكون باش يحكي.
4: نسالك انت؟
10: لا لا مو سهل وكاو.
4: نسالك انت تظلمت
10: على شنو؟
4: على كاس العالم.
10: شنو كاس العالم؟
4: معناها تظلمت؟
10: طبعا تظلمت، طبعا انا راحوا بيه بجبيره وانا لاباس.
4: ها
10: 2002 انت صغير وقت.
4: اي انا صغير ما نسالش، انا صغير وما نتذكرش.
10: يعني تروح لتونس وبعد تلقى روحك لاباس، انت ما راح بجبيره وبعد تلقى روحك لاباس. تشوف انت مثلا الاستات تاع اللاعبين.
4: لا لحظه لحظه لحظه،
10: القديمه ذي عندك
4: هي حكايه. لا لا لا انا ما نعرفش،
10: حكيت 1000 مره ذي وفات 2002 ما شاء الله عندك
4: يا ودي. فما برشا عباد صغار كيفي ما خلطوش،
10: حبوا على جمال دي الامام 98 ما مشاش
4: افضل. انا صغير وقتها، تحكي لي على كام تاعك؟
10: انا نحكي لك على الناس ظلمت وهي كبار، تو هي كبار وانت كبير.
4: في هذا تظلم هذا
10: شو نحكي على الناس، انت هاك كبير تو، فما ظلم في الليستة يعني نتاع الناخب الوطني الاخراني الحقيقه، وبشات الناس كلها راه بشات يعني الفنيين الكل نتاع الفرق الكل، فما ناس ظلمت وكا.
4: شكون
10: عدت لاعبين زعلوني تظلم، علي معلول تظلم، يعني عدت لاعبين الحقيقه، وهذه الحاجه الباهيه يمكن ديريناها في الناخب الوطني اللي في في, في بعض المراكز خرج التونسي اللي فيه.
4: بالضبط، انا ظلم الناس الكل
10: في بعض المراكز خرج التونسي اللي فيه. قلت نحن ما قلنا لي هو عايش البرة ومونتاليتي متاع البرة، لكن فما بعض وبعض الإجابات اللي الحقيقة ما كانتش ما قنعت حتى حد، سواء الصحفيين اللي كانوا موجودين غادي سواء الرأي العام بعض.
4: وانت يا كريمة عندك ما تضيف؟
3: ما عندك ما تضيف، فما كلام استندار مهم من نجم يبدلوا حد باش يتقال كما قالوا سامة، مش من القلب، فما حاجة باش تبقى توجع مهما كان، خاطر ماكش ديما باش تمشي كوب دي مونت. وانا قلت قبل ونعاود نقولها، في ليكيب ناسيونال فما 16 شير منهم، فما بقيه لارضاء،
10: لازم يكون عاقل باش ما
3: نبعدش لارضاء النوادي ولا لارضاء المصالح الخاصه.
10: توتي ما كيعرفش تو الكلام هذا،
3: ما يسالش نوصلونا
10: هو دومينو للدومينو الميديا، يعني قرايته الميديا يا اخي ما يعرفش، هو يعرف ما يحبك ومكي كان شاف الاوف تو
4: دوري انا انه نسال باش لعباد تعرف الاجابه، مش دوري
10: نحكي وانت تتبسم.
4: النجم يكون على حاجه اخرى،
10: تبسيمتك اقوى من الكلام كنت نقول فيه انا، ولذلك وهذا عادي وهذا عادي،
4: ما ندخلوش في النفوس يا وسام،
10: لانه
4: ما
10: مش في النفس بالضحك،
4: نضحك على التليفون انا، نضحك نحكي انا والناصر على على الكادو اللي ما جابوهولوش. اش بيك
10: ناصر؟ فيديو في بالي
4: مازال يستنى في الاكرون ناصر، تنجيبوا له الاكرون. شكرا لكم وسام سلام وكريم العوادي، برقميني في الاخبار، سامحنا على الروتار، نحن مكملين معاكم حتى الثمانيه نتاع الليل.
12: صباح هو موزايك، أمين جارة وفريقه يفيقوكم بالأخبار والسبور والموسيقى وبالجوائز والضحك زيدا.
13: موزايك فام،
12: كل شيء باش تبدا نهارك بأحسن إنرجي. صباحكم ديما أحلى صباح مع موزايك فام. أحلى صباح، أحلى صباح من الاثنين للجمعة من الستة للتسعة على الأولى في تونس.
13: موزايك فام الأولى في تونس. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
14: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزارة الصحة تدعو المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات أو المعلومات غير الموثوقة والاعتماد فقط على البلاغات الرسمية الصادرة عنها وعن الهيئات الصحية الدولية المختصة وذلك بخصوص انتشار فيروس هانتا. ووزارة الصحة تؤكد أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بهذا الفيروس في تونس إلى حدود اليوم مشددة على دعمها لمنظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي والاستعداد والاستجابة خاصة عبر نقاط الدخول والمصالح المختصة بما يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطورات محتملة. وكان المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوس قد أفاد بأن أعراض فيروس هانتا تتشابه مع الإصابة بأعراض النزلة الموسمية من خلال أوجاع في الرأس والبطن والمفاصل وارتفاع درجات الحرارة، مبينا أن الإصابة به يمكن أن تؤدي إلى الوفاة بنسب تتراوح بين 35% و50%. تنطلق غدا الاثنين 18 من مايو الجاري امتحانات الأسبوع المغلق للثلاثي الثالث للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي من السنة الدراسية 2025-2026 لتتواصل إلى غاية 23 من مايو الجاري. وستجرى الاختبارات الكتابية للمرحلة الابتدائية خلال الفترة الممتدة من 22 من مايو الجاري إلى 2 من جوان المقبل. إمضاء 30 مذكرة تفاهم بين جامعات تونسية ونظيراتها الرومانية خلال النسخة الثانية من التظاهرة الدولية بولي انترناشونال فيست التي انتظمت يومي 14 و15 من مايو الجاري.

0: 10 أشخاص بينهم طفل على يد مسلحين في هجوم وقع في ولاية بوبيلا. الإدارة المعينة من قبل روسيا لمحطة زاباروجيا الأوكرانية للطاقة النووية تفيد بأن قوات أوكرانية قصفت جزءا من المنشأة لليوم الثاني على التوالي، مما ألحق أضرارا بورشة نقل دون تسبب في أي تعطيل لعمليات المحطة ودون وقوع إصابات. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني وكامل فريق ريكاب سبور. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس ريكاب سبور، كل أحد من 5 إلى 8 تحليل مكي العوني.

0: ريكاب سبور كل أحد من 5 إلى 8 تحليل ماكيلوني.
1: رجعنا معكم في ريكاب سبور ومواصلين معكم حتى للثمانية تعليل، وسعيد جدا جدا باستقبال أبطال تونس في كرة الطائرة أصحاب الثنائي الترجي الرياضي التونسي، رئيس فرع لكرة الطائرة في الترجي الرياضي التونسي وائل ترخاني. مرحبا سيوائل.
2: مرحبا أخويا، مرحبا كامل المستمعين زي كفام.
1: قربنا شوية لك الميكرو به. ومدرب الفريق هشام الكعبي. هشام مرحبا بيك.
3: مرحبا مكي، مرحبا بجميع المستمعين والمستمعات. صار نعدي شوية باهي.
1: بركة للمستمعين والمستمعات يشوفوا التروفي. أنا نشوف فيك بالسيف من وراء التروفي. أنت التروفيات هذوما هشام استنست بهم ملي كنت ملاعبي وتعديت ونشينيت كمدرب، وتبارك الله معناه.
3: الحمد لله، ثقافة التتروات والتتويجات متعود بها سواء في الاسبيرانس ولا في الكيب ناسيونال، دونك الحمد لله حاجة دون لي جيم.
1: ويل ترخاني، بالنسبه لك انت رئيس فرع الكره الطائره المره هذه في الكره الطائره، والدوبلي الاولاني هذا مع اول عام اول السيطره، كيفاش عشتوا سيزون؟
2: والله سيح مكي، بالنسبه لي انا يعني اول دوبلي يعني على في فرع كره الطائره كبريمير ريسبونسابل. صحيح يعني ثقافه تتويجات في ترجي مستنسين بهم بحكم يعني انا بيدي يعني كنت تقريب للسيكسون تاع الفولي يعني، وكذلك يعني في النيفو دي جون. بالنسبه لي انا يعني سي لو بروميير ولا سي ان دوبلي اكسيبسيونيل فيو كو تقيد يعني بالنسبه لي انا كاول كوب اول شامبيونا. بالحق يعني كان احساس حاجه اكسيبسيونيل. ان شاء الله يا ربي هذه مالها الا بدايه يعني في بالنسبه لي انا، وبالطبيعة إن شاء الله نكملوا اللي بدينا فيه. وفي الترجي ما تعرف ماك يعني استنسنا بالشامبيونا والكوب والسوبر كوب. إن شاء الله يا ربي ديما يعني نكونوا متألقين متوجين ونخدموا القدام إن شاء الله.
1: يظهر لي وائل التتويج هذا عنده طعم خاص في السيزون اللي تعدى بها الترجي، ديما الفوت يمباكتي الباقي بورتون معناها فما في الفولي وفما في الهوند.
2: سي نورمال اليوم في الترجي تحب ولا تكره يعني، ولا حتى في الرياضة في تونس ديما كرة القدم هي الحاجة يعني الرياضة الأولانية من بعد الفولي والهوند يعني الاسبور يتبعوا. نحن في الترجي يعني بحكم نعيشوا الناس كلهم بعضنا يعني كالكوسوا في الفوت والهوند والفولي ديما يعني نتبعوا، تلقى يعني سيكسون فولي ديما ما يتعمل ما لم يفرح كان كيف ما تكمل فرحة كالكوسوا في الهوند ولا في الفوت. السنة يعني بدينا العام يعني بالنسبة للكرة الطائرة يعني بدينا من الأول فما صاروثة يعني عثرات صغار، ومن بعد يعني أونسير كوبيري مع الجوارات مع ستاف تكنيك باش في الأخر يعني نوصل ونكونوا شامبيون كالعادة.
1: هشام الكعبي مدرب الترجي الرياضي، مازلت تحسب قداش نمر الدوبلي هذا كمدرب ثالث؟
3: أي كمدرب أول ثالث دوبلي نهز،
1: وكما بين لاعب ومدرب ولا مكثر عليك؟
3: فما 30 تيتر ما بين مدرب ولاعب، فما 30 31 الحاصل من 2005 التو موجود والحمد لله مساهم في التتويجات الترجي الرياضي التونسي كفرع كرة الطائرة.
1: في السنوات الأخيرة هل هو التتويج الدوبلي الأصعب هشام؟
3: صحيح أصعب لانه ساعة السيزون كانت فما تنافس اكثر من المواسم اللي قبلها، فما منافسين محترمين وكانوا ينافسوا فينا بشده، وزيد احنا معناها تعدينا بظروف شويه سبيسيال شويه سنة، جاتنا بيريود دومي فورم بعد لي كومبيتيسيون تاع كسوا في ليكيب ناسيونال ولا احنا عقلينا دخلنا في كومبيتيسيون بطوله عربيه، دونك لي بيريود دو مي فورم معناها ياثروا على المردود نتاع الملعبيه، دي بليسور بليزيور بليسور في السيزون. دونك الحقيقه كان ما كانش سيزون سهله سورتو في الديبار نتاعها، من بعد الحمد لله نجمنا ريكوبيريو الملعبيه الكل ونحطوهم في دو بون كونديسيون باش نجمو نكملوا سيزون بوتي، وهذا اللي صار الحمد لله. وزيد اخر حاجه الفاكتور الاخراني اللي هو كما قلت هو l'atmosphère générale اللي يعيشها الكلوب actuellement اللي بنا نجي راه كونسيدير باساجير خاطر نعرف انا تربيت في الترجي ونعرف شنو اللي اي كلوب وجيه عثرات وجيه ساعات خساره مؤلمه لكن تعودنا ان نديجيريوها ونتعداو اللي بعد ونخدموا عليها دونك احنا مانيش في معزل في كره طايره مانيش في معزل على بقيه السيكسيون عايشين في بارك واحد عايشين في جمعيه واحده ندافعوا على نفس لي كولور نتوجعوا كي سيكسيون تتمس فينا كسوا احنا ولا الفوت ولا الهون دونك جاتنا سيتو جمعه صعيبه برشا على الناس الكل الحمد لله احنا يمكن كانت لنا حافز باش خدمنا اكثر وخدمنا دون لا دولور الحقيقه الجمعه كانت صعيبه على الناس الكل دونك خدمنا باش جبنا التيتر هذايا في الظروف هذيك
1: باهي باش نرجع معاك والترخاني راهي سفر على كره تعرف الترجي الرياضي التونسي كيف كيف على الموسم هذايا وانتي تجي اول موسم وهشام يقول لك اصعب موسم في الدراسه هذه مادام نحكيو على الترجي الرياضي التونسي زاد اخبار جينا توا وبيان سور الحقيقه كي سالتك تنجي ما في بالكش انه شكري الوار يعوض رياض بن نور في خطه مشرف عام ورئيس فرع كره القدم في الترجي الرياضي التونسي الاتفاق حاصل في انتظار الاعلان الرسمي وزاد فما امكانيه انه تصير باساسيون ما بيناتهم الزوز وشفنا رياض اليوم بن نور كان حاضر في مباراه نجم المتلاوي دونك نذكر بالخبر شكري الوار يعوض رياض بن نور في خطه مشرف عام ورئيس فرع كره القدم في الترجي الاتفاق حاصل وغدوه من المنتظر الاعلان الرسمي وتصير باساسيون ما بينات الزوز بالنسبه لجماهير الترجي الرياضي التونسي اللي تابع فينا شكري الوار يعوض رياض بن نور في خطه مشرف عام ورئيس فرع كره قدم في الترجي الرياضي التونسي ما نعرفش وائل كان عندك متعلق علق سينون كان نكمل معك في السيكسيون تاعك خاطر انت بدك قلتك على الاخبار ما في بالكش بهذايا اللي صار دونك اصعب هشام يقول لي اصعب دوبلي في السنوات الاخيره
2: والله شوف مكي اصعب دوبلي صحيح علاش على خاطر بحكم يمكن كما قلت لك قبيله يعني صاروا من الاول فما عثرات صغار يعني خاطر رانا يعني سيكسيون تاع الولاي والاكيب سينيور نتاعنا تعدينا في العوام الاخرى قعدنا يعني مده طويله اون دومين يعني كلكو سوا في لي تيتر ولا سير بلون ريزولتا يعني الماتشات والكل السنه صارت لنا يعني عثره في وسط السيزون يعني انهزمنا شفت لعبت حاجه يعني غريبه
1: اللي هي البطوله العربيه
2: اللي هي في البطوله با حتى في ماتش شامبيونا كونتر يعني مولديه بوسالم وكذلك البطوله العربيه يعني بالنسبه للبطوله العربيه يعني يمكن اليوم نقول يعني اول مره باش نتكلموا الكل مي سيتي حاجه انتوندو يعني بالنسبه لنا احنا الخروج يعني كان خروج مبكر البطوله العربيه فتقدر كان بالنسبه لنا احنا حاجه صعيبه علاش على خاطر احنا كان يعني في الاذهان ولا حتى في الاطار الفني والكل على اساس واللاعبين على اساس يعني البطوله العربيه هذه تكون لنا احنا بعدين يعني فما ان فاكتور اللي كما كان يحكي هشام زاد اليوم عندنا دي جوار اشتر ليكيب في ليكيب ناسيونال يعني في البريود هذيك وفك الرجوع عدى وسيف كامل وعدى بريود كامل مع ليكيب ناسيونال وتوجوا يعني بالبطوله العربيه مع المنتخب الوطني بعدين فما سينورمال كونديسيون فيزيك تيح فتتر اليوم لقينا رواحنا فك الوقت هذاك فيزيك ما طحنا في بلد هذيك نجم يكون هذا حاجة من الحاجات ما لكن اليوم رأوا نقولها أنا خطر بريتو ديما المسؤول عنده الكاسكيت متاع المحب والمشجع يعني بريتو نحنا الريسبونسابل عباد بنيفول عباد متطوع عباد تحب تساهم وتحب تنجح فما حب متاع نادي دونك نحنا حسينا بالشيء هذاك وبقدرة ربي نقوله اللي باش نخدمه باش نحاولوا اكل العثرات هذوما ولا الخطر اليوم الجمهور يطالبك يقول لك اي اوكي بطوله وكوب ومستانسنا بالبطوله والكوب انا من البارح عبيت تقول لي ولا بطوله والكوب حاجه عاديه يعني استانسنا بهم ومن بعد عبيت تحب تمشي بالي اخر بالي اخر نحكيوا على بارتيسيباسيون في الافريك لازمك تمشي وباش تهز بارتيسيباسيون كيف كيف في العرب لازمك تمشي وتهز يعني ان شاء الله البارح كملنا صحيح ما نحن بدينا نخدمو باش نحضروا الموسم القادم ان شاء الله باش كي نحطوا الاوبجيكتيف نتاعنا يكونوا واضحين وكاين الاوبجيكتيف يبداو فيكسي في تاريخ صحيح اون دو رياليزي الاوبجيكتيف نتاعنا خاطر بريتو هذه فرحة العباد لازمها تحب تفرح وتحب تمشي لبالي أخر.
1: باه تنجيو للأهداف تاع الترجي الذي تنصف الموسم القادم كيف كيف الموسم القادم ولا والملاعبية هشام كي نحكيو قلت لي أصعب موسم اليوم أنت كمدرب للترجي الرياضي التونسي لقيت المنافس متاعك في الكوب وفي الشامبيونا هو النجم الرياضي الساحلي. النجم الرياضي الساحلي اللي عمل ديما نحكيو على الإطار متاع اللاعبين والمدرب سيزون اكسبسيونيل اللي ظهر لي للنجم الرياضي الساحلي خلات حتى الترجي يطلع زاد المستوى متاعو.
3: هو مش كان النجم الرياضي الساحلي حتى مدير بوسالم زاد عند موسم ممتاز وما كانوا في الـ في الـ في البلاي اوف كملوا ثانيين بعدنا احنا من بعد خسروا مع ليتوال في الـ في الـ في الدمي فينال. دونك فما سنة فما منافسه اكثر من قبل خاطر ديما جينيرالمون في الفولي ديما 3 4 كيبات هما يتنافسوا على اللقب من الاول وفي الاخر تحسمها الفينال بتاع الشامبيونا خاطر مش اليور تور وكهو. دونك نلعب بريمير فاز دوزيام فاز ومن بعد الفاز فينال اللي هي ديسيزيف اللي هي باش شكون يكون البطل. دونك احنا الحمد لله البريود كيما نقولوا احنا صعيبه شويه كانت جاتنا في البريمير فاز كملنا البريمير وفي الدوزيام فاز كيف كيف من بعد كي لقينا منافسة عرفنا معناها نكونوا على اوتور ونزيدوا نطلعوا النيفو نتاعنا بالكدا باش نكونوا نلعبوا مرتاحين ونحافظوا على اللقب نتاعنا في البطولة. كانوا نورمالمون يتلعبوا 5 ماتشات الغانيون نتاع 3 ماتش هو شامبيون هوروزمون سامحني هوروزمون كلي ربحنا 3 ماتشات الاولانيين وتوجنا بالبطولة في الكوب. من بعد كانت الكوب مش بسهولة متاع
1: متاع مش بنفس السهولة متاع البطولة لكن بالنسبة ليك ديما نحكيه على انه البطولة كانت بسيستم كما شبه للسيستم متاع الباسكيت انه اللي يوصل كده مقابلة الاولانية فايز هو اللي يتوج باللقب. الكوب كان فيها باركور اخر ونظام وحاجه اخرى
3: صحيح الكوب راهو تلعب على ماتش بركه دونك ديما فما الفاكتور بتاع ستريس يكون طالع في ماتش الكوب على خاطر اللي ما عندكش شانس دوزيام شانس معناها اذا خسرت سي فيني خرجت. دونك الحمد لله احنا عملنا باركور باهي في كسوا في الانكار دو فينال ولا في دمي فينال مع سي اس اس ومن بعد ركزنا بالكدا حضرنا الماتش نتاعنا بالكدا مع ليتوال درسنا مليح نقاط قوت وضعف ليتوال سورتو في لي ماتش اللي لعبناهم ولعبنا براتيكمون 5 ماتش قبل ما نوصلوا لفينال الكوب. دونك حضرنا مليح ليتوال ودرسناهم وقفنا لهم براتيكمون بريك دي باش كنا في الفينال موافقين وكنا معناها عملنا ماتش براتيكمون تكتيكمون بارفي ووقفنا الادفيرسير واحنا معناها ظهرنا قوتنا وقوة شخصية الملاعبية نتاعنا في فينال كيما ذاك اللي راهو اللي ما تعرفوش العباد راهو الفولي راهو سي ام سبور ايموسيونيل برشا وصعيب برشا خاطر كل اكسيون توفى بنقطة وذاك علاش الفاكتور بتاع ستريس يكون فاكتور انفلوون برشا في اللعبة نتاعنا. دونك ذاك علاش في ماتش كوب ديما الاوتسايدر تلقاه يلعب مرتاح بلوز اليز كو
1: الفريق المرشح اكثر عليه الضغط اكثر
3: وديما الفريق المرشح تلقى ليزيو براكي عليه وتلقى الناس كلها تستنى فيها يمكن يخسر وهو بيدو زاد في مخه يقول لا لازمني نلعب منيح لازمني ما نخسرش لازمني نلعب ندوميني الادفيرسير بتاعي سورتو زاد اللي فينال كوب هو كيما نقولوا العرس نتاع الكره الطايره هو اخر نهار. دونك الحمد لله كنا حاضرين في النهار هذا وتوجنا.
1: وائل وانت تحكي على لي زوبجيكتيف تاع الترجي الرياضي التونسي والجمهور يقول لك وين راهو استانسنا بالدوبلي راهي دوبلي حاجه عاديه في الترجي الرياضي التونسي لي زوبجيكتيف تاع السيزون الجديده كيفاش؟
2: شوف مكي كيما قلت لك يعني نحن هذه بالنسبه للسيزون السنه مشيت على راحه باش تصير دونك قاعده مع يعني مدربها بحذايا هشام الكعبي كيف كيف يعني ان شاء الله مع رئيس النادي باش نفهموا كيفاش عندنا البيلون نتاعنا شنو كان البيلون بالضبط بالنسبه لنا احنا الجوارات شنو هي كان نيفو دو ساتيسفاكسيون سور لو بلان تكنيك وكل شيء وبعدين يعني فما حاجات سيغتانمون باش نحاولوا باش اندوار فورسي يعني ليكيب نتاعنا وعلى ظل يعني الشيء هذايا بيان سور يعني كما قلت لك رانا باش نطمحوا للقدام ان شاء الله.
1: بالنسبه للملف نتاع ما عندكش عقود باش توفى ترجي يجدد عقود اغلب اللاعبين عام ناول ولا باش يزيد يجدد السنه؟
2: سي نورمال خاطر نحنا تو في الفولي فما دي بيان سور يعني فما دي جوار اللي كونترا نتاعهم يوفاو يعني 30 مي دخلنا مع الجوارات يعني ونيغوسياسيون اليوم شوف ما كيف الكره الطايره يعني عن جوارات اللي في الاسبيرونس يعني عندهم اعوام موجودين وابار اللي هما سيفري سون يعني دي جور بروفيسيونيل مي فما حاجه كبيره فما جوارات هذوما عندهم حب عندهم الانتماء عندهم لابارتونونس للترجي خاطر يعرفوا اللي هما في دارهم يعرفوا هما العلاقه اللي تربطهم بين علاقه نتاع الترجي مش علاقه فريق يعني يتعايشوا في يعني اجواء عائليه اجواء نتاع عباد تحترم بعضها عباد تحب بعضها واي انسان ولا اي لاعب في تونس يطمح باش يكون موجود في فريق الترجي التونسي.
1: دونك بالنسبه لمساله تجديد العقود ماشيين في ثنيه به
2: بيان سور ما عندناش مشكل يعني اليوم عندنا تجديد وبقدره ربي كيف كيف عندنا جوارات ان شاء الله جدد باش يكونوا ان شاء الله يدعموا الفريق.
1: هشام الكعبي لهنا وانت فما لاعبين لعبت معاهم فما اللي ما لعبتش معاهم اليوم نحكيو على الترجي نحكيو على جزء كبير من لاعبيه المنتخب يعني عباره يجير المنتخب الوطني التونسي انت كيفاش تجير ليزيغو نتاع لاعبيه منتخب تونسي ليزيغو نتاع احسن ما فما في تونس ماهيش حاجه سهله بيان سور
3: و كانوا الملاعبيه عندهم عندهم اكسبيريونس كبيره دي جوار براتيكمون ستار في ليكيب ناسيونال ولا في ليسبيرونس عندهم دي ريزولتا سابقينهم يمكن الحاجه من الاول صعيبه كانوا كنت لعبت مع الماجوريتي مع نتاع جوارات هذوما مي الحاجه اللي سهلت عليا كونه كنت ليدر ملي كنت جوار كنت ليدر في ليكيب دونك الحكايه هذه سهلت عليا كونوا كي ناخوهم رانيهم جوالات هذوما يتقبلوا مني ويعرفوني
1: وتكون انت بتبعتك تعرف الملعبية هذوما مليح وعندك فكرة على الملعبية هذوما مليح تعرف اللي كنتي كل اللي يخصوهم
3: شوف هي باهية وخايبة كونك تعرف الملعبية كل خطر تعرف كل حد شنو يخمم على كي تغزله تعرف الجوار فاش يخمم ساعات انطلور ماذا بيه ما يعرفش جوالات كل فاش قاعدين يخمموا مي الحمد لله عارف كيفاش ناخذ الجروب وماخوهم فما ثقه متبادله ما بيني وبينهم اول حاجه انا عندي فيهم الثقه هما عندهم فيها ثقه هذه اهم شيء باش الخدمه تكون مبنيه على اسس صحيحه هي ثقه في السبور وزيد مع هذايا يمكن تكويني الاكاديمي ولا الاكسبيريونس اللي تعديت بها سواء في الاسبيرونس ولا في ليكيب ناسيونال ولا مع لي بليزيور انترنور اللي ترينت عندهم دونك خديت خبرة كبيرة كيفاش نعرف كيفاش نتعامل مع الجروب بتاتر فما دي كاليتي في شخصيتي كان ترانسبارون اللي خلت كما قلت لك فما ثقة ما بيني وبين الجوارات ويعرفوا اللي كي يتبعوني نجموا يوصلوا لبر الأمان والحمد لله وسنة مثلا كي صارت الصعوبات عرفت كيفاش نحمي الجروب نتاعي وعرفت كيفاش ناخو انا خاطر انا البريمير ريسبونسابل دونك انا
1: ولهنا زاد هشام حتى كي نشوفوا وزاره الترجي الرياضي التونسي وسؤال لهنا اللي كنتي وائل احمد زاد المجموعه وحمايه المدرب هشام الكعبي لانه يعني في في في ديكا معينين يقولك الكام تاع الخساره تاع ماتش بوسير وما الخساره تاع البطوله العربيه ديريكتومون يمشي المدرب انتم لا اخترتوا المواصله واخترتوا الخدمه
2: صحيح ما كيشوف اليوم يعني نحكيه عليه هشام الكعبي هشام الكعبي صحيح يعني لاعب في الترجي التونسي ولاعب يعني عنده تحب ولا تكره تخل في تاريخ متاع الفريق يعني كلكو سوا بالريزولتا ولا بالبرفورمانس اللي عملهم كلاعب اليوم هشام يعني تجربة جديدة يعني على رأس الفريق صحيح فهم يعني ساعات نقولوا خاطر احنا عندنا في تونس العقلية متاع كل حاجة راه لازم ينزل المدرب ساعات لازم احنا يبيدنا حتى كي نغلطوا ما لازمناش نقولوا والله المدرب غلط ولا الجوارات غلطت ولا ذاك غلط. اليوم لازمنا نتحملوا مسؤوليتنا، لازمنا نعملوا كيش قلت لك انا قبيله فما يعني امبيلون، لازمنا نراجعوا روحنا وين كانوا فما لي ديفايونس، شنو هي الحاجات اللي ما مشاتش، علاش ما توفقناش، ومن بعدين وقتها نجموا نحكموا اسكو سيتي ان بروبليم ولا سيتي حاجات ديفايونس او نيفو تكنيك، حاجات كيف كيف ديفايونس جوارات فما يعني كل حاجه لازمها تاخذ بلاصتها. اما اليوم باش نجيو نحملوا مسؤوليه ديريكتومون لونترونور، لونترونور ساعات لونترونور هو الجير برا من التيران، فما جوارات نجم اليوم جوار مش في نهارو، نجم ليكيب ساعات شطر ليكيب كيف كيف مش في نهار، يعني زاد لازمنا نكونوا ساعات بالعقل، نمشيو اكثر بالعقل ما نمشيوش بالواحد. اليوم هشام ماله الا ولد الفريق، ان شاء الله هو بيدو يعني هاو يسمع فيا، كان فما حاجات يعني نجم يكون قصر فيها ولا غلط فيها نجم يدارك، وبقدرة ربي يعني هو بيدو كيف كيف في السنارة، خاطر انا قريب وما غير مش رمي ورود، خاطر هشام هو مقابل ما السيد هذا يعني الحقيقة متاع ربي قريب للجوارات متاعه، يحاول الدوبل والتريبل، خاطر انا علاقتي كبيرة مع هشام ساعات يعدي الليل يبدأ يخمم لك على الماتش قبل بنهار وقبل بنهارين، ويبدا يحضر في تدريب في يعني في الحصه التمارين نتاعو، هو قاعد يعطي يعني اللي يلزم يعطيه اكثر بحكم هكا الغيره والحب اللي تشوفها مع هشام الكعبي كان لاعب قبل في الترجي ولا مدرب. ان شاء الله يا ربي هو بيدو يعني حاط اكثر في مخه ويحب ما ديما المدرب ولا اللاعب ولا المسؤول، راه فماش واحد يحب يخسر، فماش واحد والحاجة الباهية إنسان كي يغلط ساعات ولا يشلق بالغلطة نتاعو ويحاول يحسنها بطريقة ديريكت ولا انديريكت، هذا هي الحاجة الباهية.
1: هشام ونحن نحكيه على اللاعبين واللي جاي، تبارك الله عندك رصيد بشري ثري جدا، لكن زادة فما ما نعرفش كوتي آخر تخموا فيه ما تخموش فيه، هو انتجراسيون متاع لاعبين آخرين ولا ما بين الانتجراسيون من وسط الكلوب ولا الجيبان من برا، اليوم خاصة مع كي نغزر المعدل الأعمار في الترجي التونسي.
3: صحيح الانتجراسيون ديجا بدينا فيها عنا كلكو جوار جوان يترينيو معنا في الجروب اون بيرمانونس، دونك ديما حاضرين معنا في ليزونترينمون، بعدين نتعموا في الكيب بشوية بشوية بهم وقاعدين نعطيهم فيهم بشوية بشوية الخبرة، خاطر سامحوني صوتي مبحاح من البارح سامحوني ما نجمش نتكلم بالكدا دونك، خاطر مش ساهل راهو جوار جون باش يدخل مع دي جوار اكسبيريمونتي
1: ليكيب ناسيونال
3: دي انترناسيونو، دونك الانتيغراسيون تصير بشويه بشويه. مثلا عندنا ليكزامبل تاع الياس بوعشير السنه كي اكسيلي، معناها عملناه تعدى بالبيريود بشويه بشويه لين خذا الثقه الكامله في روحه وعرف كيفاش يبرز ويعاون ليكيب السنه. ان شاء الله جيسبير عندنا بليزيور زيليمون اللي نجموا يزيدوا يظهروا امكانياتهم، سورتو عندنا فما ان جوار جون كو جو دو نومي بيتيتر مهدي العياري اللي عنده بوتونسيال كبير ونجم يكون نهار اخر لاندي ميور في تونس. ان شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب ويوصل، وقاعدين زاد نخمو في مستقبل الفريق، خاطر هو الترجي هذه التونسي ما لازموش يقف على لعبيه هذوكم كاو، دونك لازم ديما يخمم قدام كيما العباد اللي لعبت قبلنا كيما لعبنا احنا كيما مشينا احنا كيما جاو هذوما كيما باش يجيو اللي بعدهم، دونك لازم نتعداو ديما نخمو القدام. مالوروزمون الكاليتي دي جوار في لي سبور كل مش كان فولي ما عادش كيما قبل في لا فورماسيون، جو كرو انا مون افي الفورماسيون ما عادش كيما قبل، وبتتر حتى لي جون جوار ما همش عاتين الطوع كيما كانوا القدم، مي نتصور بالميدياتيزاسيون وبتتر لي مويا اللي توفرهم سبور واللي توفرهم الجوارات، نتصور الغرام بدا يرجع ولي الفورماسيون باش ماشي وتقدم باش نعاودوا نعملوا النوايو، خاطر حتى في ليكيب ناسيونال تو معناها مفتقدين الجوارات صغار اللي نجموا يدعموا الفريق القومي. ان شاء الله جيسبير اللي نلقاو بليزيور جوان جوان اللي يعطيو سوف الجديد للكرة الطائرة في الترجي الرياضي التونسي ولا في تونس بصفة عام.
1: وائل ترخاني انت بالنسبة لك رئيس فرع بيان سور مع رئيس النادي وإدارة النادي, عندكم استراتيجية, استراتيجية هذه هل فيها الانتجراسيون تاع ملاعبية شبان, هل شنو باش تقعد مبنية على الانتدابات على شنو بالضبط؟
2: شوف مكي سي توتا في نورمال, يعني انا بدي انا في اول عام لي انا يعني استراتيجية اللي خذيناها يعني مع رئيس النادي السيد حمدي المدب اللي هو يعمل برشا على جون أبريتو. أنا يعني اليوم اللي متعرش العباد يمكن أنا تعديت كلاعب أو نيفو دي جون في الإسبرانس, يعني لعبت أو نيفو دي جون في الإسبرانس وبعدين يعني تعديت كديريجون ريسبونسابل على جون, يعني فما النوع متاع الغيرة خاطر كي نقولوا لي جون بالنسبة لنا احنا تراجي في التراجي اللي جون اللي ترينو في قاعة مزيغ اللي هي في داخل البارك, يعني الصالة هذيك نقولوا عزيزة غالي علينا اليوم واجب علينا ولازمنا نعطيه الفرصة كيف كيف للي جون متاعنا هذم, يعني كان هشام بيدو يعني مشاطرني الحكاية هذه وتفاهمنا باش نعودوا هكا الكولتور متاع فما جوارات اللي راهو فيها بوتنسيال ولازمها تطلع, ما فماش علاش في البيبان يكون مسكرة خاطر بريتو اليوم وانا فما كي شوف عندي فورماسيون فما توت ان بودجي الوي للي جون هذوما, يعني اليوم كان ما نوصلوش نطلعوا جوار واثنين وثلاثة واربعة يعني زيد نحكيوا على جون, يعني كان باش نقعدوا كل عام وعامين لازمنا نجيبوا ان جوار باش نعملوا ريكروتمون من برا وكيف كيف ما فماش ما نقدموش بك الجوارات اللي عندنا خاطر موجودين البوتنسيال توا بيض, يعني اليوم حتى في الجوارات عندنا دي جوار دو كاليتي في المينيم والكادي بالمناسبة هذه, يعني ما كان حي الكاتيجوري نتاع المينيم غارسون في التراجي ترشحوا النهائي كاس تونس قبيله يعني فازوا على فريق النقل الصفاقسي, مشكور ان الفريق هذا والمدرب نتاعو مشاب المدرب يدو هو كان لاعب نيفو دي جون يعني في الاسبيرانس مشكورين الكل, دونك هذه ستون استراتيجي قلت لك اليوم لازمنا نشوفها ما فهمناش علاش باش نحنا كل عام نخدموا باش نجيبوا بعد عام وعامين نجيب جوار من برا, يعني كي نمشيو واليوم كي يصير التنسيق ما بين المدرب الاول ما بين المدير الفني وما بين لي فورماتور ما نقولوش مدربين ونيفو دي جون ويكون تنسيق كبير وكل جوار عنده يعني تبدا عنده فيش نتاعه وعنده سويفي ونعطيه الفرصه ونخدموا كترافاي سبيسيفيك ونخدموا حاجات يعني اللي هما حاجات تكنيك سي نورمال باش انا نطلع جوار وجوار هذاك كي يدخل ولا يحط ساقيه في مع ليكيب سينيور تصير الادابتاسيون نتاعو ويوصل ابريتو نحن نجيبوا في دي جوار من برا هما بيدهم الفورماسيون صارت في كيبات اخرين, دونك اليوم فاهمين اللي بيدنا نحنا قبل ما نحكيه على جبان من برا لازمنا نراجعوا روحنا ونراجعوا الطريقه نتاع العمل نتاعنا, الشيء هذا بدينا فيه يعني كيما في لي جون في الاولاد كيما في لي جون في البنات وان شاء الله ربي يعني نكملوا في الطريق هذايا, وسي نورمال الخدمه هذه راهي الريزلت نتاعها ما تجيش يعني في شهر وفي شهرين وفي العام الاول, سي ان ترافاي اكور مويا لون تيرم, هذه هي ستون استراتيجية تحطت ما تحطتش بالكلام تحطت يعني سور بابي وقلت ربي نتبعه ومن بعد كل واحد يلزمه يتحاسب على العمل متاعه.
1: هشام بالنسبة للموسم متاع السنة نعرف انه بالنسبة لأغلب المدربين يحب ديما يحكي على المجموعة ويحب انه يحط اون فالور المجموعة, لكن سور لو بلان انديفيديوال هل فما لاعب فاجئك في الموسم تاع سنة من ناحية الإيجابية بيان سور, هل فما لاعب تحسه عمل حاجة ولا كان حق زاد في عدم الإجابة بيان سور؟
3: لا هو فاجئني ما انا كأنترنور لازم نطمح ونتوقع من جوارات ديما الحاجة الباهية, دونك ما نفاجئش كي جوار يعطيني روندمون باهي الحقيقه من نحبش نسمي خاطر كي مش تسمي باش تتر
1: هذاك على حاجه ولك حق عدم الإجابة.
3: الحقيقه اونيتمون هو الجروب ككل معناها عندنا سيزون تعدت الحمد لله في الاخر توجنا بالدوبلي وكل شيء, لكن اللي بروز السنة اللي معناها تلاعب فاكتور جديد تخلى مع الاولاد ولا معناها حتى الجمهور تاع الاسبيرانس ولا يحكيوا عليه والناس ولا تسمي في اسمه أكثر هو اللي يسبع عشير الحقيقة السنة ما قصرش وأمن بروحه وأجور جون اللي ولا عنده مكانة وعنده بلاصة في الاسبيرانس إن شاء الله, هذا زادة مساج للجوارات الصغار اللي نجموا يخدموا على رواحهم وينجموا يلقاو بلاصتهم في الترجي الرياضي التونسي. وراو وراو الترجي راو مطمح مش كان الملاعبيه الصغار راو الملاعبيه براتيكمون في تونس الصغار الكل يطمحوا باش يلعبوا في الترجي الرياضي التونسي. دونك وحنا زاد نعطيو الاولويه للاعبيتنا, واذا ما لقيناش
4: في البوست هذاك
3: في البوست ولا في الحاجه اللي حاجتنا بها
4: البروفيل اللي حاجتنا
3: بها نستزو باش نجيبو من برا. مي ديما الاولويه للنادي اللي سورتو سي حمدي معناها المدب هو رئيس النادي, هو اللي انسيست توجور على لي جون والميز سور لي جون, يحب معناها نحب نطلعوا الماكسيموم دو جوار دو جون في في في في, في الافكتيف. وان شاء الله ان شاء الله السياسه هذه تعطي اكلها, ماهيش باش في في في ليله ونهار, مي نتصور انا في اموان تيرم تعطي تعطي الفلوي نتاعها ان شاء الله.
4: وائل مسيل, شو وصلنا لنهايه الباساج نتاعنا اليوم, نخلي لك مساحه حره كما يقولوا, كان فما حاجه ما حكيناش فيها ولا تحب تحكي فيها ولا كيف كيف انت ولا هيش.
2: والله مكي يعطيك الصحة, نحب نحيي اللاعبين متاعنا الكل سانز اكسبسيون, يعني الكان جوار اللي موجودين على ذمة المدرب هشام الكعبي. كيف كيف نحب نحيي ستاف تكنيك الكل, الانترونور من الزجوان من البريباراتور, ستاف ميديكال من الطبيب من الكيني من الريسبونسابل متاعنا, يعني سي عزدين عبد الرحيم, عزيز بن يونس, ذي بحري, جميل, ياسين بن سعد, سي طارق بوعجيلة, ان شاء الله ما نكونش نسيت حتى حد, يعني هذو المسؤولين المباشرين معنا في في السكسيون. كيف كيف يعني شكر خاص وخاص كيف كيف الجمهور الترجي, خاطر جمهور الترجي السنه تعب كما العاده, يعني جمهور كبير, جمهور بصراحه كما قلت لك مكي, انا يعني المسؤول راه عنده كاسكيت نتاع المحب, كي يشوف لي ديبلاسمون يشوفك الحاجه العباد الفولي عبيت, يعني مشيت تمشي لامريكا وتمشي ومشيت لقطر والامارات ومصر والمغرب وتزير, يعني في خاطرك الربح في خاطرك الحاجات الباهيه, ودي تلقاها زاده في الغصره وفي الشده قبل الفرحه. دونك ثم جمهوره وجمهور ترجي ان شاء الله نحن كسيكسون تاع الفولي بقدره ربي اللي نوعد به هنا رانا نخدموا وديما ساقينا في علقاء, ورانا باش نكملوا ونواصلوا الخدمه ونحاولوا نحسنوا, يعني انا مالي الا مسؤول باش نقدموا القدام وباش وباش الفرحه هذيك تكون على المكشخين الكل. كيف كيف لازمني نحيي زاده رئيس النادي, خاطر اليوم للامانه نقولها يعني تضحيه نتاعو يخليك تخدم مرتاح بصراحه, يعني كل شيء وفره لك تحب ولا تكره, اليوم سي حمدي المد المشكور يوفر لك كل شيء وسي توتافي نورمال. انا اليوم في كي تبدا الماديات موجوده وكي تبدا الوقفه موجوده, يعني الريزلتا باش يجي ابريتو توفر لي ميور كونديسيون ومن بعد الباقي يجي بطبيعته. وكذلك في الاخر نحب نحيي العباد اللي تعرف ولا ترخاني من قريب ومن بعيد, العباد اللي امنت بيا والعباد اصحابي ولا عائلتي, يعني الكبيره والصغيره, تحية خاصة كذلك يعني لزوجتي وبنتي ميارة في فرنسا. دونك خاطر فما دي ساكريفيس اليوم يمكننا البعد والكل, ما كانوا قراب وكانوا ديما خاصة زوجتي موجودة يعني معايا, وان شاء الله يا ربي نقول كان فما كان الخير للترجي. وباش نختم بحاجة بركة, نداء لجماهير الترجي, سويونس كلها مع بعضنا سوليدير, هذه مقطع من غناء تغنيت ويعرفها جمهور الترجي, يلا يا الأولاد بيد واحدة مع الجمعية خلي تفهم العباد اللي نحن فرد اثنين.
4: يعطيك الصحة ويا الترخاني هشام الكعبي مدرب الفريق. كيف كيف كان عندك رسالة لجماهير الترجي الرياضي التونسي ولا حاجة تحب تسكر بها؟
3: ساعة أول حاجة من لازمني نشكر ستاف متاعي كسوا ستاف تكنيك ولا ميديكال ولا نشكر سادة المسؤولين اللي رافقونا من غير ما نقعد في التكرار اللي نسميهم, وقال شكر خاص هذا.
2: سمحني هشام اسمك تنساليش سي عزدين عبد الرحيم.
3: سي عزدين عبد الرحيم اللي هو كبيرنا ومعناها هو اللي ديما نرجعوا له بالنظر. شكر خاص لسي حمدي المدب اللي سي حمدي راهو الناس بتتر ما تعرفوش راو مش كان يوفر الامكانيات المادية، راو انسان واقف على جمعية في الكبيرة والصغيرة، انسان يغير ويحب ترجي تطور، ما فماش يكون يحب ترجي اكثر منه. نوجه له تحية، ان شاء الله تكونوا فرحناه بالدوبلي هذا، نعرف اللي هو فرحان بالدوبلي نتاعنا. ان شاء الله افراحنا ما توقفش عند هدايا، احنا طموحاتنا ديما اللي نوعدوا به جمهور الترجي العظيم اللي ساند فينا ديما، اللي راهو احنا راهو سون كونتون با بالدوبلي هذايا ولا لي نوف دوبلي كونسيكوتيف. رانا مازلنا نطمحوا للمخير، ومازلنا نطمحوا باش نعاودوا نكونوا شامبيون دافريك، وباش نعاودوا نكونوا شامبيون عرب، وباش نعاودوا نمشيو للكوب دي مون دي كلوب. هذه طموحاتنا، وهذه قدرنا كونوا نكونوا في الترجي هذه التونسي. زاد جمهور الترجي التونسي لازم يكون سند لجمعيته، وكان يكمل يواصل سند جمعيته، وهو خطر هو السورس دانسبيراسيون اللي نحنا نحبوا نفرحوهم، ونحبوا نخليهم يعيشوا دي مومون اينوبليابل، وهما كانوا ديما زاد في على اوتور، كانوا ديما معنا. في الاخر زاد نحب نوجه تحيه لعائلتي، مرتي وصغاري وخواتي وبابا وامي ونسابي وناس كل اللي تعرفني، وحبيت نشكر الناس كل اللي باركت لي، خاطر ما نجمتش نجاوب على العباد، برشا ميساجات جاتنا الحمد لله، يعطيهم الصحه الناس كل اللي باركت لنا. وان شاء الله الترجي هذه تونسي من حسن الى احسن، وان شاء الله الرياضه التونسيه بصفه عامه بخير ان شاء الله.
4: يعطيكم الصحة. وائل ترخاني رئيس فرع كرة طائرة في الترجي الرياضي التونسي، هشام الكعبي مدرب الترجي الرياضي التونسي، أنا من كرة طائرة بشام فيرجول الرقبي، وسعيد جدا أنه يتحق بنا بالتليفون سي حلمي بن صالح الناطق الرسمي للجامعة التونسية للرقبي. سي حلمي مرحبا.
5: شكرا. مرحبا سي مكي، مرحبا بجميع المستمعات ومستمعي مزايكا فيلم.
4: باه سي حلمي، المنتخب الوطني التونسي للرقبي 15 بنات عمل إنجاز متميز، طلع للصفوة الإفريقية يا ظهري.
5: صحيح ميكي، كما قلت دونك كنا البارح في المقابلة النهائية بين تونس والمغرب للدور النهائي لكأس إفريقيا مستوى أول، فاز فريقنا الوطني ب 55-0. اللي يسمع النتيجة يقول يمكن فما تباين كبير في المستوى، لكن حتى فريق المغرب عنده تقريب 27 لاعبة يعني جايبهم من فرنسا يلعبوا في مستوى ممتاز معناتها في فرنسا، لكن كنت عندنا تحذيرات كبيرة. الحقيقة فرصة باش نشكر جميع اللاعبات معناها ضحاوا، نقول لكم راهو رمضان كامل معناتها في ستاج مغلق في دار الرقبي بعاد لعائلاتهم، شكر فترة في تونس لهنا بتضحية كبيرة إطار فني، الجامعة التونسية وفرت الظروف الكاملة، عنا اوبجيكتيف كنا حاطين، واحنا رغم نحب نقول نذكر جيست المستمعات والمستمعين انه فريقنا هذا حديث العهد في 2022 احنا ما كنا من اول فريق ب 15 لاعبه، انه تونس كانت رائده في السبع لاعبات الرجبي، فما سبع لاعبات وفما 15 لاعبه، دونك بسبع لاعبات من 2002 كان عندنا فريق وطني ممتاز وشارك في كاس العالم وديما على البوديوم في افريقيا. في 2022 عملنا اول مره فريق ب 15 لاعبه وكنا في المستوى الثالث، وطلعنا للمستوى الثاني والمستوى الاول، وتوا بالربح هذا باش نمشيو للمستوى الامتياز والبرفورمانس اللي فيه احسن اربع فرق في افريقيا اللي هما جنوب افريقيا وكينيا واوغندا ومدغشقر. دونك ان شاء الله ابارتير من السنه المقبله باش نلعبوا في الديفيزيون هذه كوب دافريك اللي هي الرسميه، و 2022 باش تكون الكوب دافريكا هذه باش تولي كاليفيكاتيف الكوب دو موند 2029 في استراليا. دونك فرحان برشا الحقيقه، المكتب الجامعي زاد على الاستراتيجية اللي حطيناها من الاول باش تطوير رياضه الرقبي النسائي ب 15 لعبه، وحطينا اهداف والحمد لله اليوم وصلنا زاد الحقيقه لهنا. شكر خاص زاد لجميع رؤساء الجمعيات اللي امنوا بالاستراتيجيه هذه وحطيناها اون بلاس مع بعضنا، والفنيين اللي سهروا في جميع البلاد التونسيه معناها باش يعملوا ريكروتمون للبنات هذوما. اليوم عندنا معناها مستوى الاعمار ما يفوتش 20 سنه، يعني حتى المارج بروغريسيون كبيره برشا، مازال باش نقال الفريق هذايا بعد 5 و 6 و 7 سنوات يكون فريق عتيد بالخبره الكبيره اللي عنده، ان شاء الله باش نوصلوا الركبي التونسي الى مكانته الصحيحه اللي هو ديما في البوديوم.
4: سي حلمي زاد يظهر لي فما جانب اخر اللي هو استغليتوه نوعا ما سياحي في الـ في الـ في الدوره هذه.
5: هو سياحي ورياضي زاد على خطر يتزامن مع احتفال 40 سنة من ركبي أفريقيا اللي تخلقت في تونس. الكرياسيون متاحة كانت في تونس عن طريق أيادي تونسية. احنا كنا سباقين قبل، كنا نلعبوا الفيراء، كنا نلعبوا مع أوروبا، نلعبوا مع رومانيا، ونلعبوا مع فرنسا ومع إيطاليا. اليوم في 86 سي بشير سان بالخيرية والأصدقاء متاعوا في الوقت ذاك خدموا على عامين كاملين باش عملوا اتحاد الافريقي للرجبي في تونس، حتى السياج متاعه في تونس. دونك بعد 40 سنة الاتحاد الافريقي حب يعمل الاحتفال بال 40 سنة. دونك قلنا ما فماش خير من تونس نعملوا فيه الاحتفال هذا، وما خير ما فماش خير من انه يتزامن مع دورة كيما هذه. دونك شرفونا الحقيقة المرة هذه، أول مرة يجيوا معناتها نائب رئيس الاتحاد الدولي ومدير العلاقات الدولية معناها في الاتحاد الدولي للرجبي، كيف كيف رئيس الاتحاد الافريقي، الإطارات الفنية بتاع الاتحاد الافريقي كل كانت موجودة، تقريبا 28 رئيس جامعة افريقية كانوا موجودين شاهدوا على عين في الملعب، وكانت عملت دورة زادة للبنيات الصغار تاع أقل من 12 سنة وأقل من 14 سنة وأقل من 16 سنة في الملعب الجديد تاع الرجبي. وهذه فرصة باش نشكر وزارة الإشراف أنه أعطت حلة جديدة للملعب الجديد تاع الرجبي، ولا عندنا ملعب محترم جدا بالمدارج وبالسبورة اللامعة بجازون جديد، حاجة تشرف أن جاءوا وشافوا ملعب الرجبي في تونس كيفاش. الحقيقة ظافرت كل الجهود، كان إن شاء الله الحمد لله اللي كان نجاح يعني كما قلت سياحي ورياضي، وزيد يوفى بتتويج نتاع المنتخب الوطني ما خيرش من هذا. لكن هنا المسؤولية كبرت، البارة عليت الفوق كما نقول، وإحنا الوصول للقمة يمكن سهل، أما باش تقعد في القمة هو الصعيد. لازم نواصل العمل، وتوا باش يبدا العمل الجدي 100% باش نجموا العام الجاي نكونوا في المستوى مع جنوب افريقيا وكينيا وبقيه الفرق.
4: هذا اللي نتمناه لكم، واكيد نتمنى لكم ما تعلق ولا تتويجات اخرى. شكرا لك سي حلمي بن صالح ناطق رسمي باسم الجامعه التونسيه للرجبي، ومبروك لبناتنا. شكرا لضيوفي اللي كانوا معنا اليوم في الكره الطايره، رئيس فرع كره الطايره في الترجي وائل الترخاني، ومدرب الترجي هشام الكعبي. شكرا لمروان في الاخر طارق وناصر في الإخراج الرقمي، وائل وشاكر في التنسيق الهاتفي، وشكرا لكم انتم اللي تابعتونا ثلاثة سوايع كاملين. الموعد مع الأخبار مع حسين دبيبي، أنا بقالي كنقولكم صباح الخير الناس كل، أي حاجة فاتتكم تلقى موجودة على الباج متاعنا سبور باي موزيك اف ام على فيسبوك.
0: ريكاب سبور كل أحد من 5 ل 8 تحليل ماكيلوني. البرمجة الشتوية إسبور على موزيك فم، أخبار كواليس تحليل تغطية مباشرة وآخر الحصريات. سبور إكسبريس يوميا في أربع مواعيد، ريكاب سبور من اثنين الجمعة حيدر الشيرني، من ستة لسبعة عشية إسبور فورم سبور. كنا الخميس من مالي ساعتين للأربعة عشية اسكندر إبراهيم وأحمد عدالة، وفي الويكاند سامدي سبور من ستة لثمانية متاع الليل فهمي برهومي، ونهار لحد ريكاب سبور مكي العوني من الخمسة لثمانية متاع الليل، وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول. إسبور على موزيكا فام، نتائج فورية، الأخبار الحصرية والتحليل مع ألمع الأسماء في تونس. تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزيكا فام. موزيكا فام. الأولى في تونس، راديو موزيكا فام تونس، الأخبار.
6: أهلا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية تنظم غدا الاثنين في العاصمة لقاء استراتيجي رفيع المستوى حول مستقبل قطاع البناء المستدام تحت عنوان أي رؤية استراتيجية وأي ابتكارات لضمان الاستدامة في مجال البناء في تونس. وينعقد هذا اللقاء وفق بلاغ للغرفة في سياق تحولات كبرى يعرفها قطاع البناء على المساويات المناخية والطاقية والعمرانية والتكنولوجية، حيث أصبحت الاستدامة والنجاعة الطاقية والابتكار من المحاور الأساسية لإعادة تصور المبنى والمدينة في تونس. ووفق البلاغ ذاته، سيشكل هذا الحدث مناسبة لجمع نخبة من المسؤولين والخبراء والمهندسين المعماريين والباحثين والمطورين العقاريين وممثلي المؤسسات المهنية لبحث الرؤى الاستراتيجية والحلول العملية القادرة على مواكبة تحديات البناء المستدام والمدينة القادرة على الصمود. في أبرز الأخبار على المستوى الدولي، وكانت فارس الإيرانية تفيد نقلا عن مصادر مطلعة على حد بأن الرد الأمريكي على المقترح الإيراني لوقف الحرب تضمن 5 شروط أساسية متعلقة بالملف النووي ودفع تعويضات عن العدوان لطهران والإفراج عن أصولها المجمدة. ومصادر وكالة فارس تكشف أن الولايات المتحدة رفضت دفع أي تعويضات إيران عن الأضرار الناجمة عن العدوان، كما رفضت دفع 25% من الأصول الإيرانية المجمدة، وربطت وقف الحرب في جميع الجبهات بإجراء مفاوضات. أما النقطة الرابعة من الرد، فقد اشترطت فيها واشنطن إخراج والتسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم على التخصيب من إيران للولايات المتحدة، فيما ينص الشرط الخامس على إبقاء منشأة نووية واحدة فقط ناشطة على الأراضي الإيرانية. والمصادر ذاتها تعتبر أن الخطط الأمريكية المقترحة تسعى إلى تحقيق أهداف لم تستطع واشنطن تحقيقها بالحرب، وذلك بدلا من حل المشكلة، منبهة إلى أنه في حال تنفيذ إيران هذه الشروط فإن تهديد العدوان الأمريكي الصهيوني سيبقى قائما. وزارة الصحة في لبنان تعلن استشهاد 5 مواطنين بينهم طفلان على حد في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، فيما يواصل جيش الاحتلال غاراته وإصدار إنذارات لإخلاء قرى بعيدة عن الحدود رغم إعلان تمديد الهدنة مع حزب الله. نهاية هذه الجولة، والموعد مع الطرب يتجدد في حنين، ابقوا معنا.
0: الأولى في تونس. حنين حنين على موزايك اف ام. حنين كل نهار أحد من 8 للـ10 متاع الليل على موزايك اف ام.

0: صباح الناس.
1: صباح الناس.
0: هنا وين الأخبار تتكلم، الحكايات والجديد ديما عندك مع جهين ميلاد، تسمع أخبار البلاد. عيش صباحك، عيش صباح الناس. من اثنين للجمعة، من تسعة للنص النهار
1: على فريكونس رقم واحد في تونس، موزايك فهم. راديو موزايك فهم تونس، الأخبار.
2: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. مركز رعاية السلاحف البحرية بتونس يعلن في بلاغ أصدره اليوم الأحد الانطلاق الرسمي لموسم تعشيش السلحفات البحرية بتونس لموسم 26 و2000. والمركز يفيد في هذا الصدد بأنه تم رصد عملية تعشيش وأول عشر لسلحفات ضخمة الرأس بشط القنطاوي بسوسة ليلة 16 مايو الجاري تحت إشراف المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار والجمعية التونسية للتجوال والتخييم الإيكولوجي بحمام سوسة والحرس الوطني. ويشار إلى أن موسم تعشيش السلحفات البحرية خاصة من نوع ضخمة الرأس المعروفة بكاريتا كاريتا يبدأ رسميا في تونس خلال شهر مايو ويستمر حتى أواخر الصيف، وتضع الإناث بيضها في عشاش تحفرها في الرمال، ويبقى البيض للتفخيص لمدة تتراوح بين 45 إلى 65 يوما. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد إيران بعواقب وصفها بالوخيمة إذا لم يتحرك قادتها سريعا، ويضيف في منشور على منصة تروث سوشيال قائلا: الوقت ينفد أمام إيران وعليهم التحرك سريعا، وإلا فلن يبقى لهم شيء على حد قولهم. وفي سياق متصل، موقع اكسيوس يقول انه من المتوقع ان يعقد الرئيس الامريكي ترامب اجتماعا في غرفة العمليات مع فريق الامن القومي بعد غد الثلاثاء لمناقشة خيارات عمل عسكري جديد ضد ايران. وزارة الخارجية السعودية تعبر في بيان الأحد عن إدانتها للاعتداء بمسيرات على الإمارات، ما أسفر عن حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براك النووية، وتشدد على رفض ما وصفتها بالاعتداءات السافرة التي تهدد المنطقة، وتؤكد دعمها إجراءات الإمارات للحفاظ على أمنها. الدفاع المدني في قطاع غزة يعلن لحد استشهاد 5 مواطنين فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي واصل هجماته المدمرة بشكل شبه يومي على القطاع الفلسطيني المحاصر رغم اتفاق الهدنة. نهاية هذه الجولة والمشوار، التواصل مع الطرب في حنين، استمتعوا معنا.
1: الأولى في تونس.
0: حنين، حنين على موزايك FM. حنين كل نهار أحد من 8 للـ10 متاع الليل على موزايك FM.

0: موزيك. راديو موزيك FM تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. وسائل إعلام إسرائيلية تفيد مصالحات بأن قائد القيادة الوسطى في جيش الاحتلال آفي بلوث وقع على تعديل الأمر الذي سيسمح بتطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وكان الكنيست الإسرائيلي أقر يوم 30 من مارس الماضي بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 48 نائبا وامتناع نائب واحد أقر قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. وبحسب صيغة القانون يمكن لسلطات الاحتلال الإسرائيلي تطبيق عقوبة الإعدام على أي مواطن فلسطيني يقتل مواطن إسرائيليا، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقها على إسرائيلي يقتل فلسطينيا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصعد لهجته تجاه إيران محذرا من أن الوقت ينفد أمام طهران للتوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة، وذلك في ظل استمرار تعثر المباحثات الرامية إلى إنهاء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط وتسوية الملف النووي الإيراني. وترامب يقول في منشور عبر منصته تروث سوشيال اليوم الأحد أن إيران مطالبة بالتحرك سريعا، مضيفا أن الفشل في التوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى عدم بقاء شيء من إيران حسب قوله في واحدة من أشد تصريحاته تجاه طهران منذ بدء الأزمة الأخيرة. في أبرز أخبار الشأن الوطني، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري تطلع اليوم الأحد خلال زيارتها إلى معرض الأسر المنتجة في نابل على عينات من منتجات الحرفيات المنتفعات ببرامج الإدماج الاقتصادي رايدات، وتسلم في مركز الاصطياف وترفيه الأطفال في الحمامات 35 أشعارا للمنتفعات بالبرنامج. والوزير الجابري تدعو بالمناسبة المشاركات إلى المثابرة من أجل إنجاح مشاريعهن والعمل على تطويرها ومزيد التعريف بها، منوهة بمستوى المنتوجات المعروضة وبجودتها، ما يعكس حسب قولها قدرة المرأة بصفة عامة على الابتكار والإبداع وعلى قيادة مشروعها الخاص. في أبرز التوقعات الجوية اليوم غد الاثنين، البحر شديد الاضطراب تدريجيا مضطرب، الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 18 و 24 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وبين 25 و 30 درجة في بقية الجهات وتصل إلى 34 درجة بأقصى الجنوب. نهاية هذه الجولة، والموعد الأسبوعي يتجدد الآن مع دي جي باش في ميموريز. ابقوا معنا.
0: الأولى في تونس. موزيك فن. تشيباش. ميموريز. فانك.
2: بوب.
0: روك.
2: ديسكو.
0: سول.
2: سلو.
0: ريغي.
2: دانس.
0: ميموريز.
2: ميموريز.
0: على موزيك فن مع دي جي باش.

Onda. Onda.

0: راديو موزيك اف ام تونس الاخبار. مرحبا بكم من جديد الى هذا الموجز الاخباري. وكالة احياء التراث والتنميه الثقافيه تعلن عن الدخول لجميع المواقع الاثريه والمعالم التاريخيه والمتاحف المفتوحه والراجع بالنظر للوكاله. سيكون بصفه مجانيه يوم غد الاثنين 18 من ماي الموافق لليوم العالمي للمتاحف. ووفق بلاغ وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية، يتمتع بهذا الإجراء المواطنون التونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونية بتونس. ويدر التذكير بأن دخول المتاحف والمواقع الأثرية يكون مجانيا في أول يوم أحد من كل شهر، ويوم 18 من أفريل الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم، ويوم 18 من ماي الموافق لليوم العالمي للمتاحف، إضافة إلى أيام العطل الرسمية. دوليا، أسطول الصمود العالمي يعلن في وقت متأخر من مساء يوم الأحد رصد سفن مجهولة قرب القوارب المشاركة في رحلته المتجهة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. والأسطول يضيف عبر حسابه على منصة إكس أنه رصد تحركات لسفن غير معروفة في محيطه، موضحا أنه تم رصد سفن بحرية وزوارق سريعة تتموضع أمام الأسطول وخلفه وعلى أحد جانبيه. ويأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان أسطول الصمود العالمي وصوله إلى المياه الدولية في البحر الأبيض المتوسط، فيما أظهر نظام التتبع المنشور على الموقع الإلكتروني للأسطول أن المسافة المتبقية للوصول إلى قطاع غزة تقدر بنحو 310 ميل بحرية. وفي سياق متصل، صحيفة يدعو تحرنوت العبرية تقول أن قوات الاحتلال تستعد للسيطرة على أسطول الصمود العالمي، مضيفة أن التقديرات تشير إلى أنه سيصل إلى المنطقة خلال يومين أو ثلاثة أيام. المستشار العسكري لقائد الثورة الإيرانية وعضو مجمع أو مجمع تشخيص مصلحة النظام اللواء محسن رضائي يؤكد استعداد الجيش الإيراني وحرس الثورة للتصدي للقوات الأمريكية في مضيق هرمز، مشيرا إلى تضرر مدمر أمريكية بصواريخ إيرانية. نهاية هذه الجولة والمشورة، تواصل مع دي جي باش في ميموريز، ابقوا معنا.
1: الأولى في تونس، راديو موزايك اف ام تونس،

0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. 67 مركز اختبار في مختلف المندوبيات الجهوية للتربية تشهد لحد تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات الانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 26 و2000. وشارك في المناظرة الخارجية بالاختبارات أكثر من 66 ألف مترشح ومترشحة من مختلف الاختصاصات، تم توزيعهم على مراكز الاختبارات بالمندوبيات الجهوية 26، فيما بلغ عدد الاختصاصات المعنية بالمناظرة 14 اختصاصا. وكان وزير التربية نور الدين النوري تابع مختلف مراحل تنظيم هذه المناظرة وكبها ميدانيا بعدد من مراكز الاختبارات التابعة للمندوبيات الجهوية للتربية في بنعروس، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التربية. دوليا، السلطات السعودية تعلن لحد أن دفاعاتها الجوية اعترضت 3 طائرات مسيرة بعد دخولها أراضي المملكة قادمة من المجال الجوي العراقي. ووزارة الدفاع السعودية تعلن في بيان أنها ستتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصعد لهجته تجاه إيران محذرا من أن الوقت ينفد أمام طهران للتواصل الاتفاق مع الولايات المتحدة، وذلك في ظل استمرار تعثر المباحثات الرامية إلى إنهاء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط وتسوية الملف النووي الإيراني. أسعار النفط تواصل ارتفاعها مع تعثر الجهود الرامية لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بعد تعرض محطة نووية في الإمارات لهجوم، وتوقعات بأن يناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخيارات العسكرية المتاحة تجاه إيران. وصعدت العقود الأجلة لخام برنت ب 1.36 دولارا بما يعادل 1.24% إلى 110.62 دولارا للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 107.26 دولارا للبرميل بارتفاع 1.84 دولارا أو 1.75%. أسطول الصمود العالمي يعلن في وقت متأخر من مساء الأحد رصد سفن مجهولة قرب القوارب المشاركة في رحلته المتجهة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. والأسطول يضيف عبر حسابه على منصة إكس أنه رصد تحركات لسفن غير معروفة في محيطه، موضحا أنه تم رصد سفن بحرية وزوارق سريعة تتموضع أمام الأسطول وخلفه وعلى أحد جانبيه. نهاية هذه الجولة، وأجمل تحية الحسين الدبابي في أمان الله.
0: الأولى في تونس موزايك FM. Top Matin The Morning Top.

موزيك فم في صفاقس 95.3. I like to move it. You like to